0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من مجد الشمس.
3: صباح الخير للبعنة الخضراء.

0: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
1: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنقرية.
2: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنقني الغجر.
3: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمار من كندا.
4: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق حدا.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

دقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا

أسعد الله صباحكم بكل خير المستمعات والمستمعون الأكارم، إليكم أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلن التجمع الوطني الديمقراطي سحب ترشح سامي أبو شحادي للانتخابات المقبلة في ظل توصية المحكمة العليا بالسحب وتأكيد أنها تتجه نحو تثبيت الشطب. وجاء قرار التجمع في ختام اجتماع المكتب السياسي واللجنة المركزية اللذين أجريا مشاورات معمقة مع محامين ومختصين. وقال تجمع في بيان إن القرار اتخذ بعد تبين الضرر الكبير الذي سيلحق بالأحزاب السياسية والعمل البرلماني في

0: البلاد، داعيا إلى استمرار دعم القائمة المشتركة ورفع نسبة التصويت. وكانت القائمة المشتركة قد قالت إن اقتراح رئيس المحكمة العليا يتحك عميت على سامي أبو شحادي سحب ترشحه يعني أن المحكمة حسمت موقفها عمليا حتى قبل نشر الحكم، واعتبرت أن قرار الشطب يفتقر إلى مبرر قانوني داعية جمهورها إلى أوسع مشاركة في الانتخابات المقررة في 27 من الشهر الجاري. اعتقلت الشرطة يوم أمس 15 شخصا شاركوا في مظاهرة نظمت في منطقة بيت الكرم في مدينة حيفا، ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها أوقف النكبة، كما رددوا هتافات احتجاج على السياسة الإسرائيلية. أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية أن رحلات إعادة الإسرائيليين العالقين في دبي من خلال شركات الطيران الإسرائيلية ستنظم اليوم وسط توقعات بتأخير في مواعيد الرحلات بسبب الترتيبات الأمنية واللوجستية التي ترافق العملية. يأتي ذلك بعد أن كانت الإمارات قد تراجعت عن موافقتها على هبوط الطائرات الإسرائيلية وشددت الشروط المتعلقة بتشغيلها. من جانبها أكدت وزارة الداخلية السعودية نقل الطيارين المصابين من حادثة طائرة فلاي دبي إلى الإمارات، وذلك بعد استقرار حالتهما الصحية. وقالت السلطات الإماراتية أنها تواصل التحقيق في الحادثة، مشيرة إلى أن مساعد الطيار العماني طعن الطيار الهندي خلال الرحلة المتجهة إلى تل أبيب دون مزيد من التفاصيل. قالت وسائل أعلام إن الولايات المتحدة أرسلت مزيدا من بطاريات الباتريوت والمعدات العسكرية إلى المنطقة لحماية منشآت الطاقة في قطر والسعودية، وذلك مع تجدد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال استئناف الحرب. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين إن الجيش الأمريكي يخطط لاحتمال إرسال تعزيزات ضخمة تشمل آلاف من القوات البحرية إلى المنطقة خلال الأسابيع المقبلة. في الرياضة، أنهى المنتخب الإسرائيلي مباراته أمام نظيره الكوسوفي بالتعادل السلبي ضمن منافسات بطولة دور الأمم، وتعد هذه النقطة الأولى التي يحصدها المنتخب الإسرائيلي في حملته الحالية بالبطولة، وذلك بعد تعرضه لهزيمتين سابقتين أمام كل من النمسا وإيرلندا. الأحوال الجوية. يكون الجو غائما جزئيا ويتوقع هطل زخات متفرقة من الأمطار في المناطق الشمالية وفي الساحل خلال ساعات نهار اليوم. ختام النشرة، جمعة مباركة، كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من قرية كفر كنا، قانا الجليل.
3: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
0: صباح الخير من مدينة الناصر.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: راديو الناس 103.3 و107.8 FM.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: أجمل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال، وأم الفحم.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: يوم واحد حلو
1: بس اليومين أحلى ونص.
0: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شيلين ليومين كاملين مكملين،
1: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
0: يوم السبت 10-10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
1: ودي جي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شيلين. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شيلين يا فرحة العين، أخو شيلين مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا.
0: التذاكر على موقع تذكرتي.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت، أو اتصلوا على نجمة 2700.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك،
5: بشرتك تستاهل الأفضل.
6: بتحلموا أريئلة من مفعل البايس تتصلكو؟
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
8: לא נכון.
7: נכון מאוד.
8: לא נכון. וואו. תודה רבה על
7: הבשורה
8: הטובה.
7: תודה רבה לך.
6: בעד פיש ענקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למנהום דונה 18 עמא. אלמורהנת יוכל אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הלחד פקד.

0: 103.3 107.8 FM.
1: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
2: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
1: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
3: مشكلة واحدة هي هدم البيوت في النقاط، مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
1: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
4: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
1: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
5: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت، أو اتصلوا على نجمة 2700.
6: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال، وأم الفحم.
7: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
8: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
9: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
10: אראלה, את צוחקת?
9: לא.
10: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
9: יעני, אתה רוצה להגיד אבוס ענק.
8: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמה. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הלחז פקד.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
11: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
12: صباح الخير من قرية المشهد.
13: أحلى صباح

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: أحلى صباح من عمال.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: بعد صاحبي ترشيح سامي أبو شهادي، كيف يواجه المجتمع العربي تضييق حقه في اختيار من يمثله، وكيف تؤثر هذه الخطوة على نسبة المشاركة، وما الجدوى والقدرة على حماية التمثيل البرلماني، وهل يتحول ما جرى إلى دافع للمشاركة أم إلى سبب للعزوف؟ ومع ضيفتي الاستوديو، ما القرارات والتحديات التي صنعت رحلتها من قرية صغيرة إلى خشبات المهرجانات المسرحية، وكيف تحمل الكتابة حكاية مجتمع إلى القارئ العربي في العالم العربي وتعيد إلى الواجهة أطفالا نجوا من الرصاص وما زالوا يبحثون عن الأمانة. وفي ذكرى أحداث الروحة وهبة القدس والأقصى، كيف تتحول الذاكرة إلى عمل لحماية الأرض وبناء مستقبل المنطقة. وفي ومضتنا اللغوية، أي حكاية تفتحها لنا كلمة عربية هذا اليوم، وماذا وراء العناوين المتداولة من حادثة الطائرة إلى أزمة رونالدو والبرتغال في ماشي على الموج. هذه ملفاتنا وأسئلتنا التي نطرحها في اليوم السادس. صباح الخير.
1: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
0: اليوم السادس، أسعد الله صباحكم بكل خير. جمعة مباركة المستمعات والمستمعون الأكارم، نحن معكم في هذا البرنامج حتى العاشرة من صبيحة هذا اليوم. أنتم تستمعون لراديو الناس 103.307.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم ذكية، تطبيق ناس. نحن طاقم البرنامج، نحييكم الزميل محمد علي أبو ليل صباح الخير في الهندسة الإذاعية، الزميلة ماجي علوطي في التنسيق والإنتاج صباح الخير، الزميلة دانا أبو بكر في الإخراج والديجيتال. هذه تحيتي، محدثكم في إعداد وتقديم البرنامج محمد أبو العز محميد. وفي البداية بعض المختارات الصوتية التي اخترناها لكم هذا الصباح لعدد من الملفات التي تناولناها لهذا الأسبوع.

0: المحامي معين عرموش عضو بلدية طمرة وعضو اللجنة الشعبية تحدث عن استمرار أحداث العنف وإطلاق النار في المدينة.
1: يعني بطل في بإيدنا حيلة، يعني خلينا نحكيها هيك كمواطنين، كيف بدنا نواجه هذا الآفة، هذا الإجرام وآفة إطلاق النار، سهولة استعمال وحمل السلاح. يعني الوضع صار مؤلم جدا، ما فيش هناك ولا أي خطة، لا قطرية لا شرطية لا محلية ولا على أي مستوى. يعني إحنا اليوم أصبحنا كالأيتام على موائد اللئام، يعني اسمح لي أقول هاي الكلمة، فيش خطة اللي هي قادرة إنها تلجم انتشار وتعاظم استشراء آفة العنف. أعمال اللي حصلت بين مجموعات مسلحة تنتشر في البلد بشكل دائم، بتشوفهن بعينيك، بتعرف سياراتهن، بتعرف أساميهن، وأعتقد يعني كمان الشرطة والشباك للأسف الشديد ما فيش هناك خطة اللي تردعهن، فيش عمل بوليسي منظم تواجه هذا العمل اللي بيحصل في داخل مدينة طمرة.
0: وحول الوقفة الشعبية في باقي الغربية بوجه التحديدات التهديدات والإتاوة الخاوة تحدث القائم بعمل رئيس بلدية باقي الغربية محمد رشدي مجادلي.
2: انتصر الناس وانتصرت الأغلبية الصالحة على هذه السلة الفاسدة المفسدة في هذا المجتمع. بالتالي في باقة الغربية ما ميز هذه الهبة في هذه المرة أنها الهبة عفوية مبنية على القرابة العائلية. بدأ الحراك، أقارب المعتدى عليه رابطوا في منزله صمدوا، وعندما رأى الناس وشعر أهالي البلدة من العائلات الأخرى أن هذا المظلوم طيب الذكر معرض لأن يعتدى عليه وأن يبتز منه ماله ورزق أولاده، طلقت جميع فئات البلد إلى نصرته ومساندته. أسلب صدورنا أن نرى هذه الوقفة العفوية والمندفعة بدافع الكرامة والعزة والإنسانية بدون أي محاصصات حركية أو حزبية أو مؤسسات. نحن نريد أن نستثمر في هذا الحراك في باقي الغربية في أن يتابع مسيرته التوقيع العام والإجماع العام على ميثاق شرف باقي الغربية الذي سننشر سابقا وسنجدد نشره إن شاء الله قريبا بعد إتمام فعاليات هذا الحراك.
0: السيد نعمان حصدي والد العريس موسى حصدي تحدث عن إعادة تنظيم حفل زفاف ابنه في الفريديس بمشاركة المئات بعيد اعتقال الوالد والعريس في حمام العريس بشبهة ما قالت الشرطة إنه إطلاق نار، ليتبين لاحقا أنه لا كان إطلاق نار ولا غيره. نستمع.
3: قلنا هذا ليش من أول وإحنا مستمرين فيه، اللي ما يتكررش على عضاء ثانية ولا يتمادوا على ناس زي هيك زي ما عملوا معنا، خلونا ونزعوا فرحتنا، عشان هيك لازم نوقف نعمل لهم حد. إحنا ماشيين بدنا نقدم الدعوة القضائية علشان اللي سببونا، مشان ما يتكررش ولا بأي عضاء ثانية في أي منطقة في البلاد، لا بالملفحم ولا بمعاوية ولا بالمقب ولا بباكة ولا بالشمال، وإن شاء الله يكون هذا آخر عرس اللي كان فيه إهانة.

0: اللغز. الشكوى اللي جاتهم شكوى ما فيش منها شيء من الصح يعني. والشيء اعتدوا علينا يعني ظلما وعدوانا على هذا الشيء يعني.
1: رئيس المجلس المحلي في الريني وعضو قيادة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية جميل بصول تحدث عن اجتماع الرؤساء من أجل رفع نسبة التصويت لانتخابات الكنيسة القادمة.
2: على مدار الساعة مجندي رؤساء السلطات المحلية لإتمام عملية التصويت 27/10 إخراج الناس الجمهور للتصويت للضرورة القصوى اللي بنعانيه بوسطنا العربي في مجتمعنا في ناسنا في جماهيرنا. الخطوة كانت في مجلس عنوط على قضايا بتخص المجالس عامة، وكمان بالأهم كان نداء وتصريح لمواطنين بالخروج التصويت 27/10 وقديش أهمية خروج للتصويت. مهرجانات كايمة قاعدة في كل محل في طريق الأحزاب، بس كمان في دور كبير للرؤساء يخاطبوا الناس اللي بتصلش كمان المهرجانات. إحنا على مقرب تسفر من المواطن، وأكثر إشي بنشعر بهم المواطن، والمواطن بده كثير شغلات اللي إحنا بدنا نعطيها، وللأسف مش كلها عم بخدها. تقصيب الحكومة، تقصيب الميزانيات، ونعدد اليوم نصل لبعض بكذا نخلص. فضروري جدا احنا نكون مكتفين واعيين في هذا اليوم. ان انا براهن على نسبة 67-68% ان شاء الله بتكون 70% بالتصويت. تغير الحال من حال الى احسن حال.
1: عشرات المستوطنين هاجموا قرية جالود جنوب نابلس، أضرموا النار في منزلين لعائلة الطباسي بعد ساعات قليلة من عودة أفرادها للمكان بموجب قرار للمحكمة العليا. حول هذا الموضوع تحدثنا إلى أحد أصحاب المنازل سيد محمود طباسي.
3: وصلوا فوق 150 مستوطن، حركوا السيارة، ساعتها الجيش بطل يقدر يسيطر على الوضع، فكام اندالنا وركبنا في جيمس، فنقلونا على الجيب مسطح على كسرة لأنه فيش مجال يجيبنا على البلد، لأنه الطريق كانت مسكرة بحجار من قبل المستوطنين. بلشوا يحركوا في الدور، ما وصلنا البلد هان إلا الدور كلهن التنتين مولعات وحرقوهن حرق كامل. أصلا كانوا مدمرين البيوت، البلاط مكسرينه، كل إشي مخربينه، حتى الجدران المقطعة بين الغرف هادمينها. بيوت كبار يعني كل بيت حوالي 200 متر، خلينا نقول كإشي أولي كل بيت بده بتوقع فوق 200-300 ألف شيكل تصليح. الأرض حوالي 26 دنم مزروعة بزيتون، 350 شجرة زيتون، كل راح في عنب، تين، في أنا كنت زارع ميرامية وزعتر، لأني أصلاً جريح انتفاضة فاعتمدت على الزراعة كرزق كمعاش يعني، هسه لا ضل زراعة ولا ضل إشي.
1: بين هذا وذاك قضية أخرى، الفنانة أميمة سرحان من يافة الناصرة تحدثت عن حصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي الدولي في الأردن.
4: مهرجان كان في إشي هيك خاص يعني، إحنا عرضناها من قبل بس كان في إشي كتير كتير خاص. أول إشي إحنا كنا هناك من عدة دول عربية، فكان هناك امتداد رهيب إنك أنت كمان توقفي على خشبة المسرح. كان من العراق، من السعودية، من تونس، من عمان، من الأردن، كانت اللجنة كمان من مصر، من سوريا، من الأردن. طبعا ترأست كانت رئيسة اللجنة العليا الفنانة عبير عيسى الغنية عن التعريف. فكان الإشي أشبه بعرفش إيش نزل علينا بهذا اليوم، لأنه يعني عن جد هاي مسؤولية رهيبة انك انت تروحي تمثلي بلدك هناك وتعملي احسن ما عندك. فاحنا يعني بغض النظر عن الجوائز يعني كلنا عن جد بهاي اللحظة اكون او لا اكون.
1: إذن كانت هذه جولة على المختارات الصوتية. نحن إلى القضية الأبرز يمكن القول والتي تضج بها وسائل الإعلام. التجمع الوطني الديمقراطي أعلن في ساعة متأخرة من الليلة الماضية سحب ترشيح رئيسي سامي أبو شحادي لانتخابات الكنيسة بعد جلسة المحكمة العليا التي أبلغت فيها بوجود أغلبية تتجه إلى تثبيت أو تثبيت شطبها. قول صباح الخير دكتور فراس خطيب.
5: صباح الخير. صباح الخير.
1: يوم طويل عشتوه يوم أمس، كذلك في التغطية، كذلك في المسجلات التي كانت استمعنا إلى الإفادات من قبل المحامي دكتور حسن جبرين وكذلك من قبل سامي أبو شحادي. في نهاية المطاف التجمع في بيان واضح أعلن سحب ترشيح رئيسه سامي أبو شحادي. كيف يمكن أن نرتب الأوراق دكتور فراس بعد ساعات من هذا الإعلام؟
5: طيب خلينا هيك نحكي. صباح الخير أبو العز.
1: صباح الخير. صباح الخير.
5: زمان ما التقيناش على الهواء أنا وياك.
1: زمان.
5: فصباح الخير لكل المستمعين، جمعة مبارك إن شاء الله وهيك تكون موفقة. أمين. أمين. على الرغم من العناوين اللي بقدر أقول إنها شوي، إحنا عم نعيش مرحلة كتير تاريخية بكل تفاصيلها.

احنا مش مدركين قديش هي تاريخية، يعني قديش تاريخية احيانا، يعني نعرف انها تاريخية عندما نمر، واحنا منحس انه كمان اليوم ذكرى هبة اكتوبر عام 2000، ما يحدث الان في المحكمة، كل هاي الامور، فاحنا عم نعيش مرحلة اللي هي ممتدة منذ ذلك الوقت وتؤثر بشكل كبير على حياتنا اليومية. ضف على ذلك الحدث الابرز الاكبر الاجل الذي كان، وهو الحرب التي اندلعت في 7 من اكتوبر 2023. كل هذا يلقي بظلال، وظلال ثقيل جدا على كل ما نعيشه. في هنالك، انا قبل 23 سنه، قبل 26 سنه ابو العز، كتبت اول مقاله لي في صدرت في جريده، في سياسيه، كنت قبلها اكتب شوي، فهذا في بدايه الاكتوبر دائما هنالك، يعني ما هو مميز في هذا الموضوع، اول قطعه كتبتها تطرقت الى احداث اكتوبر في ذلك الحين، ومنذ ذلك اليوم كثير تغيرت امور. بطلع على المحكمه بالامس امبارح، يعني كان إشي اللي هو يعني حدث مفصلي، مش من حيث التعويل على المحاكم ولذلك أنا ما بدخل بهذا الموضوع، ولكن كل وضع القيادة العربية، وضع السياسة العربية، مساحة التعبير عن الرأي، أين وصلت يعني كل قضية المواطنة، وكل شيء ترجم بشكل أو بآخر بالأمس. أمس كان يوم اللي هو كان يمكن أن يكون تقليديا في أي معركة انتخابية، إنه بيكون في شطب، بيكون في محكمة، فيه هيك زي فولكلور، فولكلور الشطب بنسميه، وتأتي المحكمة العليا تنقذ المشطوبين وتأتي المستشارين القضائية. في السنوات الأخيرة في قضيتين اللي كان في هنالك خطر شطب واضح على المرشحين، اثنين هن من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الأولى عضو الكنيسة السابقة هبة يزبك، في أعقاب بوستات كانت لها متعلقة بعدد من القضايا السياسية، منها سمير قنطار وغيره، مش رح نحكي عنها، ولكن اليوم نتحدث عن قضية الشطب لسامي أبو شحادي وما تبعها من أمور. بالأمس كان هنالك عمليا القضية الأبرز هي سامي أبو شحادي، بدأ النهار الساعة في المحكمة العليا، عشان بس نقول للمستمعين ماذا يعني هذا الموضوع. قضية الشطب هي قدم حزب بن غفير ضد سامي، لشطب سامي أبو شحادي، وتبنت غالبية الأحزاب بشكل كبير ما عدا المشتركة والموحدة، يعني في إجماع كبير كان من الأحزاب اليسارية والمركز واليسار بأنهم يؤيدون شطب سامي أبو شحادي. هذا الأمر لم يكن مألوفا في السنوات السابقة بهذا الإجماع على قضية اللي هي ربما بوضع تراه انه اخف وطأة مما كان في السابق، ان كان في 2003، ان كان في قضية هبة يزبك وغيرها. الان الذي حدث انه في الاجواء كانت واضح انها مسمومة بشكل او باخر سياسيا، بن غفير وقالي وغوتليب وكل هاي البراعم اليمينية التي تحولت الى الى الى مينستريم عمليا في البلاد هنا. فكان في حديث على انه يعني هذا هو الملف المركزي، مش مهم شو بيصير بقضية المشتركة، شو مهم شو بقضية عفر كسيف، شو مهم بقضية الموحدة، كلهن سيطلع سيصدر القرار بانه المحكمة لن تقبل شطبهن. الحديث كان عن سامي ابو شحادي. من شاهد احنا شاهدت كل تفاصيل المحكمة بالامس، وضع صعب للغاية، كل تعاطي القضاء مع هذه القضية، على الرغم انت بتحكي عن مقال اللي كان في العام 2023، الرجل تراجع ايضا عن امور في المقال، قال أمورا لم تقل في لم يتم تصريح فيها قبل سنوات، يعني أنا أتحدث على مستوى القيادي، تراجع عما كتبوا بكل المعايير من أجل، يعني أنا برأيي يعني بدناش إحنا برضو في عم بسمع شوية نقاشات اللي أنا برأيي لمن تابع القضية، أنا أعتقد بأن كل ما قيل في المحاكم، كل ما قيل هو ليس متعلق فقط بسامي أبو شحادي، متعلق بكل مواطن اليوم، بغض النظر أنت مع سامي أو ضد سامي، التعاطي في المحكمة مع مثل هاي القضايا، أنه يكون في محكمة اللي تبحث فقط شطب العرب في في في في إسرائيل، في أقلية اللي هي أقلية يعني موجودة داخل إسرائيل، ولكن إذا بدنا نأخذها مقارنة بالإشكاليات اللي بتصير مع الأقليات في العالم، ربما الأقلية الأكثر هدوءا في العالم، ومعايشينا في جو إنه إحنا أكثر ناس مشكلجية في الحياة في كل هذا المعايير. المشهد امبارح كان واضح بهذا الصدد. صحيح. في كل على القضية لم تكن سامي أبو شحادي، وتعاطي القضاء مع الكلمة، تعاطي القضاء، التوقعات منهم ماذا تكتب ماذا لا تكتب، التوقعات منهم أين تنشر وأين لا تنشر، وكان كثير نقاش عن أمور لم تكتب، يعني ما لم يكن محاسبة فقط ماذا كتبت في المقال على كل كلمة وما إلى ذلك، كان هنالك أيضا محاسبة على ما لم تكتب وما لم تستنكر وما إلى ذلك، الكثير من الأمور اللي هي في

0: المشهد القانوني ممكن يعني سنأتي عليها. ولكن في نهاية المطاف في نهاية المطاف يعني لما طلعت خلصت كان من المفترض أن تكون الجلسة تقريبا ساعة جلسة سامي أبو شحادي من أو ساعة ونصف من الساعة 10 لل11 ونص امتدت أكثر من ساعتين زيادة وكان الوضع فيها جدا مشحون. حسن جبرين من عدالة كان يعني واضح خلينا نقول كان في هنالك مرافعة ناس طلعت عليها بشكل مباشر كان عنده نقاط قوية في المرافعة كان عنده نقاط أضعف في المرافعة في قضايا شخصية وفي لأنه الموضوع مش بس سياسي كان في هنالك حديث لسامي أبو شحادي الذي وقف كمان مرة نوعا ما يعني تراجع عن المقال بشكل كامل وتراجع عن أيضا على الرغم من هذا المحكمة كانت واضحة في توجهها كان في توجه لشطب في مرحلة ما طلعت الناس هناك قال يسحق عميد الرئيس المحكمة غير المعترف به من الحكومة الإسرائيلية خلينا نكون واضحين بهذا الموضوع عشان تفهم كمان إشكالية القضاء في إسرائيل غير المعترف به إسرائيليا من الحكومة طلب منه أن يضل في المحكمة وخلوا اسمع في هنالك على ما يبدو أغلبية لشطبك احنا ننصح انك انت تسحب ترشيحك وانا بلشت الميمعة السياسية والقضائية والجماهيرية منها يعني اصوات عقلانية منها اصوات اللي هي طالبته كمان عقلانية من وجهة نظر انه كمل للآخر بدنا هذا القرار من المحكمة وفي كمان مزاودين كثر اللي هنالك يعني لا بصوته لا كنيسة ولا غير كنيسة بس اذا في اشي منزاود عليه مزاود عليه مش مهم اذا مصوت ولا لا خلينا نحكي ما نثير النقاش بهذا الموضوع كان في هيك نقاش بالامس ولكن يعني كان في إشكالية تحدثنا إلى عدد من الحقوقيين بالأمس الأراء منقسمة الغالبية من الحقوقيين الذين تحدثنا إلى انفراد ناس ينصحون سامي بالترشح هنالك ما بسحب الترشح هنالك من رأى مثل هذا الرأي بأنه هذا تراجع إنه لا لازم يكون في قرار بالآخر ينكتب ويسجل على المحكمة العليا بأنها شطبت مرشح عربي من أجل مقال هنالك من ذهب أبعد من هذا إذا تم تدوين هذا القرار سيكون له أيضا تبعات على المجتمع العربي إن كان على التجمع وإن كان على سامي شخصيا وما حداش يقول لي اليوم القائد بدي يتحمل أنا بعرف القائد لازم يتحمل ولكن تبعات الشخصية كمان أنت ما بدك القائد تبعك بشي مرحلة إنه أن يكتب عليه قاضي في قرار معين في مرحلة معينة أن أنت أيدت الإرهاب وما إلى ذلك يعني فأنت لا تريد هذا الموضوع
1: وبالتالي يلاحق قضائيا
0: ربما يلاحق قضائيا لن تعود أيضا قضية شخصية وإحنا شفنا كل الملاحقات القضائية كان هنالك فشل ذريع أحكيها بكل المعايير فشل ذريع في حماية الكثير من القضايا في التي حدثت قضائيا وحقوقيا إن كان بهذا الموضوع وأنا برأيي بهذا الصدد أنا كنت من مؤيدين مش مؤيدين لأن أنا يعني مرشح أنا أعتقد بأنه يعني بعد ما تحدثت مع عدد الحقوقيين أنا أعتقد بأنه القرار الذي كان على الرغم من الصعوبات التي يحملها ينبغي أن يكون هنالك سحب للترشح على الأقل يعني ما ما ما ما, ما لمسه من عدد من الحقوقيين لأنه يقولون بأنه حتى لو أنك أنت كملت وكان في قرار أن يكون قرار مكتوب باسمك أو باسم الحزب أو يؤيد أو ما إلى ذلك مدون موجود هذا سيكون له أيضا تبعات مستقبلية وسيكون مرجع لقرارات مستقبلية هذا أول وسيكون له أيضا تبعات شخصية على قائد أو على رئيس حزب اللي مستقبلا ممكن يروح ويلاقي
1: وربما على نماذج أخرى في أحزاب سياسية أخرى بمعنى أن تنتقل هذه التجربة وتكون بمثابة رادع لأمور أخرى
0: الآراء لا تزال منقسمة أنا أعتقد بأن سامي أبو شحادي في وضع ليس سهلا على الرغم من التراجع الذي قام به في مرحلة ما هذا التراجع يعني صورة لدى البعض بأنه انهزام وما إلى ذلك أنا أعتقد بأنه ما يحدث اليوم هو معركة انتخابية إشكالية الأحزاب لم تكن يعني قد الحمل إن كان في قضية محل في ترتيب قضية المشتركي انقسامها بداية بين الموحدة وبين المشتركي ما بعد أزمة المشتركي في ترتيب المقاعد وكل الاتفاقيات التي كانت بين التغيير والمشتركة القضية الثالثة قضية جعفر فرح التي لم تسعف الكثيرين في هذا الصدد وأخذت واستغلت نقاشا على حساب العمل مع الناس كل هذه الأمور جاءت على حساب العمل مع الناس لليوم حتى بقضية سامي أبو شحادي لليوم عم عم نصل لوضع أنه الناس المشتركة بعدها لم تتحدث بشكل أو بآخر مع الناس كما ينبغي أن تتحدث معه في نقاش سياسي في انتخابات مصرية.
1: وهون أسئلة صعبة قد تسأل للقائمة المشتركة ولرئيس القائمة المشتركة. هذا ما سنبحث لربما نخرج لفاصل أول دكتور فراس وبعدها نعود.
0: نقطة قصيرة
1: يلا تفضل.

0: إذا بدنا نلخص بكل هذه المراحل، جاءت أيضا قضية سامي أبو شحادي وهنالك انقسام. أنا برأيي هنالك على الرغم من مكان هذه مرحلة تدرس في تاريخنا، ينبغي بحثها بعد الانتخابات واستخلاص العبر اللازمة من هذا الموضوع.
1: طيب فاصل ونعود لمتابعة اليوم السادس.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
3: نزار كلينيك،
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
7: לא, לא נכון.
6: נכון מאוד.
7: לא נכון. וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
6: תודה רבה לך.
5: בעד פיש ענקו אשתרק פייס للانضمام اتصلوا نجمي 6501 أو في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
8: سمعينا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سمعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
9: 24 دقيقة بعد الثامنة عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. صباح الخير مرة أخرى دكتور فراس خطيب.
10: صباح الخير. صباح الخير محمد.
9: تحدثنا عن سامي أبو شحادي وعن سحب الترشيح، نستمع إلى جزء مما نشره سيد سامي أبو شحادي متحدثا حول قرار الشطب وسحب الترشيح في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.
11: بالرغم من كل الظلم مكملين، أكيد أنتم متابعين معنا بالأيام الأخيرة القرار الجائر اللي كان في لجنة الانتخابات المركزية لشطب ترشحي من خلال القائمة المشتركة في الانتخابات القريبة. حاولنا ندور على شوية ديمقراطية، على شوية عدل في المحكمة العليا، ولكن زي ما عم بيصير مع باقي أهلنا وناسنا من ملاحقات للأطباء وللمعلمين وللسواقين ولطلاب الجامعات، كان في برضو ملاحقة سياسية بهدف شطب صوتنا وبهدف محاصرتنا سياسيا، وكان في قرار واضح اليوم من رئيس المحكمة العليا القاضي عميد اللي أوضح لإلي إنه القرار في المحكمة العليا هو تبني قرار الشطب، في أغلبية في المحكمة العليا لتبني قرار الشطب. على أساس هذا الكلام كان في مشاورات كثيرة جدا مع طواقم المحامين ومع اللجنة المركزية بالتجمع وقيادات الحزب التاريخية وأصدقاء ورفاق، كان في مشاورات كثيرة جدا على مدار ساعة، وتم اتخاذ أصعب قرار في مسيرتي السياسية. كإنسان بريء ما في علي ولا شيء، وقانونيا في المنطق السليم لا يمكن شطبي، ولكن أجواء الإرهاب وأجواء التخويف والتحريض أثرت أيضا على المحكمة.

0: العليا، وما كان في مجال أكثر من ذلك نكمل في هاي المعركة، لأنه عمليا الاستمرار كان بيكون فيه له أضرار كبيرة جدا، مش بس على سامي أبو شحادة، على التجمع الوطني الديمقراطي وعلى القائمة المشتركة وعلى شبابنا وعلى طلابنا وعلى الحيز السياسي الضيق أصلا اللي إحنا موجودين فيه. أكثر من ذلك كان ممكن نعمل ضرر كبير جدا لعملنا السياسي ولمستقبلنا السياسي. ولذلك أجا القرار بسحب الترشح، دون شك أصعب قرار أخذته بمسيرتي السياسية، لأنه أنا بعرف أنه أنا مظلوم، وأي إنسان بيعرف شوي بالقانون بيعرف أنه هون وقع ظلم على سامي أبو شحادة. بالرغم من هذا الظلم، القرار في التجمع الوطني الديمقراطي أنه إحنا مكملين لن نتراجع، في عنا قرار واضح أنه إحنا بدنا نسقط هاي.
1: بروفيسور يوسف جبرين، رئيس القائمة المشتركة، صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح الخير مني ومن دكتور فراس خطيب.
3: صباح الخير بروفيسور.
2: صباح الخير دكتور فراس وللمستمعين والمستمعات، صباح الخير.
1: دفعتم عن حق سامي أبو شحادة في الترشح، ثم انتهى المسار بسحب الترشيح. شو الضرر المحدد بروفيسور يوسف اللي أردتم تفاديه بهذا القرار؟
2: يعني والله محمد، الحقيقة أنه لم يكن دفاع عن حق سامي بالترشح. سامي ممثل يعني كل قضية المشاركة السياسية الشرعية، أولا للتجمع، ولكن للأحزاب العربية عامة وللفلسطينيين في إسرائيل بشكل عام. وبالتالي القضية بالنسبة لي لم تكن قضية فردية، بدأت بملاحقة واضحة ومخطط لها سلف من بن غفير وحزب عثمة يهوديت، وطبعا من الليكود. حملة كان لها طابع فاشي بوضوح، بمعنى يعني تضييق الخناق على حريات أساسية للمواطن العربي، وصولا إلى شطب، بمعنى عمليا أن لا يكون لك تمثيل سياسي. ويعني حتى صباح الأمس محمد وفراس، حتى صباح الأمس يعني لم يكن لك أي ترشح من الأحزاب العربية، لأنه كنا مشطوبين عمليا. يعني دخلنا إلى المحكمة بعمليا قرار من لجنة الانتخابات المركزية بأن لا نشارك في الانتخابات، وهذا طبعا بحد ذاته كان حدث تاريخي، أنه الحزب الحاكم أو الائتلاف الحاكم عمليا يقر بشطب كل الأحزاب التي تمثل الأقلية القومية العربية في البلاد. كان لنا معروف أن يعني بحسب التصريحات التي سمعناها وبحسب موقف المستشارة القضائية، أن القضية الأصعب ستكون قضية يعني الزميل سامي أبو شحادة.
3: نعم.
2: ونعم رأينا أن القاضي رئيس المحكمة تحدث بوضوح بعد يعني عدة ساعات من الجلسات بأن هنالك أغلبية للشطب، وللحقيقة هذا يعني حدث غير مسبوق. هذه أول مرة تتم المصادقة في المحكمة العليا على عمليا منع مرشح عربي من المشاركة في انتخابات الكنيست. هذه فعلا أول مرة.
3: بروفيسور، الآن خلينا هيك نحكي، الآن أنت يعني أنت بروفيسور في القانون في نهاية المطاف، كيف تصف المشهد، وإلى أي مدى هل تعتقد بأن قرار سامي الانسحاب هو قرار صائب قانونيا وقضائيا؟
2: يعني طبعا سامي تشاور مع مجموعة كبيرة من الأصدقاء والمحامين والسياسيين، لا يعني لا أخفي، كان هناك نقاش، كان هناك من اعتقد غير ذلك، كان هناك من رأى أن يعني سحب الترشح ما بعد الآن يعني القرار الذي جاء من المحكمة العليا بوجود أغلبية للشطب يعني يقلل من الأذى القانوني وقد يكون السياسي يعني على سامي، على التجمع، على الجماهير العربية. لذلك جاء القرار من يعني اللجنة المركزية للتجمع كما سمعناه قبل قليل من العزيز سامي. طبعا نحن يعني ندعم بقوة أي قرار، وللقرار تكملة على فكرة كانت واضحة. التجمع يعني لا يرى بقضية سامي قضية شخصية، وإنما كحزب سياسي هذا الحزب سيواصل عمله ونضاله.
3: أنا أسأل عن رأيك أنت كحقوقي بروفيسور، يعني أنت ما رأيك بهذا الموضوع؟ لماذا إذا أنت أيدت ولا عارضت ولا ترى بأنه هذا
1: كنت من دائرة المشورة أصلا دكتور يوسف بروفيسور يوسف؟
3: بدون ما يحكي طبعا.
2: يعني أنا الحقيقة يعني حكيت لسامي كل الاعتبارات بهذا الجانب أو بالجانب الآخر، يعني لم يكن هنالك قرار معين يمكن الإشارة إليه أنه هذا هو القرار الصح أو الغلط.

0: غلط، هنالك يعني تعقيدات بهذا الموضوع، ولكن طبعا يعني قلت له سندعم أي قرار سيتخذه، وسيتخذه التجمع، وفي اعتقادي التجمع اختار القرار من منطلق فعلا مسؤول، ومن منطلق أيضا يعني يريد أن يضيق الخناق على الهجمة على سامي وعلى التجمع وعلى القائمة المشتركة، بمعنى أن الاستمرار بالمحكمة وانتظار قرار مفصل من القضاء، من أغلبية قضاة المحكمة العليا، وهم قضاء من يعني القضاء المحافظين معروف أصلا تعيينهم تم بناء على يعني مواقف سياسية، وهذا ما شاهدناه في السنوات الأخيرة للأسف، بأن تعيين القضاء في العليا جاء بتدخلات مباشرة من وزير القضاء، وبالتالي يعني هنالك فعلا قرار مسؤول يهدف إلى يعني أن نجنب سامي كقائد سياسي، ولكن أيضا التجمع وأيضا القائمة المشتركة والعمل السياسي عموما، يعني أن نجنب أهلنا وشعبنا أن يكون قرار قضائي يمس بشكل أكبر بحرية الترشح وحرية العمل السياسي، وبرأيي هذا كان الأساس. الأساس نعم. هو فعلا يعني قرار مسؤول، وأنا يعني أؤيد هذا القرار، وطبعا هذا ما أبلغته للزميل سامي بهذا الموضوع،
1: وأيدت كذلك وأشدت قرار التجمع بمواصلة العمل من أجل كذلك حشد الناس ومتابعة الحملة الانتخابية. بالمقابل كيف ستضمنون حضور التجمع دور سامي أبو شحادي في قرار المشتركة حملتها بعد صاحب ترشيحه في اتفاق على الترتيبات التنظيمية التمثيلية التي تترجم ذلك بروفيسور يوسف؟
0: نعم، يعني أنا أقول بشكل واضح، وهذا طبعا أيضا متوقع في البداية، على فكرة يعني محمد الفراس عندما تم تشكيل المشتركة نحن يعني توقعنا أن يكون هذا الهجوم وتحديدا على يعني سامي وعلى عوفر كسيف. وفي بداية تشكيل المشتركة كان هنالك تفاهم وتوافق بأن أي يعني أي محاولة للنيل من المرشحين، وللأسف رأينا أن هذا حدث بحالة سامي الآن، أولا نحن نتابع عملنا لأننا أمامنا مهمة كبيرة هي إسقاط حكومة اليمين المتطرف وعدم السماح بعودة بن غفير وسموتش لولاية ثانية من 4 سنوات.
2: نعم.
0: وهنالك تفاهمات واضحة، ما بعد صدور نتائج الانتخابات ستكون لك توافقات كيف فعلا يعني ممكن أن يعني نتابع عملنا في الكتلة دون أن نمس بالحقوق لأي من الأحزاب.
1: نعم، يبدو أنه فقدنا
2: الاتصال. طيب سنعود الاتصال ببروفيسور يوسف جبرين في حال توفر يعني كمان شوي. طيب. بس موقفه واضح عمليا، هو أيد الخطوة لسامي أبو شحادي.
1: تعال نقول صباح الخير للمحامي عبير بكر الموجود معنا على الخطوة.
2: صباح الخير عبير.
1: صباح الخير.
3: صباح النور محمد الفراس، كيف حالكم؟
2: كيف الجمعة؟ إحنا شو مكيفين؟ تسأليش
1: أيه.
2: واليوم شايف الأخبار بتجنن، شو بدنا أحلى من هيك؟
3: تفاؤل يوم الجمعة.
1: التفاؤل موجود بعد القرار، كيف شو ممكن نلخص استاذ عبير؟
3: اوكي كحقوقية.
1: نعم.
3: اوكي من هذا المحل راح احكي.
1: نعم.
3: شوف اولا مفاجئ السؤال الاول اللي انا كنت بسأل لحالي، يعني لماذا المحكمة تلجأ لمثل هذا المسار؟ فاحنا بحياتنا اليومية امام المحاكم معتادين انه منقدم التماس، المحكمة ترى انه ما في هنالك افق للنجاح، فهي تقوم باجزاء النصيحه، بتقولنا انه اوكي فلان انا بقول لك راح ارفض التماسك، فانت قرر بدك قرار مفصل او انه تسحب. وانا بتشاور ساعتها مع موكلي وبنشوف، بقول له اسمع اذا بدهم يرفضوه هيك وهيك فيش اي حاجه، مصوغات ممكن هاي المصوغات تضر فيك، هذا إذا كان في حالة عم بحكي عن محكمة العليا بالأساس. إذا كنت في محكمة صلح بقول له لا بدنا نستأنس، في هون سؤال قانوني مش رح نسحب، إذا كانت دعوة إحنا عنا نية بالاستئناف فلن نقبل، لأن إذا أنت سحبت ما بتقدر.
2: نعم عبير، خلينا نوقف هون دقيقة واحدة بس، بروفيسور يوسف جبرين عم بسمعك بده ينهي بس لأنه انقطع الخط معه، بدينا حديثه عشان نتفضلك.
1: نعم بروفيسور يوسف معك مجددا، كما يبدو خطأ تقني أو خلل تقني.
0: نعم تمام، ولا صباح الخير كمان لعبير، يعطيك العافية.
2: صباح الخير.
3: صباح النور بروفيسور.
0: ما أردت أكد أنه يعني

0: نحن أخذنا بعين الاعتبار منذ يعني بداية تشكل المشتركة أن يكون هذا الهجوم ومحاملات الشطب، فبالتالي هنالك نعم يعني توافقات أن هذا يعني هذا المس الخطير غير المسبوق، يعني من المفروض أن يعطينا الآن طاقة أكبر وقوة أكبر لاستغلال ما تبقى حتى 27/10 يعني تحقيق إنجاز أكبر. وهذا هو الرد، هذا هو الرد الطبيعي، وسامي تحدث عن ذلك بوضوح، وسيواصل قيادته للتجمع، ممكن أن يواصل طبعا ذلك حتى من خارج الكنيسة، ولكن يمكن أن يكون أيضا يعني جزء من عمل يعني الكتلة في الكنيسة ويأتي إلى الكنيسة. وهذا مهم جدا، مهم جدا أن نطرح يعني الأمل والإصرار. نعم. وإنه إحنا مكملين، مكملين أمام طريق صعب، وإحنا لدينا الثقة بأننا نستطيع يعني أن نجمع قوانا وأن نستمر وأن ننجح.
1: إحنا بنتأمل أنه بالفعل يعني الناس شوية تصحى من هذا الموضوع، أن يكون عن جد الأزمة الأخيرة قبل الحملة الانتخابية، لأنه يمكن لازم تبلش المشتركة بالحملة، خلاص بكفي يعني، أو على الأقل أنتم مبلشين أنا بعرف، ولكن يعني خلينا نقول القضية تلو الأخرى. بروفيسور يوسف جبرين،
0: صحيح هنالك كانت صحيح. الكثير من القضايا، على الأقل القضية الأخيرة هي قضية سياسية بامتياز.
1: هذا جزء خارج عن إرادتكم، هاي بنقدر نسميها هاي خارج عن الإرادة، هذلك ما كانوش خارجات عن الإرادة،
0: وهي جزء من حملة اليمين علينا، وبالتالي هذا فعلا يعني جزء أساسي من الانتخابات الآن.
1: بروفيسور يوسف جبرين، سيكون لنا حديث مطول إن شاء الله في الأيام المقبلة ونتحدث عن هذا الموضوع.
2: شكرا جزيلا بروفيسور يوسف جبرين رئيس القائمة المشتركة، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
0: شكرا.
2: نعود إلى المحامي أستاذة عبير بكر.
1: يعني هي تحدثت عن التقليد، أنه عادة أنت بتقدم التماس العليا، إذا العليا بدها ترفض الالتماس بتقول لك اسمع
2: الإجراءات التقنية،
1: خلينا أروح فيش حاجة لقرار على الفاضي، يعني بما معنى تفضل يا عبير.
3: هذا الإجراء هو ما قدم التماس، وفجأة كان الأمر المفاجئ أنه المحكمة أصلا تقترح هيك اقتراح اللي هو خارج عن النص، بمفهوم أنه الزلمة ما قدم لك شيء لأنه يقدر يقرر يسحبه، فبالتالي القرار سحب الترشح هذا شأنه وشأن حزبه، يعني في حزب رشحه وانتخبه. فأنا أول سؤال أقولك، لماذا تلجأ المحكمة لهذا الحال؟ شو ليش؟ إذا كان في أكثر من سيناريو، ممكن سيناريو أول اللي أنا أريد أن أختصر عليك وما أضرك بقرار محكمة مفصل، لأنه المحكمة منقسمة على نفسها وبدناش نضرك. بس عادة بهاي الإجراءات إذا المحكمة ترى إنه هذا الشخص عليه ألا يرشح، ده تحرمه من حق الترشح اللي هو دستوري وكبير. أقل ما يمكن كانت بتفسر، وحتى كمان تحذر الناس إنه إحنا نرى إنه هذا الشخص فيش عنده كفاءات أو غير كفو. فمن هذا المحل إذا هني عم يحكوا لمصلحته أوكي بشكل مبطن، إنه نفرض عميد الرئيس كان ضد الشطب ولكن يعني مغرم أخاك، فإنه إذا لمصلحته فكان بالإمكان على الأقل أعطيه مؤشر، بمعنى زي الصفقات اللي بتكون إنه هاي المرحلة نفرض النيابي أو المستشارة القضائية للحكومي وعدت في إنه أو قررت في إنه ما تفتح تحقيق جنائي، أو إنه المرحلة اللاحقة هذا المقال، لأنه مع مضي الوقت طبعا كمان وزنه بقل. بس ما شفت أي مؤشر لوعود إيجابية اللي تبشر أو تقنعني إنه دوافع المحكمة إيجابية لمصلحته، لأنه ما بدر منها هاي إلا إذا وأنا لا أعلم كان في إشي داخلي اللي إحنا ما بنعرف عنه، مبطن مباشر ما بين الطرفين، ولكن كان يعني على الأقل الشفافية الأحزاب، يعني الحزب كان بيحكي إذا كان أن الموضوع هذا وجب إنه يعني الإشراك فيه. الأمر الثاني اللي أنا شفته أكثر سيناريو وارد بالحسبان، المحكمة تخشى من إصدار قرار في هذا الموضوع. أوكي. فلما المحكمة تخشى أولا لسببين، ممكن السبب الأول لأنه في عندك أغلبية وأقلية، فمين اللي بيكون خايف بالوضع السياسي الراهن؟ الأقلية اللي قررت أنه تعطيه، وعلى ما يبدو لأنه رئيس المحكمة العليا تحت هجمة دون يعني يمين،
1: مش تحت هجمة، مش معترفين بسلموش عليه، مش إنه يعني بناقشوه، فيش بمرق عنه بسلمش عليه الوزير القضاء.
3: صحيح. فأنا أعتقد إنه الأمر جاي لمصلحتها، بمفهوم أولا القراءة للحفاظ قدر الإمكان على مكانتها وما يسببوا إسا يخلقوا جو عام من التحريض، وأيضا الأمر الآخر يعني نتحدث عن قرار اللي هو تاريخي، سيكون قرار تاريخي سيدول.
2: وبالتالي قرار سامي أبو شحادي بسحب ترشيحه كان بمثابة حبل إنقاذ.

0: للمحكمة، ما الذي يمكن أن يتفادى المرشح بسحب ترشيحه قبل الحكم، وشو اللي بيخسروا من إمكان مناقشة الأسباب والطعن فيها في هذه الحالة تحديدا العينية أستاذ كبير؟
1: شوف أنا إسا الموكل بدي أشوف كيف أحاول، وطبعا هم مش موكل، هذا رئيس حزب. أوكي عم نحكي على سيد سامي أبو سحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، هذا مش حزب جديد ويعني خاض معارك قانونية ولوحقوا كثيرا، ففي تجربة مع المحاكم. أول عامل اللي بيشتغل هو ما هو الضرر، بسأل حاله أنا إذا كملت، إذا وافقت على هذا القرار أو إذا كملت شو الضرر؟ الضرر اللي فسر لي سامي أبو شحادي أوكي عرض أمامه اللي إحنا سمعناه اليوم اللي هو قرار وسابقة ورح يضر وملاحقات وهيك، وهي كلها توقعات أوكي ناتج عن تقديرات للوضع السياسي ومدى تأثيره. لأنه أنا ما بقدر أقول سابقة لما ما شفت التسويغات، أنا بقدر أقول سابقة بس بمفهوم النتيجة، إنه أول مرة يشطب من الثمانينيات لليوم نائب أو فلسطين.
2: وين الضرر للمحكمة عبير؟ يعني إذا أنا قضية تدويل مثل ما حكينا مع حقوق امبارح، ولك ورقة التين لإسرائيل، وقالنا ورقة التين مدمرة، أي ورقة التين؟ إحنا بعد حرب، بعد اتهامات، بعد رئيس حكومي بيقدرش يفوت على مطلوب المحكمة الدولية، ما الذي سيضر المحكمة بقرار لسامي؟
1: قرار أنا بقول لك، وسمعت القاضي كبوب لما ذكر مثال كيف القضاة يذهبون إلى الأكاديمية في كل جامعة بحاولوا يلطفوا، ما في فرق ما بين سمعة الدولة ملطخة على مستوى محاكم، في مستوى آخر بالعلاقات مع الأكاديمية، وأنا بعرف لأنه كمان عملنا جزء من عملنا هو أمام هاي المؤسسات. القضاة ما بيزوروا بس محاكم وبعدوا مع قضاة، هني بتجولوا في محاكم، في لو فاكولتيز بفوتوا بيعطوا محاضرات، وهني قراراتن الإيجابية هاي اللي بيتم تسويقها، قراراتن السلبية هاي اللي بيتم تداولها.
2: لكن عبير في أنا بفهم، ولكن أكاديميا وقضائيا وضع إسرائيل سيء جدا في كل المحافل الدولية. أنا عم بحكي لك على قرار الذي يتعاطى مع مقال واحد، عتبة الشطب ستنخفض، يعني الخطر الحقيقي هو خفض عتبة الشطب، لأنه في نهاية المطاف أنت في فرق هنالك بين أنه مرشح يسحب ترشيحه ويقول أنا تنزلت عن هذا الموضوع، أو أن يكون هنالك قرار مدون داخليا باسمه أنه داعم للإرهاب بسبب يعني بسبب مقال. ممكن أنه المحكمة العليا عم تحمي حالها، بس مش كل إشي بيحمي المحكمة العليا كمان بيحمينيش، ما هو كمان في خندق مرات يمكن إحنا والمحكمة العليا بهذه القضايا كان في تعويل كبير حتى هذا التعويل، وأيضا مطالب اليمين بأنه يكون في قرار مكتوب كمان أمر جدا واضح.
1: فراس أنا عم بحكيك هاي كل التخبطات بتكون أمامك، أنت ما شفت قرار المحكمة، أنت بتتنبأ أنه هيك راح، أنت بتعرف اليوم أنه قرار المحكمة شطب، تسويغات ما بتعرف، وقد يكون التسويغات تيجي وتقول لك إحنا ما غيرنا أي إشي، ولكن هاي الحالة العينية عشان 17 فإحنا نلجأ لهذا الإشي كشكل راديكالي. ساعتها بالشطب الجاي أنا باجي للمحكمة لأي مرشح آخر وباجي بقول لكن بقضية سامي أبو شحادي هيك حكيت، وهذا كمان سيناريو كنت أوكي. أنا ما بقدر أحط قدامي فقط السيناريو هذا السيء اللي كمان جاي من
2: عبير عن جد، كان يعني ممكن يكون سيناريو أهون. شفت أنت يعني أنا يعني من أنا اللي أقول لكم ما أقول لكم، كنت مبارح شفت الجو بالمحكمة، الحديث، التطرق إلى لم يكتب على فاتوا لقضية ليكود ومش ليكود وإلى آخره. أنت فهمتي ماذا ممكن أن يكتب في قرار شاطب سامي أبو شحادي اللي ممكن يكون مرجعي لقرارات أخرى في محكمة تتجه نحو اليمين؟ يعني بيجي لقاضي يمين المرة الجاية بتعين بيقول لك لا مش أنا حكى هذا يضحك عميد في قرار وكذا وكذا كتب ضد التجمع، فكم بالحري أنا بدي أعمل.
1: أسد أقول لك أنا كمان مرة في راس هاي، طبعا أنا دايما بصير أفكر فيها كإشي وارد بالحسبان ما قد يكتب أوكي، بس أنا ما بدي أتهرب من السؤال الأولي، لما المحكمة نفسها بداش هذا الأمر يكتب لماذا؟ ولازم أنا مش عم بحكي عن موكل محامي عم بمثله في عنده ضرر على الكارير تاعه، هون في رئيس حزب وحزب والأضرار أنا يجب أنه أنا أفكر فيها، هل أنا بالفعل التخوف هذا تبعي حقيقي أم أنا بالفعل عم بساعد المحكمة لأني بدي إياها لاحقا بأمور أخرى؟ هل أنا على صعيد شخصي قيل لي إنني قد أعتقل إذا وافقت ما وافقت، وإذا صح هل في أساس للحكي؟ هل في حدا وعدني إنه أنا لن أعتقل إذا انسحبت؟
2: ولكن أنت محامية وبتعرفي إذا في قرار الاعتقال أسهل، وهذا ما قاله بن غفير في المحكمة، قال أنا أستغرب إنه المستشارة القضائية اللي

0: كتبت هذا الحكي ضد سامي أبو شحادي لم يعني تأمر بفتح تحقيق ضده.
1: يعني المندوب عن النيابي إجا وجاوب وعمل كمان حتى حاول يعمل الفروقات ما بين المستوى الحديث في هذا الإجراء والإجراء الجنائي وأركان الجريمة، ولكن طبعا أنا عم بقول لك أنه هو وارد بالحسبان، قدمت شكوى إليها، هي ستقرر، إذا قررت فتح تحقيق عندها سيتم التحقيق. هذا
0: مش عضو كنيسة، ترى أي نيادة أي سيارة بوليس تقدر تعتقله. سامي أبو شحادي مش عضو كنيسة في بن غفير اللي قدم هو من يسيطر على الشرطة، وإحنا شفنا أنت مسكتي ملفات عبير، مسكتي ميس عبد الهادي، مسكتي دلالة أبو أمني في أكثر من قضية في هذا الموضوع. أنت عرفتي على إيش صار الاعتقال؟
1: كمان مرة سبدي أجاوبك هذا الموضوع. طبعا أي شخص بالعالم أوكي ما عدا عضو كنيسة ما بضمن له لا يعتقل على كمان صباح الخير حيفا بكرة. أنا فيش عندي ضمان لأنه الشرطة بتتصرف بشكل غير قانوني، بس على الأقل في مواضيع معينة بقدر أقول إنه الاعتقال لن يدوم، يعني لتكون يوم يومين للاستفزاز أكيد في قضية إذا ما قال قبل 3 سنين، فبصير أرجح كمحامية وأقول ممكن يكون استفزاز ممكن، وهو ساعتها الاعتبارات الشخصية هذا للشخص أنا ما بقدر أكون محله، محله جدا صعب. وهو
0: لا في فرق، هو مش بس شخص، هو قائد حزب، إذا القائد الحزب بده يكون يعني فاهم علي أنه أنا يعتبر هو مش شخص عادي، هو إنسان سيقود حزب وإحنا بنعرف شو صورته. أنت شفتي كيف الاعتقالات تتم في مرحلة ما، أنا لا أقول أنه سيعتقل ولكن الاحتمال وارد.
1: هذا كمان مرة لما أنا كمان كتبت المقال ونشرته بأجواء فيها اعتقالات أنا باخذ بعين الاعتبار أنه هذا وارد. تمام، في كل شخص بأخذ مجازفات في حياته، خاصة لما أكون في القيادة، خاصة إذا بكون في حزب، أو كلنا بنأخذ مجازفات، كل واحد بيقدر إلى أي مدى هو بيقدر يأخذ هاي المجازفة أو لا. وأنا آخر من يعني يجاوب طبعا على كل شخص وقراراته الشخصية، وأكيد إذا شخص قالوا له في احتمال تعتقل أوكي وهو بدوش ولا حدا بده يعتقل وقرر إنه يروح مع هذا التوجه حقه. أنا بفكر كمان مرة عشان قلت لكم كحقوقية أنظر من فوق، لأنه عم بتساءل شو المحكمة إيش أهدافها. تمام، إذا عن جد شايف إنه هذا المرشح ممنوع إنه يكون عضو كنيسة مع رسالة جماهيرية هالقد كبيرة كانت، تصرفت زي ما تصرفت مع عزمي بشارة، مع هبة يزمت، مع آخرين. فراس حكى نقطة مهمة إنه إحنا منتقاطع مرات، يعني عميد سيجل اللي كتبه مبارح صرت أضحك وقلت إنه والله صرنا مرحلات معينة إن نوافق معه، بمفهوم إنه في حدا خايف يكتب ليش داعم لعزمي إلى الأخ سامي أبو شحادي يعني قضاء. وليش ممكن التخوف يكون نابع مش بس لأسباب سياسية، إجراء الجنائي كمان، إذا إسا فتحوا إجراء جنائي وعندي قرار أغلبية وعندي قرار أقلية بالجنائيات، بكفي تقول إنه لحظة مش كل القضاء في نهاية إجماع على الموضوع أوكي، والشك هو أمر مهم حتى. فلذلك وجود أقلية وأغلبية أوكي بهذا القرار هو اللي أحدث عندي أكثر أميل إنه لا، ما في عندي اللي معي وفي اللي لا، بدي أشوف اللي لا.
0: ولكن عبير يعني في هنالك قرار مكتوب تبعات، يعني أنت عندك الأغلبية فكرت كذا وكذا يجب شطب من أجل، في نهاية المطاف الأغلبية تقرر 2-0 لريال مدريد على برشلونة، مش مهم أكم من هجم جابه برشلونة، مش مهم الواحد جاب الجول. إحنا في أجواء أنا أتفق معك لحد 7/10/2023 كل شيء تغير، من لم يلمس إنه في إشي تغير وإحنا بعدنا مش واعيين للموضوع بشكل واضح، وإحنا كان واضح الأمر في المحكمة إنه في عدم وعي، وبديش إسا أكثر كثير، في عدم وعي من حيث الأمور كثيرة للوضع اللي وصلنا له. أنا برأيي ينبغي هذا الموضوع ينبغي أن يبحث حقوقيا، لأنه ما كان مع عزم بشارة وكان مع كل قضايا الشاطب يختلف عما كان مع سامي أبو شحادي،
2: لكل قضية كانت في حيثية.
0: هذا المقال قبل 7/10 يعني إذا كان كتب في مرحلة في عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة كان سينظر إليه بشكل مختلف، والمحكمة كانت ربما الشطب هذا بيكون زيه زي قضية الموحدين.
2: والموضوع في هذا السياق يطول ويطول.
0: موعدك الناقش الموضوع.
1: لحظة شوي، لحظة نعم. صحيح، ولكن نعم. معناته بدك تقول للقضاء اللي وافقوا مع سامي أبو شحادي وعدم شطبه كيف ما الوضع تغير والسياسي وسبعة عشر وإحنا محل تاني. اللي عم تحكوه هو طبعا صحيح وأنا بوافقك، ولكن أنت في مرحلة أمام محكمة بتقول كاش في إجماع ضدك، في قضاء معك ودول القضاء التزموا لمعايير لم تتغير لذلك هم معك، ساعتها في هنا إس كبير على اللي بده يرفض وإيش نعم. تسويغاته.
0: إذن يعني نحن نتحدث لمن يسمع أنه يعني على أنا طبعا كنت أنا مؤيد لأنه انسحاب بالمقابلة مؤيد لانسحاب سامي أبو شحادي للأسباب التي حدثها. عبير واضح أنه كانت تقول أنه ينبغي

0: توفر التطعيمات؟ نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
2: يوم واحد حلو
3: بس اليومين أحلى ونص.
2: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
3: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
2: يوم السبت 10/10 مع ناديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
3: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11/10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10/11/10 ببستان الباشا عكا.
2: التذاكر على موقع تذكرتي.

0: السادس مع محمد أبو العز محمد.
1: عدنا إلى اليوم السادس، ويعني أسئلة دكتور فراس تطرح في النقاش اللي كان مع المحامي عبير بكر، هيك لو توضح لنا بدقيقتين.
2: نعم. يعني في طبعا خلينا أنا مثلت الموضوع المضاد لعبير. عبير بكر على ما يبدو تؤيد أنه كان لازم يكون هنالك قرار في نهاية المطاف أن لا يرضى سامي أبو شحادي بأنه يسحب الترشح، لأنه عمليا هو ليس فقط يعني يحمي نفسه، هو عمليا يحمي المحكمة من أن تكتب هذا القرار، لأنه محكمة عليا تكتب قرار ضد إنسان أو تشطب بسبب مقال معين، هذا أمر سابقة ليست لصالح المحكمة. أنا عم بقول شغلي وحدي، أنا بديش أناقش حقوق ولا أقول، أنا بقول شغلي وحدي، هذا الوضع إحراج المحكمة أو وضع المحكمة في محل أو حمايتها من نفسها أو ما إلى ذلك، هذا نقاش انتهى. المحكمة العليا أصلا هي مأزومة، ومعنى مأزومة أنا برأيي النظر الآن للقيادة ولا العمل العار، أنا مش هممني شو عم يصير بالمحكمة العليا، ولا مرة كانت مربط خيرنا بهذا المفهوم. الذي أقوله في هذا الصدد انه اي سابقة قضائية ستدون في قرار، يعني راح يكون 6-3 هيك عمليا كان تقريبا التقدير، انه 6 يؤيدوا شطب سامي ابو شحادي و3 يؤيدوا انه يظل في في في في السباق في الانتخابات. الستة هذولا تعال شو بدي يكتبوا بحق، انت بتقدر تضمن شو بكتبوا بالقرار المكتوب؟ صحيح. انه انت داعم ارهاب وانت هيك وما اقنعناش وجبتك والاعتذار اللي قدمته مش مقبول علينا، هذا يشكل برأيي حجر اساس لكل شطب مستقبلا. عشان هيك بينغفير مستلحم بده القرار، بده يشوفه انه اداني اداني اداني شطب انسان على مقال بده يمسكه، هو محامي دير بالك بده يمسكه لكمان 100 سنة لقدام، انه شطبتوه انتو قلتوا انتو عم تحكي عن الليبراليين وعم تحكي على وضعه، والقرار سيستعمل ايضا ضد المحكمة العليا من قبلنا تقريبا، من قبل الثقة معها كمان ستضرب. إسا بيجي بقول لي انت والمؤسسات الإسرائيلية وبدك تبيض المؤسسات الإسرائيلية، يا جماعة الأمور ليست متعلقة فيه أنا شخصيا ولا بسامي ولا بالحقوقيين، الموضوع أكبر بكثير من ذلك، كل إشي إله جوانبه. يعني أحيانا القرارات بكل شأن المحكمة العليا على مدار السنوات مع كل الصعوب التي يعيشها المجتمع العربي مع كل الأمور اللي منعيشها كان فيه هناك قرارات جيدة.
1: لم يكن حري بسامي أن يعلن سحب ترشيحه قبيل الجلسة دكتور فراس؟ هذا ما يسأله
2: يعني الناس. أنا هذا أمر، ما هو أنت بدك تفوت على الجلسة تعرف شو الحكي اللي صار. لما دخل سامي أبو شحادي
1: بس كان متوقع مفهوم السيناريو وشاف
2: لا مش مفهوم لهالدرجة، أنا ما أتوقعت أنه في حاكم يعني في قاضي بيسألك على أمور أنت لم تكتبها. يعني احنا متعودين القضاء والحقوق بيجي بقول لك انت كتبت يعني عن كذا وكذا وكذا، هاي الجملة وهاي هيك مش مقبولة علينا. بقول لكاش ليه ما كتبتش هيك؟

0: ريت اباوتيزم بسموه بالانجليزي, انه شو مع الاشي هذاك, هذا مخصص الموضوع. بما معنى انه يعني يا ابو العز انت لابس اليوم نظارات حلوات نظارات, بدل ما اقول لك حلوات نظارات, ليش ما لبستش النظارات هذلاك؟ ليش اصلا انت مش عامل ليزر لعيونك؟ يعني فاهم علي, ببلش افوتك بهيك قصص. المحكمه برايي فيش قرار مريح. انا لا اشكك بني بالحسن النية لمن اراد لسامي ان يستمر حتى النهايه يطلع قرار, بس لهذا القرار في تبعات, وهذه التبعات مكتوبه مدونه. انه بعد 500 سنه بدهم يمسكوها ويقولوا انه ما احنا شطبنا سامي ابو شحادي في سابقه قضائيه, خاصه ان المحكمه متجهه
1: لان السابقه هاي راح تكون شماعه على مدار عقود طويله. بدي اشكرك جزيل الشكر دكتور فراس خطيب, ادركنا الوقت, شكرا, يعطيك العافيه, وشكرا لكل ضيوفنا في هذه الساعه. نعود ونواصل معكم في ساعتنا الثانية.

0: تحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: הלו.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
1: את אמיתית?
2: אני אמיתית מאוד.
1: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
0: בעד פישנקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבי. ממנוע אלבי על מהם דונה 18 עמה. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פחד.
3: مستقبل الأولاد بنبنى منهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر ابدأ بتعلم مهنة المستقبل المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات تعليم مجاني سفر مجاني وبالتخرج شهادتين شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية اتصلوا على 04-66-11-111 مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال وأم الفحم.
4: الإنفلونزا مش بسيطة بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
5: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: دقيقة واحدة بعد التاسعة عدنا إليكم في ساعة ثانية من برنامج اليوم السادس، وكنا في ساعتنا الأولى قد ناقشنا ملف سامي أبو شحادي وصاحب الترشيح بشكل مالي. نكمل في هذا الملف في مستهل ساعتنا الثانية، ومن ثم ننطلق إلى ضيفتنا في الاستوديو وبقية ملفاتنا. أقول صباح الخير بروفيسور أسعد غانم.
1: صباح النور إلى كل المستمعين.
0: أهلا بحضرتك بروفيسور. يعني كيف تنظر إلى الأمور في الساعات الأخيرة؟ ونحن أنهينا مع دكتور فراس خطيب في الساعة الأولى بقول أنه لم يكن متوقعا ما دار في المحكمة من توجيه أسئلة لا

0: علاقة مباشرة لها بالمقال الذي كتب عبر سامي أبو شهادي. ما هو موقفك مما جرى؟
1: طبعا المحكمة الإسرائيلية أول شيء طبعا تحية للأستاذ سامي أبو شهادي ولكل اللي ظهروا في المحكمة العليا وللمحامي حسن جبرين، كان دفاع قوي. قد نعتب أو يعتب البعض على مقولات هنا وهناك، لكن هذا ليس هو المهم. كان مهم إبراز موقف الأخ سامي والباقي الإخوة، وطبعا ننتظر القرار النهائي بالنسبة لباقي القوائم. لكن المحكمة وما جرى فيها يدل على شيء أنا طبعا تحدثت معك عنه كثيرا. إسرائيل تغيرت كثيرا، إسرائيل الإعلام تغير والجامعات تغيرت والمستوى الشعبي الثقافة الشعبية تغيرت والقضاء تغير. يعني حسن جبرين المحامي كان يقول انه قبل المحكمه توقعوا شطب. ليه؟ لانه هو كان يعني حضر كل سنوات 30 سنه الاخيره، وكان يقول المحاكم تغيرت، اصبحت اكثر يعني محافظين. شو يعني محافظين؟ يعني اكثر يمينيه، اكثر نزوع لقبول فكره الفوقيه اليهوديه بشكل اكثر من الماضي. يعني دائما المحكمه كانت تدافع عن الفوقيه اليهوديه كل تاريخها، بدنا نحكي عن كل تاريخها، لكن الآن هي أكثر. امبارح تبين أن المحكمة لم تكن فقط أكثر فوقية، بل هي انضمت إلى طلب بن غفير. يعني بن غفير، بن غفير يعني شخص عنصري فاشي عنيف، عنيف ضد المحكمة نفسها، انضمت إلى هذا الطلب. هذا
0: مدان بالإرهاب بروفيسور.
1: يعني يمكن كنا بحاجة بين قوسين، طبعا آسف أنه الضحية طبعا هو الأستاذ سامي أبو شهادي، كنا بحاجة إلى مثل هذا الموقف. وأنا شخصيا كان موقفي وبعت للإخوة في التجمع أنه كان لازم الموقف انتظار قرار مفصل للمحكمة حتى نفهم إحنا كفلسطينيين وباقي الشعب الفلسطيني والعالم يفهم أنه هذه إسرائيل بما في ذلك المحكمة العليا هي سياق سياسي. أنا قرأت المقال وقدمت في إطار الدعوة تبعت عدالة ضد الشطب، كتبت تقرير يعني موقف أكاديمي علمي، بعدين كتبت مقال آخر. أنا قرأت المقال، المقال كنت ممكن أنا أكتبه، شو يعني بقيم إنه مثلا في هنالك إخفاق إسرائيلي معلومات يعني المخابرات. شو إيش يعني هالاكتشاف العظيم اللي أنا اكتشفته أو اكتشفه سامي أبو شهادي؟ طبعا إسرائيل نتنياهو بقول هيك. لذلك عندما كانت الأسئلة توضح نهائيا، أول شيء في قضاء أغبياء، يعني واحد مكتوب عنه مدينتين، يعني دولنا العربية يقول له مدينتين، يعني مش عارف يقرأ. معلش يعني أنا معلش أنا بحكي هيك، لكن هذا يدل إلى المجتمع الإسرائيلي وصولا إلى المحكمة العليا. طبعا السياسة فيش حكي، واضح تماما تغيرت جذريا. هذا يضعنا أمام تحديات، وضع التجمع تحديدا هو الضحية الأولى لمثل هذه التحديات والأخ سامي أبو شهادي. لكن المسألة هي ليست رسالة فقط لسامي أبو شهادي، هي رسالة إلنا كلنا، رسالة للشعب الفلسطيني. إسرائيل التي قامت بالإبادة والمحو في غزة وتقوم بالتطهير التطهير البشري في الضفة الغربية وفي النقب، تصل الآن إلى المحو السياسي، تصل إلى عملية ليس فقط أبرتهايد. يعني البعض بقول الأبرتهايد يبقي على الناس، يعني يبقيها حاضرة لكنه بتكون ضمن سياق السيطرة. الآن عندما يتم المحو السياسي وهي مقدمة لمحو آخر، يعني بقصد انتظر أن السنوات القادمة سوف تكون أكثر صعوبة من حيث الخطاب العربي وتقدمه. أولا في لجنة الانتخابات، يعني عندما لجنة الانتخابات تمنع منصور الدكتور منصور عباس، يعني شو المسألة هاي تبعت دكتور منصور عباس أو منعه؟ المسألة هي موقف عنصري ضد العرب. هذا يتطلب منا، وأنا بحب وبعتب فقط بقول طب لجنة المتابعة، مسألة الشطب هي ليست مسألة الكنيسة وانتخابات الكنيسة، هي مسألة شطبنا نحن الناس، يعني شطب قوتنا السياسية، شطب قدرتنا على العمل، شطب قدرتنا على التعلم، يعني تباعا سوف
0: وتوسيع الرقابة الذاتية. بروفيسور، وهنا أسألك عن أثر إقصاء مرشح بسبب تعبير سياسي، وأنت تحدثت عن الأثر المتعلق بالمؤسسة، ما هو الأثر علينا على اللغة التي يستخدمها السياسيون، على استعداد الشباب للعمل العام؟ هل هناك خشية من اتساع هذه الرقابة الذاتية حتى من دون قرارات شطب إضافية؟
1: طبعا احنا بنعرف انه هذا الاشي حصل عندما قامت المؤسسة الاكاديمية الجامعات عندي بجامعتي قاموا باقصاء طلاب عرب وابعادهم بسبب ان كتبوا منشور، بالاخر تبين غالبيتها يعني مش مناقضه للقانون ورجعوا.

0: الطلاب على التعليم. لكن ردة الفعل الأولى بما في ذلك ردة الفعل الأولى بتذكر أنت ببداية الحرب على غزة تجاه الإمكانيات التظاهر ضد الحرب أو التماثل مع الضحايا الأطفال في غزة أدت إلى شوي تراجع في القيادات. أنا شخصيا لا أعتب على ذلك، بالعكس أنا بعتقد أنه قرار حكيم، أنه إذا في عاصفة بهذا الدرجة من العنصرية الكبيرة لازم نفكر بمنطق كيف ممكن نتصرف. لكن الآن يتم الانقضاض بالحيز العام على موقف يعني الأستاذ سامي أبو شحادي عبر عن تقييمه للمرحلة، واللي هي في مقال يعني في مقال جانبي جدا جدا، يعني مين منا بيقرأ، مين باليهود أو بالعالم الفلسطيني بيقرأ العربي الجديد، يعني قد 2% 1%. لذلك احنا نتحدث عن تغيير في المنطقة الإسرائيلي، عن رسالة لقياداتنا بأنه يجب أن يكون هنالك خفض لمنسوب الخطاب الوطني تجاهها. هذا يتطلب، أنت قطعتني بالفكرة الأخيرة، يجب يتطلب أنه نفكر كيف ننجابه هذا الأمر داخليا وخارجيا. طبعا احنا وضع مجتمعنا كمان ضعيف جدا، وعدم إقامة المشترك كانت رسالة انه التقسيم والمصالح للأحزاب هي اهم من مصلحة المجتمع، لكن كل هذا يمكن ان نعيد بناؤه. يعني ما في شيء من المخاطر او من حالة التفتت لا يمكن إعادة بناؤه، وحصل ذلك في تجربتنا في الخمسينات والستينات والسبعينات، يعني كانت الناس المجتمع اضعف بكثير، لان احنا مجتمع قوي نستطيع ان نسخر الطاقات لعمل محلي وإسرائيلي أقوى، ومع الأخذ بالاعتبار هناك لا زالت قوى ليبرالية مش بالضرورة أتفق معها تماما في كل شيء، لكن تستطيع أن تكون شريك. وأنت يمكن شفت المقالات اللي كتبت من قبل ليبراليين يهود ضد الشطب قبل اليوم من القرار أو خلال الأسبوع الأخير. وعلى المستوى الدولي نحن لا نستطيع أن نستمر بتجاهل البعد الدولي وإمكانيات أن يشكل حماية إلنا نحن، بحكي المواطنين على حماية لشعبنا الفلسطيني، وهذا الأمر من إهمال هذا الجانب هو غير منطقي. يجب أنه يتم تفكير في تطوير الأدوات، وبعتقد أنه إجا الوقت لتفكير جدي في هذا الخصوص.
1: يعني إذا حاولنا
0: عندنا الإمكانيات،
1: نعم، إذا حاولنا أن ننهي المداخلة وهذا الملف بنقطة إيجابية، بنقطة ضوء، شو التغيير اللي تحتاجه في هذه المرحلة بعد كل هذه التطورات الأحزاب لترميم علاقتها بالناس كي تبني مشاركة سياسية تستمر بعد يوم الانتخابات؟ بروفيسور،
0: أولا أحكيك عن أملي أنه هذا الشطب أنه يؤدي إلى خروج أكثر للتصويت وبعث أكبر عدد من أعضاء الكنيسة العرب، استمرار هذه الزمرة العنصرية برئاسة بنيامين نتنياهو وهو المهندس الأساسي لهذه الحالة العنصرية في إسرائيل هي خطيرة جدا جدا على شعبنا في الضفة والقطاع وعلى الشعب الفلسطيني والعالم العربي، وعلينا كذلك أن نخرج من أجل إقصاء هذه المجموعة الفاشية. طبعا كان أملي أنه يكون في هنالك ترتيبات لمساهمات مشتركة أكثر بين الأحزاب العربية، وللسعي فعلا إلى بناء كيف بدي أقول بنية شبكي اجتماعية. عندنا آلاف، ديش أقول 50,000 ناشط ومثقف وأكاديمي مستعدين، أنا متأكد أنه على الأقل في 2,000 من الناس المستعدين يشتغلوا تحت غطاء الهيئات التمثيلية الأحزاب السياسية ولجنة المتابعة من أجل تقوية بنانا الداخلية، من أجل أن نذهب إلى مشروع من التكامل المجتمعي أكثر، من أجل تعزيز الصمود الفلسطيني أكثر. حتى الآن وأنا كان عتب،
1: يبدو أنه فقدنا الاتصال ببروفيسور أسعد غانم، هو تحدث عن أمله في أن تسفر هذه التطورات بالعكس عن تحشيد المزيد من الأصوات باتجاه الأحزاب العربية. لربما نستمع إلى هذا الاستطلاع الرأي القصير الذي أجراه الزميل لمبدا فرحات مع عدد من الأصوات في أعقاب هذه التطورات، كيف تلقى الناس ما جرى، ماذا يعني لهم في قرار المشاركة؟ نستمع ومن ثم نعود إلى تلخيص سريع مع بروفيسور أسعد.
2: من ناحية تأثيره على موقف السياسي السابق أفكر ما فيه ولا أي تأثير رح يكون، رح أظن متمسك بحقي بالتصويت لأنه هاي هي الأداة الوحيدة لتغيير واقعنا، ولكن بشوف ممكن شطب سامي أبو شحادة يؤدي لسيناريوهات اثنين. الأول ممكن يزيد الالتفاف حول القائمة المشتركة وأخذ الموضوع كمحاول لطعن بصوتنا العربي وطعن بتمثيلنا العربي، أو ممكن إحنا نفقد الأمل بالتمثيل والأصوات العربية تتوجه لأحزاب أخرى اللي هي أكثر آمنة للتصويت أو أقل معرضة.

0: للشاطئ، ولكن بتأمل إنه السيناريو الأول هو اللي يتحقق. الأمر بإيدي قيادات العربية، أنا إسا بشوف كيف ممكن يستغلوا المشهد ويوجهوا مشاعر الشارع العربي للمحل اللي ممكن يفيدنا وممكن يقدمنا.
1: شاطب سامي شحادي من الانتخابات مش رح يمنعني إني أنزل صوت، أنا زعلان كتير لأنه شاطبينه، بس أنا هذا مش رح يمنعني، صوتي مهم جدا وأنا رح أصوت. هذا إسا بشد عزيمتي إنه أنا مجبور أصوت وأشجع كل الناس اللي حوالي إنه صوتوا، هذا اللي عم بعمله. أنا كل يوم عم بتواصل مع الناس وبتقابل أقرب من الناس وبحكي مع كل الناس، وكتير عم بسمع إنه رح يصوتوا لأنه الوضع الموجود اليوم بالدولة مش موافقين إنه يستمر هيك.
2: هل هذا الاشي راح يأثر علي وراح يمنعني اني انزل اصوت؟ لا، مش راح يمنعني، راح انزل اصوت، لانه احنا فاهمين انه كل هاي الالعاب والاشياء اللي عم بيعملوها عشان يمنعوا الصوت العربي يوصل للصندوق ويستخدم حقه في التصويت. بس لا، الانتخابات هاي مصرية هاي المرة، وكلياتنا لازم ننزل نصوت ونشارك، لانه هاي المرة عن جد الاشي مهم.
3: في حقيقة كنت ممتنع عن التصويت وما اخذ قرار انه خلص ما عطش اصوت، يعني اكثر للكنيسة لعدم ايمان الله بالكنيسة ولا بالاعضاء ولا بالأحزاب. شايفين أن الدولة راح على محل آخر وإحنا مش جزء منها، وأنا مش مستعد أكون شماعة. لكن الظروف الحالية وابن كبير وسموتريتش واللي شفناه من محاولاتهم في الروس في مجد الكروم أعاد فيها التفكير مرة أخرى، هل أصوت أو لا أصوت هذه المرة، يعني أو هاي الظروف اللي إحنا فيها.
4: بغض النظر عن شو بيصير عن النتائج، أنا بقول أنه خروجنا للتصويت هو حق. هاي المرة هو واجب وطني أخلاقي قومي اجتماعي، هو واجب علينا تجاه أولادنا تجاه مجتمعنا. فأنا بغض النظر عن النتائج وعن شو عم بيصير، ممارسة حق التصويت واجب علينا. فكل كسرة عم يجربوا يكسرونا فيها ما هي إلا مشان تقوينا. فأنا بعتقد إنه كل شيء بيحاولوا إنه يضعفونا فيه هو رح يكون مصدر قوة مصدر دعم لإلنا. فمن هون أنا أظن وباعتقادي إنه هذا الإشي رح يعطينا هيك دفش إن شاء الله، وكليتنا ب27/10 طلعين نصوت.
5: بروفيسور سعد غانم، أعود إليك، ويعني بعض الأصوات التي حققت جزء من الأمل الذي تحدثت عنه.
6: طبعا، وشكرا لهذه الأصوات. نحن في وضع استثنائي، والوضع الاستثنائي هو ليس فقط إسقاط بنيامين نتنياهو، بل نتكاتف داخليا. بتأمل هذا الهجوم السلطوي يعني الفضل اللي وصل إلى قمة الهرم القضائي في إسرائيل أن يشجع الناس أكثر أن تعرف أنه إلها حق وإلها عليها واجب وهي تستطيع ذلك. وهذه المرة أكثر من أي مرة نحن مطالبين بأن نخرج وأن نكون مع بعض وأن ننظم أنفسنا. ورسالتي للقيادات السياسية، عدم إقامة المشترك كان خطأ فظيع جدا جدا بحق مجتمعنا، لكن الآن إحنا تجاوزنا ذلك. المهمة القيادات السياسية أن تنسق مع بعض، أن تعمل مع بعض، أن تخرج الناس للتصويت، وأن تبعث للأمل بالناس سوف يكون لها موقف مشترك ضد هذه الزمرة الفاشية في إسرائيل. بأمل أنه أنا يعني يكون فعلا هنالك هذا الأمل مربوط بفعل سياسي يؤدي إلى خروج الناس كلها 70-80% للتصويت، فيش مانع. لكن هذا أمر كذلك يتطلب جهود تنظيمية، وبعتقد أنه الأمور جاهزة من أجل خروج الناس. وهذا الأمر اللي حصل بالأمس، وخصوصا موقف سامي أبو شحادي وموقف التجمع، بالعكس يقول بأنه هنالك إرادة أكثر وتصميم أكثر على الخروج والتصويت وإسقاط هذه الزبرة العنصرية.
5: أشكرك جزيل الشكر بروفيسور سعد غانم، المحاضر في العلوم السياسية في جامعة حيفا. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. وأشكر كذلك بقية الضيوف في هذا الملف، بدأناه مع زميل دكتور فراس خطيب، ومن ثم بروفيسور يوسف جبري رئيس القائمة المشتركة، وبروفيسور أسعد غانم كذلك المحامية عبير بكر. واستمعنا إلى أصوات جاء بها زميل بدا فرحات، مشكورين جميعا. نخرج إلى فاصل ونعود للمتابعة.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج

0: بالشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
5: تسعة عشرة دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. استعد مدينة أم الفحم لإحياء ذكرى هبة الروحة وهبة القدس والأقصى في أمسية تقام غدا في المركز الجماهيري في أم الفحم. نستعد مع ضيفنا محطات من هذه الذاكرة ونسأل عن استمرار العمل لحماية الأرض ومستقبل المنطقة. المهندس محمد هاني فياض، صباح الخير.
6: صباح الخير، صباح النور.
5: أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. المهندس وعضو اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة وعضو جمعية المهجرين، في البداية ما الذي ينتظرنا يوم الغد؟
6: ينتظر إن شاء الله يعني أجمعت كل القوى اللي بيم الفحم المنطقة إن تحية ذكرى أحداث الروحة بلقاء في المركز الجماهيري. بهذا اللقاء سيكون إن شاء الله عرض فيلم وثائقي تجسيدي عن هبة الروحة وكلمات لهيئات رسمية زي بلدية بالفحم واللجنة الشعبية واللجنة الشعبية دفاع عن أراضي الروحة والمركز الجماهيري والرواية ولجنة أولياء الطلاب.
5: جميل، يعني إذا تحدثنا عن الفيلم على أي شهادات وثائق يستند هذا الفيلم الذي ستعرضه؟
6: تجسيدية عن الحدث نفسه، يعني إيش مصور عن الأحداث التجسيدية اللي كانت في الأحداث نفسها في 1998.
5: طيب يعني هيك إذا رجعنا شوي لمن لم يعش أحداث 1998، أحداث الروحة، شو اللي هدد الأراضي في حين وشو الخطوة الشعبية اللي غيرت مسار الأحداث أستاذ محمد؟
6: إذا سمحت لي بس أعطي لمحة قصيرة عن الروحة.
5: تفضل.
6: مشان الناس يعرفوا شو عليش أنا بنحكي.
5: طبعا تفضل.
6: بلاد الروحة بلاد واسعة جدا، قبل 48 كان فيها ما يقارب 32 قرية، مساحتها ما يقارب 500,000 دنم. القرية كانت يعني عامرة وعايشة وفيها ناس وفيها أهل وفيها طبعا صارت النكبة، بالنكبة تحولت المقولة وتغير كل الوضع الموجود في أراضي الروحة. من القرى اللي تهجرت، بعض القرى اللي تهجرت مش عارف كلها كلياتها، أما زي أبو زريك، أبو شوشي، إدزم، أم الشوف، في دلة الروحة، في الريحانية، في السندياني، في كفرين، في اللجون. طبعا لائحة طويلة بديش أخذ الوقت لسألتها، بس في كبير كرة اللي تحجر. طبعا ظل كرة ثابتة زي كفر القرع، مصمص، مشارفة، البياضة، معاوية، وبعض الأحياء من أم الفحم زي عين إبراهيم والبيار وبعض الكرة اللي ظلت ثابتة. وظل طبعا غير هذا الخروج كله، ظل في بعد النكبة ردوا، يعني مع النكبة مش يعني مع النكبة أغلقوا ما يقارب 25,000 دنم من الأراضي الخاصة اللي ظلت مش مصادرة ومش مع الكرة المهجرة. أغلقوها كمنطقة عسكرية. هذا هذا الإغلاق طبعا سموه بوقتها منطقة عسكرية 105 و109، والناس مكنش يقدروا يفوتوا على أراضيهم من النكبة لحد 98. في 98 أطلعوا أخرى إغلاق جديد اللي سموه إغلاق 107، يعني منطقة عسكرية 107 اللي ضمت 105 و109. وبهذا الإغلاق حرروا، عشان يمكن واضحين بالمعلومة، حرروا ما يقارب 500، فوتوا 500 دنم وحرروا 2000 دنم. يعني 500 دنم اللي بكين بين 105 و107 أغلقوهن وسموهن 107، وحرروا ما يقارب 2000 دنم بال 98 18/5/98. هذا اللي كان. الناس طبعا ما قبلت هذا الخراف، والناس اعترضت على انه اراضيهم تبقى مغلقة، واجتمعت كل الناس، يعني بكت وحدة جدا مشرفة، كل اصحاب الاراضي والمجالس والجمعيات والحركات السياسية والجمعيات كل اللي ملوش بهذا الموضوع، اجتمعت كلها كوحدة يعني تسجل بتاريخ المنطقة وتاريخ الوسط، كل الوسط العربي، انه الوحدة هي اللي بكت اهم شيء بهذا الموضوع. وحدة وادي عارة هي اللي عملت التغيير.
5: عظيم.
6: فبعد الوحدة الناس اجتمعوا وعملوا خيمة اعتصام، يعني من اهم الشغلات اللي عملوها عملوا خيمة اعتصام، وخيمة الاعتصام عملوها بكلب المنطقة العسكرية، مش بمنطقة إلا بكلب داخل المنطقة العسكرية. وعملوا خيمة اعتصام، وخيمة الاعتصام طبعا ما استمرتش كثير، استمرت ما يقارب أقل من شهر. بأربعة أيلول سبتمبر، يعني أجد وهي بكلب المنطقة العسكرية بلزم يجي حدا عليها، يعني بيجي الجيش حواليها والناس كلها موجودين، أجوا يهدوها. بس عملوا شغلة ثانية، إنهم ودوا قوات ما يقارب 1000 جندي على المدرسة الثانوية اللي بأم الفحم، على مداخل أم الفحم. هم ده هجموا على المدرسة الثانوية بوقت التعليم، تعليم الأولاد بكوا بعد الموجودين، وجرحوا ما يقارب 600 واحد بهبة الروح. بعد الهبة طبعا صار إغلاق للشارع الرئيسي، الشارع 65، ما يقارب 3 أيام ما قدروش يفتحوا الشارع ولا بأي لحظة ولا بأي كيكة، والناس كلها متجمعين بالشارع، وهبة قوية جدا. يعني
5: وما الذي تحقق نتيجة هذه الهبة أستاذ محمد؟
6: إنه صار في مفاوضات، وصار في مفاوضات بين اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة وحكومة الكيان، وإحنا زي ما تكون مفاوضات رسمية. يعني صار في مفاوضات رسمية، اللي بالآخر استمرت المفاوضات ما يقارب سنتين وشوية. وبواحد 31/12/2000 اتوقعت اتفاقية رسمية بين اللجنة الشعبية وبين الحكومة. وهذا ما صارش يعني بتاريخ البلاد كلها، اللجنة الشعبية ما لها أي صبغة قانونية إنها توقع اتفاقية مع حكومة.
5: وهذا دليل على أهمية هذه الهبة الشعبية التي بدأت من الناس وانتهت كذلك لصالح الناس. وهنا أسألك، لماذا مهم أن نبقى في هذه الاستمرارية وهذه الاستدامة لتذكير الشابات والشبان أن يكونوا شركاء في حفظ هذه الرواية حتى هذا اليوم، وحتى يوم السبت غدا موجود في المركز الجماهيري حدث من هذا القبيل؟
6: استاذي لو تسمح لي بس اقول نقاط من الاتفاقيه، يعني وقتها بنوحي
5: نعم، ولكن يعني استاذ محمد لانه لضيق الوقت احنا ما بدنا هيك، تفضل.
6: بس بدك تقول نقاط، مش اقول كثير عن نقاط، نقاط يعني اللي بكت يعني مهمه جدا بالاتفاقيه. الاتفاقيه لازم تقول اول شيء يعني اخراج كل الاراضي الخاصه، كل الاراضي الخاصه من المنطقه العسكريه، اغلاق معسكرين الجيش، والاهم من هذا الخراف اللي انا بدي اقوله اللي هو الاستمرارية، الضمان يعني تحويل كل الأراضي الخاصة لنفوذ المجالس المحلية. ثالثا تنظيم كل الأراضي الخاصة، إدخال كل الأراضي الخاصة في نفوذ

0: تنظيم وادي عرب.
1: نظيم.
0: وهذا زي ما تقول بعطينا مجال نفتح باب للتخطيط المستقبلي لهذه الأراضي وتطويرها. في بالاتفاق بالاتفاقية بقضية تطويرها بين أحد شوارع وكهرباء ومية وكل شغلتين. فأنا اليوم بدي أستغل الفرصة اللي موجود مع الأستاذ العزيز لأن أقول إن إحنا اليوم بصدد الأثر الاتفاقية اللي موجودة بصدد دراسة جدية لإقامة مدينة اسمها مدينة الروحة على الأراضي الخاصة اللي بمنطقة الروحة. وقسم من أحياء هاي المدينة المقترحة اليوم هي معاوية وعين إبراهيم ونبيار وكل المناطق اللي هي مأهولة بالسكان. وهذا بنطينا يعني زي ما تقول الاتفاقية بتنطينا قوة إنه إحنا نستغل الاتفاقية لتطوير المنطقة تطويرها إلى أن نعمل فيها مدينة عربية جديدة في المنطقة ومساحة واسعة جدا وبتنطينا وبتأهلنا إنه إحنا نعمل مدينة وبعد دراسات جدا قيمة.
1: طبعا نتحدث عن إعلان لمبادرة لتحديد مرحلة حتى الآن لا وجود لمصادقة تخطيطية أو حكومية أو تواصل في هذا الشأن، هذا ما أفهمه من حضرتك.
0: بالضبط، احنا بنعلن عن بداية دراسة لتخطيط مدينة جديدة في المنطقة اللي تحررت من المنطقة العسكرية.
1: نعم.
0: وهذا أمر مش عادي يعني احنا وهذا تحدي مش قليل واحنا هذا بنوصل لشبابنا لأهلنا للجيل القادم انه يعني يستمروا احنا ارضنا وبنطورها وبنعملها وبنعملها لدرجة ان عملنا اياها تبقى مدينة مش بس ارض زراعية
1: وهذا جزء كذلك مما سيبحث يوم الغد في هذه
0: هذا إعلان بس الإعلان عندك أنت أول إعلان صار عندك أنت اليوم ما صارش قبل إعلان عن هذا الموضوع إلا عندك وإحنا حبينا نعلن عن هذا الموضوع بتلفزيون براديو تبع الناس مشان إحنا نبدأ وهي بداية كانت يعني بكت البداية مش هسه اللحظة.
1: نعم.
0: يعني داخليا كان في تخطيط وفي دراسات وفي تجمعات على هذا الموضوع والدراسات وكل أما اليوم إعلان بس إعلان
1: كل الشكر لك لهذه كذلك الإعلان عبر أثيرنا أستاذ محمد هاني فياض مهندس وعضو اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة وعضو جمعية المهجرين شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك
1: يعطيك العافية إلى اللقاء.
0: شكرا.
1: إذن يعني يوم الغد السبت 23 الأول في 5 مساء في المركز الجماهيري في أم الفحم تقام هذه الأمسية بعنوان ذكرى الروح والأقصى الذاكرة والمبادرة. سنكون بطبيعة الحال في متابعة لهذا الموضوع.

0: طيب إذن هذا بما يتعلق بهذه الأمسية، رواية دم على الأرصفة التي كتبها الصحفية الزميل ضياء حاج يحيى، التي حملت كذلك حكايات الجريمة في الداخل إلى قراء معرض عمان الدولي للكتاب. نتحدث لي زميل ضياء حاج يحيى. ضياء مرحبا. مرحبا ضياء، هل تسمعني؟
1: بكل المستمعين.
0: يعطيك العافية، صباح الخير. كيف الشعور أنه أن تكون روايتك في عمان، في معرض عمان الدولي، وكذلك في مناقشة أخرى لحقت بالمعرض؟
1: نعم، يعني هو شعور محمد يعني مختلط نوعا ما، أن تكون يعني هذه الرواية اللي تحمل أوجاع وألام المجتمع العربي متواجدة يعني في كل مكان، ولكن يعني أيضا الرواية كانت في عدة دول عربية، وهذه للمفارقة طبعا محمد، والتناقضات التي تعيشها هنا في هذا المجتمع، أنه لم يتسن لي التواجد في غالبية الدول التي تواجدت فيها هذه الرواية، يعني ما عدا الأردن قد تواجدت في العراق وفي الكويت وأيضا في لبنان وسوريا في هذه المعارض، وأيضا في قطر وأيضا في مصر، يعني الدولة الوحيدة التي تسنى لي أن أتواجد فيها حين تواجدت الرواية في معرض كتب دولي هي الأردن، وهذه يعني المفارقة

0: التي نعيشها نحن في المجتمع الفلسطيني في المجتمع العربي.
1: وضياء يعني عندما يأتي قارئ عربي ويسأل عن العلاقة بين الجريمة المنظمة ومسؤولية الدولة والشرطة وهذا الواقع المركب اللي يدوب احنا فاهمينه ضياء بناتنا يعني كيف تجيب أنت ككاتب لهذه الرواية تحديدا؟
0: نعم يعني حقيقة يختلف الرد والتوضيح يختلف لأنك هنا تتحدث عن يعني عن شخص هو لا يعلم بكل التعقيدات والتركيبة التي نعيشها في المجتمع العربي، إضافة إلى ذلك أن الكثير يعني من العالم العربي لا يعني ليس لديهم معرفة كبيرة في قضايا الداخل السياسية الكبيرة، يعني وحتى عندما يسمعون عن المجتمع العربي الذي الفلسطيني الذي يعيش في داخل إسرائيل يعني حتى تكون المعرفة سطحية جدا، لذلك عليك أن تبدأ من الصفر يعني من فترة 48 ومن هنالك تتجه إلى السياسات العنصرية والتهميش والتمييز وأن تشرح كل هذه وأن تفسر كل هذه مصادر العمق ومن ثم تدخل إلى الجريمة. طبعا هذا يحتاج إلى الكثير يعني من الوقت لشرحه، ولكن الشرح التفسير والشرحات يعني تختلف كثيرا إذا كانت أمام شخص من المجتمع العربي، ولكن يمكن القول أن يعني في الأردن على وجه الخصوص هنالك معرفة لدى الأشخاص يعني قد نقول الذين يقرؤون والذين يتابعون الأخبار والسياسة فيما يحصل في الداخل الفلسطيني، لأن هناك أيضا قرابة جغرافية وأيضا يعني صلة قرابة أيضا مع الضفة الغربية،
1: ولا شك أنه في معرض كتاب من هذا القبيل تكون جنسيات عربية مختلفة ضياء، ليس كذلك؟
0: نعم بالفعل يعني من كل الجنسيات ودور نشر تواجدت من كل البلاد العربية وأيضا حتى من خارج البلاد كعدد من دور النشر الأوروبية، لذلك يعني كان هذا من المهم. طبعا في البداية منذ البداية محمد كان هذا الطموح وكان هذا الحلم أن الكتاب يتواجد في معارض الدول العربية العالمية كي يصل هذا الصوت ليس فقط إلى المجتمع العربي، قد نقول أننا نحن يعني نعيش هذا الواقع بألمه وأوجاعه في كل يوم، ولكن أيضا على من يمكن أن يساندونا ومن يمكن أن يطلعوا على هذه القضية أن يعرفوا
1: يتعرفوا عليها بشكل مباشر، وخصوصا ضياء من يمتلك صور نمطية عنا كداخل فلسطيني. وهم بدي أسألك ككاتب، شو الفكرة اللي شعرت بأن الرواية ساعدت على تغييرها لدى القراء وخصوصا لدى مناقشة الرواية بعد ذلك في أحد المقاهي الثقافية؟
0: نعم يعني أستطيع أن أقول أن حجم وعمق القضية يعني هنالك معرفة قد تكون لبعض الأشخاص يقرؤون الوكالات العالمية حين تقع جريمة كبيرة على وجه الخصوص، ولكن يعني يعتقدون حين يقرؤون هذه الجريمة أن هذه جريمة بعينها أو جريمة فردية قد تكون، ولكن لا ينظرون إلى السياق بشكل كبير ولا يربطون الجرائم كلها في السياسة والاجتماع والمجتمع وأيضا الجريمة والجريمة المنظمة. ويعني أنا لا أستغرب طبعا أنني حين أتحدث عن أمور بالنسبة لي بديهية وبالنسبة لكل شخص في المجتمع العربي هي بديهية، تكون صادمة حين أتحدث لأشخاص هم من خارج بلادنا. لذلك الأمر يعني الشيء الأول هو أنهم يدخلون في حالة صدمة، أن هذا هل هذا متواجد في داخل واحة الديمقراطية، هل هذا متواجد داخل مجتمع فلسطيني، يعني يحاولون مقارنة الضفة الغربية وغزة وفي المجتمع الداخل وأيضا الأردن، يعني يحاولون نحن تقريبا يعني نتشابه كثيرا في المجتمع الأردني، يحاولون مقارنة المجتمع الأردني أيضا في المجتمع الداخل الفلسطيني، يعني وكيف وصل وتحول إلى هذا إلى هذه الجريمة يعني والجريمة المنظمة على وجه الخصوص. يعتقدون أن هنالك جريمة فردية محمد، ولكن يصدمون بالفعل حين نتحدث عن الجريمة المنظمة بشكل خاص.
1: أشكرك جزيل الشكر، كنا نود أن نتحدث كذلك عن تحقيق أجريته حول الأطفال والفتية الذين أصابتهم الرصاصات ما بقي معهم بعد النجاة، نرجع هذا الموضوع لربما لفرصة أخرى ضياء بسبب ضيق الوقت وما حمله هذا اليوم من تطورات متتابعة. بدي أشكرك جزيل الشكر الزميل ضياء حاج يحيى، مبارك لك، نفتخر بك ضياء. شكرا
0: عمل.
1: شكرا إلى اللقاء طيب قبل أن نخرج إلى فاصل تأتي الأخبار تباعا من كفر قرع، تحطم طائرة خفيفة قرب كفر قرع ومما يظهر في الصور قرب المناطق السكنية.

هي قرب أحد الأحياء في مدينة كفر قرع، في مدخل المدينة تحديدا قرب الدوار الأول المؤدي إلى المدينة. وفق ما يصل من تفاصيل، إصابة شخصين إثر تحطم طائرة خفيفة قرب كفر قرع، وطواقم الإطفاء والإنقاذ تعمل على تخليص أحد المصابين العالقين. نجمة الدولة الحمراء أفادت بأن بلاغ حول تحطم الطائرة ورد إلى مركز الطوارئ، وأضافت بأن أحد المصابين حالته متوسطة وهو بكامل وعيه في الوقت ذاته، تفيد بوجود مصاب آخر عالق، وتجرى في هذه الأثناء عمليات للتخليص في المكان. في هذه المرحلة القضية قيد التحقيق، لم تعرف ملابسات تحطم الطائرة، وينتظر صدور تفاصيل إضافية حول حالة المصابين وظروف الواقعة. ولكن يعني كما يبدو من الصور، لم تقع قرب أو بملاصقة البيوت السكنية في كفر قرع، مما يقلل من احتمالية أن يكون هناك مصابين من المدنيين، من المواطنين، من سكان المدينة. هذا ما نرجوه، سنتابع في هذه القضية بطبيعة الحال. نخرج إلى فاصل ونعود.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
3: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.

0: 41 دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس، ونحن إلى فقرتنا بتأخير اليوم التي تبدأ عند التاسعة بشكل عام، ولكن يعني لظروف إلى فقرة الضيف في الاستوديو. ضيفتنا بدأت مسيرتها المهنية في التمثيل عام 2010، انتقلت من العمل الثابت في المسرح إلى تجربة مستقلة حملتها إلى المونودراما، إلى مهرجانات عربية ودولية. اليوم نضطرب من الإنسان وراء هذه المسيرة، البدايات، القرارات الصعبة، ما تعلمته من الخشبة والناس. أقول مرحبا الفنانة لينا فعور، أهلا وسهلا.
1: يا ما أحلى المقدمة محمد،
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: والله تمام، بعدين كل تأخيري فيها خيري.
0: كل تأخيري فيها خيري، إحنا مبسوطين طبعا. إنك موجودة
1: وأنا بالأكتر.
0: الله يسعدك لينا. هيك نعرف نفسنا على عجالة لمن يود.
1: هو مش عارف شو أضيف على اللي أنت عرفته، بس لينا سمير فعور، بنت قرية شعب، تعلمت مسرح تمثيل.

0: وإخراج، ومن هناك انطلقت. ومن زمان وأنا هيك ماسكة في المسرح بإيدي التنتين، حاب العمل، حاب المجال، وبدي أعطي قد ما بقدر فيه وأخذ منه قد ما بقدر.
1: جميل، ما بين العطاء والأخذ هناك رحلة طويلة. وهنا بدي أرجع معك لهاي الرحلة، لبدايات هاي الرحلة. كيف هيك قررت لينا أن تكون في هذا المجال، رغم أنا متأكد أنه وجود العديد من المجالات طبعا، والاحتمالات والخيارات اللي كانت أمامك إذا رجعنا لشعب في هذيك السنوات. كيف شو بلور هاي الشخصية وصولني لهنا؟
0: بتسمع الجملة المتداولة دائما من وانا صغير. أيوة، وهي هاي بالضبط.
1: نعومة أظفار.
0: أيوة، وأنا حلمي هي هاي بالضبط. كنت بديش أسميها الطفل المتمردة، بس خلص كنت شايفة لا بديش شو حلمك تصير حلمي. بديش أذكر مهن عشان ما يكونش كأنه عم بقلل من أي مهنة، مع احترامي للجميع، بس طبعًا أنا كان قدامي هدف واحد، بدي أصير ممثل من وأنا صغيرة. فاللي بيعرفوني المعلمين وعم بسمعوا وطلاب صفي بيعرفوا قديش كنت أهتم في فقر التمثيل ومسرح في المدارس، مع أنه ما كانش بوقتها عنا تعت نقول حصص أو دورة مسرح في المدرسة. فكنت أخذ طلاب صفي أمرنهن نقدم مسرحيات من صغر، من ابتدائية.
1: في حدا بالمدرسة منحك الثقة الأولى؟
0: كتير، خاصة في بكل المراحل، بس بدي أخص دائما بأخصهن المرحلة الإعدادية. يعني هي أكتر مرحلة، يعني بوجه كل الشكر لكل الأساتذة وعلى رأس القائم الأستاذ خالد هدهود مدير المدرسة، كان مسميني عفريتة ومخرجة المدرسة. فدائما يعني في المقدمة في الفعاليات اللامنهجية، مسرح، أكتب، أمثل، أدرب أولاد صفي. ما كانش في معلم مسرح، أنا الطالبة والمعلمة للمسرح كنت في المدرسة. ومن هناك خطوة مع خطوة مع خطوة بدي ومصرة بدي مسرح زي ما انت قلت. طب ليه مش تروحي على هذا المجال؟ طب ما انت كمان شاطرة في اللغة العربية كتير. يعني انا بحب اللغة الانجليزية كتير وكنت شاطرة فيها، وبرضو العربي، وتخصصي كان علمي. لا روحي على إشي علمي، انت يعني بطعميك خبز المسرح، ليه مش إشي علمي؟ ليه مش إشي بيشبه التخصص اللي إلك؟
1: جميل،
0: هذا تخصص عشان أتثقف، مش عشان أنا بالضرورة أكمل.
1: كنت تجاوبي لأني بحب؟
0: طبعا، وما كنتش أتنازل. وأقول لك إشي، أنا بعد الثانوية قعدت في البيت 3 سنين مع رفض، يعني تزعلش مني أمي، كل التحيات للوالدة، بس هي كانت مصرة أو عندها رؤية مختلفة، وهذا طبيعي يكون في اختلاف في وجهات النظر، إنه شايفة لا إذا بتروحي على المواضيع الثانية ممكن يكون أفضل، فمسرح لا بديش. كانت خايفة أتعمق أكتر بالمسرح، إنه هذا هو يعني المجال. وأنا كل الوقت عم بحاول أوصل فكرة إنه شو يعني هذا.
1: طبعا ما كان قصدها تقليل، وإنما لربما عدم معرفة.
0: بالضبط، ومش بس هي، أنا مش عمالي بحكي إنه أنا متأكدة إنه موجودة هاي الفكرة في أغلب البيوت العربية، خاصة في القرى العربية عنا، إنه لا مسرح مش المجال اللي ممكن يطعميك خبز أولا. وهون بدي أنوه لنقطة، ولا مهنة ولا مجال بتطعميك خبز. المهنة اللي بتطعميك اللي بتحبها واللي بتعطيها واللي بتشتغل من قلبك لإلها.
1: صحيح.
0: اللي بتقوم الصبح بدك تروح على شغلك، مش بالقوة وبالإجبار.
1: على سيرة الخبز، احنا دائما بنبحث عن مساحة الراحة تبعتنا، بنقول انه في شغل ثابت، الأمور تمام، وانت اشتغلتي 6 سنوات ممثلة ثابتة في مسرح، في مسرح سينما دراما. الدرس اللي تعلمتيه هناك عن المهنة وما تكوني ما كنت تعرفيه من قبل، وشو هذا القرار اللي فجأة أنا ما بدي أكون هون، ما بدي أكون في مساحة الراحة والثبات هاي، وإنما أكون مستقل؟ هذا مش بسيط.
0: هو فيه جانب إيجابي وجانب بديش أسميه سلبي، بس شوي بتكون عم تخسر نقاط معينة. يعني أنا لما كنت ثابتة في مسرح سينما دراما طمرة، برضو كل التحيات للأستاذ عدنان، هو الباب الأول اللي احتوى لينا أول باب. فهناك أنا قدرت أكتسب، قدرت أتعلم، قدرت أطلع على مسرح في الألف باء تعون المسرح. بالإضافة أنا أضفت لعملي في سينما دراما، بلشت أتعلم في جامعة حيفا، متأخر بلشت، بس بالنسبة لي كانت لازم أخذ هاي الخطوة. فمع بعضهن أتعلم في جامعة حيفا لقب الثقف، وبنفس الوقت أطبق في حقل العمل مع أستاذ عدنان دياب. هناك بلش المشوار يلتقي سوا. كان ممتاز إنه عم بقدر نفس الأشخاص بتعامل معهن، نفس الإدارة، نفس المخرجين تقريبا، كنا نتعامل كل الوقت في أعمال سينما دراما، وهذا مهم إنك أنت في أريحية في تعامل. الجو العام كان ممتاز، بس كان بدي أطلع أشوف مخرجين تانيين، كان بدي أكتسب خبرة مثلا في الأعمال لمسرحيات الفئة العمرية مختلفة للكبار، جميل. مش بس أطفال ومدارس. جميل. فهون قررت يكفيني

0: الست سنوات أنا أعطيت قد ما بقدر وهني أعطوني الكثير يعني في السينما دراما، وقلت بدي أخذ خطوة وأطلع على أبواب تانية.
1: وإذا ركزنا على هذه الحرية أو على هذا الانطلاق بين أقواس ما بين الثبات إلى الاستقلالية، شو الكل في العملية لهي الحرية؟ مش بسيط. وأنا هنا بدي أسألك في القدر اللي أنت بتحب تجاوبي عليه، لأنه يعني تعامل مع الفترات اللي بتقل فيها الفرص المستقلة صعب مش بسيط، وخصوصا للممثلين وخصوصا عندنا في واقعنا وفي مجتمعنا.
0: اليوم همك أنت بأي مهنة، عشان نكون صريحين، أولا أنت بتشتغل عشان تترزق ماديا. صحيح. ثانيا بأغلب الأعمال اليوم خاصة في هاي الفترة وبعصرنا هو اسمك، لأنه اليوم الاسم برضو صار يجيب شغل بوجود التواصل الاجتماعي بكثرة، فالاسم جدا مهم، فما بالك بس أكون فناني. أنا بس بدي أشتغل وأجي أقرر أخذ خطوة، أنا بدي أطلع أكون مستقلة، فبدي أعرف قديش الإشي رح يكلفني وأخسر وأكسب ماديا وبرضو من ناحية اسمي. هناك كانوا مسهلين علي طريق كثير جدا، اللي أنت ما تحكي ليش عم أقعدي، أنت بس تعالي مثلي، وهم بيهتموا بكل أمور. إنما لما بدي أكون مستقلة أنا بدي أحاول، أنا بدي أعافر، أنا بدي أروح، بدي أراقد، بدي أوقع، بدي أوقف، بدي أكمل، فهذا كل هاي الفول باكج كلها أنا المسؤولة عنها، هاي الحبال كلها أنا بدي أمسكها بإيدي لحالي. هذا المليون حبل، العشر بطيخات، بنمسكوا بإيد واحدة عشر بطيخات، أنت امسكيين أوعي توقعي ولا بطيخة،
1: كملي واشتغلي. بطيخة الكتابة بعدين
0: بالضبط،
1: أنا الكتابة على الحكورة شوي.
0: أيوة، هي ما بلشتش من الحكورة، من زمان. أرجع على الحكورة. المدارس يلا. من وقت الابتدائية كل التحية لمعلمة لواحد فعور، معلمة اللغة العربية، اكتشفت قدي بحب اللغة، وكنت كتير خاصة القواعد كتير كتير هيك متيمة باللغة العربية،
1: لو بعرف حكينا فصحى من أول
0: شايف. كانت تعطيني فرصة بالامتحان، انه انا كان يخد لي وقت اكتب التعبير الكتابي، مش زي ولاد صفي حسب تعرف في لازم فقرة أولى تانية عشر أسطر، والولاد أوقات يا دوب يقدروا. أنا كنت أكتب صفحتين وثلاثة وأربعة، فهون هي انتبهت إنه هذا مش بالضرورة يكون إشي سلبي وأعاقبها عليه لأنها كتبت زيادة عن المطلوب، إنما ممكن أنا أكون عم بدعمها وهي مهنتها لقدام مستقبلا. جميل. فكانت تخضني ما بعد انتهاء الحصة، مش لأنه عندي عسر تعليمي، بالعكس لأنه عندي تفوق في الكتابة في التعبير، تعالي ما بعد الحصة كملي في غرفة المعلمين، تخضني هقعد وأكمل الموضوع، فما يصفيش تعبير، يصفي كأنها قصة لبل رواي، ومن هناك أفهم
1: عظيم.
0: أنا كني عم بكتب مسرح.
1: قديش اللي عم تحكي فيه رسالة كمان لكل
0: عمداً عمالي بعطي أسماء.
1: نعم، ويعني رسالة كبيرة جدا لكل من يسمع إلينا، خصوصا من هم في الهيئات التعليمية والتدريسية المختلفة، إنه يعني هذه المواهب أو هذا الاختلاف لدى بعض الطلاب يجب أن يستثمر بهذه الطريقة. خذينا على الحكورة.
0: واو، الحكورة هاي انت اخذت اصعب اشي نعمل بكل المسيرة، هي كانت النقطة الفاصلة. انت اخترت مسرحية بدي احكي عنها من الجانب الشخصي مش الفني. الحكورة اجت بعد انقطاع تقريبا 3 سنين عن العمل من فترة الحرب، بالاضافة لظروف شخصية صعبة جدا كانت عندي، قررت هقعد في البيت، وعادي وبحكيها بكل فخر، فخورة بنفسي انا اليوم، انه انا قررت اقول خلاص ستوب، لينا وقفة، بديش اشتغل، بديش اعمل اشي، بدي، عندي كان ظروف خاصة، بدي أحط كل طاقتي جسديا نفسيا معنويا في أمر معين، وين بحس أنه صار لازم أرجع برجع. هيك أنا كنت مفكري، الأصوات اللي حوالي كانت تقول لي أنه لا، إذا قلتي لا للمخرج ولا لهذا العمل ورفضت عمل، اسمك سيتلاشى، اسمك مش رح يكون موجود يوما ما، بس بدك ترجع وتدق البواب رح يعني ما بلاش تتفاجئي، رح تلاقي كلمة لا كتير.
1: صحيح.
0: وهذا اللي صار. فبوقتها الرجعة لما قررت بدي أرجع وبدي أتشافى، ما هي برضو الظروف تراكمت صارت كمان صحية، فلما بدي أرجع كنت قلت أوكي، إذا ما فيش بواب مفتوحة أنا بفتح باب لنفسي، اللهم نفسي، وأنا استثمرت بنفسي، أنا أنتجت لنفسي وقررت أعمل مسرحية الحكورة. وقلت من هون أنا برجع عشان حالي وعشان أرجع اسمي فنيا، وعشان بدي أرجع بين الناس، أوقف بين العالم، أوقف على الجمهور، قدام الجمهور على خشبة المسرح، أحكي ألتقي مع ناس، حديث، مجرد حديث، أشتغل، أبني اسمي. فكانت الحكورة هي الرجعة، بدي أسميها القوية الصعبة، بنفس الوقت لإلي.
1: والحكورة شاركت في مهرجانات
0: بالضبط
1: عالمية عربية.
0: بداية المهرجانات إذا عم نحكي عالميا أو دوليا في العالم العربي كانت مع مسرحية المعبر

0: رمت نفسي لقيت أستاذ سعيد، فأنا وياه إيدي بإيدي عملنا الحكورة، وبعدها عملنا المعبر. وفي كل مهرجان باستثناء مهرجان واحد رجعنا بجوائز، والجوائز الأولى مش جوائز الطردية.
1: والجوائز الأولى ومش جوائز الطردية، شو المميز في هذه الأعمال حتى تنال هذا الإعجاب كذلك من اللجان المشاركة في هذه المهرجانات لينا؟ الآن يعني بدي بنظرة متجردة، مش لأنك أنت
0: لا ما أنا بدي أقول أو لا، رح أحكي لك الاثنين، لأنه أنا ولأنه شو بسمع من حوالي. أنا كنت رح أبدأ لك بجملة، بسمع كتير من أشخاص حوالي إيه، وهم إذا سامعين بيقولوا آه صح إحنا قلنا لها لينا، أنت من الممثلات الشاطرات عنا. فأنا هاي بسمعها وبعرفها، أنا بعرف أني أنا كممثلة عندي المادة الصح، يعني كممثلة على الخشبة شو بتلقى من المخرج، أنا كمادة مرني بقدر أشتغل وبقدر، أنا عارفة شو قدراتي. فرحمة امرئ، وأنا كنت عارفة أنه بقدر أشتغل على حالي وبقدر أطلع بعمل ممتاز. وزي ما حكيت لك ما كنتش لحالي، كان معي مخرج عن جد ساعدني في كل التفاصيل، غضرنا نعمل عمل اللي كنا حاطين هدف. أنا عشان أتشافى وعشان أرجع اسمي قلت خلص حاليا بديش أثبت هون، بدي أطلع برا لنفسيتي، أولا سفر، وثانيا مهرجان وناس ونجاحات، فبدي أطلع بإشي يليق وإشي أقدر أراهن عليه أنه ممكن يكسب برا، وأكون منافسة قوية للأعمال الموجودة. وكان دائما يكون أعمال قمة موجودة، ولا مرة خفت ولا مرة قلت بس إحنا معانا أسامي كتير كبار، لأنه كنت شايف العمل كبير كبير بكل تفاصيله، مش بس لأنه لينا فيه
1: عظيم.
0: كبير بكل
1: عظيم.
0: المركبات الموجودة في العمل نفسه.
1: لينا بتعرف إحنا مرق الوقت تبع المقابلة الوقت الحلو بمرق بسرعة، وأنا بدي أفشيلك سر في آخر المداخل. إحنا كنا بصدد نحكي مع الأستاذ سعيد سريع،
0: لا
1: كنت أنا متواصل معه من مبارح وعاملين هيك مفاجأة جميلة، ولكن ما بعرف في خلل تقني حال دون الوصول، ما بعرف ليش ما زبط الاتصال، ولكن بنوجه له
0: كل التحية. أنا في كل مرة بذكره راح أضلني أذكره،
1: وعشان هيك أنا قلت لك نا على موضوع نجحنا وكذا. فلينا أنا بدي أشكرك وأشكر حضورك هنا في استوديوهاتنا استوديوهات راديو الناس، احنا بنفتخر فيك وبهاي المسيري، وإن شاء الله دائما بس بنسمع الأخبار الطيبة.
0: يسعدك محمد، شكرا جزيل الشكر لإلك. وأنا بدي أحكي، بعرف إذا بنفع أحكي على الصورة اللي حطينها بالخلفية، صورة الجوائز في الجزائر، مهرجان الجزائر. بتعرف الطفل اللي بتعطيه هدية وبنبسط هيك، أنا أول ما فت على الاستوديو فبس شفت الصورة، فشكرا شكرا عن جد،
1: شكرا
0: ترد الروح،
1: شكرا جزيلا الفنانة لينا فعور، شكرا لك ولحضورك. ماشي على الموجة عرين نصار، مرحبا مرحبا.
2: صباح الخير يا محمد لك ولجميع
1: المستمعين. صباح الخير، من وين نبدأ؟ من الطيارة؟
2: من الطيارة يا محمد. صحيح، هذا حدث اللي ضجت فيه كل مواقع التواصل الاجتماعي بكل العالم مش بس بالبلاد بالأسبوع الأخير أو باليومين الأخيرين بالتحديد، وسببه هي طيارة تابعة لشركة فلاي دبي اللي كانت متوجهة من الإمارات إلى مطار اللد في البلاد. الطيارة غيرت مسارها بشكل مفاجئ وبعثت رمزين للنجدي للمراكز الطيران في البلاد، وبالتالي بلشت البلاغات تطلع حول احتمالية اختطاف طائرة يلي هي متوجهة لإسرائيل. ومن غاد بلش التوتر يزيد وبلشت تطلع الروايات. بالبداية كانت رواية إن هي مجرد شجار بين الطيارين، لا تختلف الرواية شوي شوي بعد وصول مقاطع فيديو من الركاب على متن الطائرة. والمثير للجدل محمد إنه كل العالم حكى بالموضوع مش بس في البلاد، وأبرزهن كانت أسئلة يلي بتسأل كيف السعودية استقبلت الطائرة المفروض إنها متوجهة لإسرائيل رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين. وخلينا نسمع مقطع فيديو لناشط عربي على موقع التواصل الاجتماعي اسمه عبد الإله يلي وضح القانون بالطيران يلي بفسر هاي الظاهرة.
3: طبعا الرحلة كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل بفلاي دبي، لأنه في الطيران سلامة الأرواح تجي أولا، والمملكة تطبق الاتفاقيات والأنظمة الدولية الخاصة بسلامة الطيران المدني بغض النظر عن وجهة الرحلة.
1: الحديث عن الرحلة ورحلة كريستيانو عارين.
2: وبكثير من الأسى والحزن محمد لكل محبي دون. غالبا رحلة كريستيانو رونالدو دوليا رح تنتهي بعد التوتر اللي صار بين الدون وبين المنتخب الوطني له اللي هو منتخب البرتغال في الأسابيع في الأسبوع الأخير يلي من خلال حدث اللي هو كثير مثير للاهتمام غادر كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي بدون سابق إنذار ومدرب المنتخب وإداري

0: مسؤولين آخرين بالمنتخب حاول التواصل معه في المطار وإقناعه بأنه يبقى، إلى أنه رفض البقاء في صفوف المنتخب وغادر باتجاه مدريد. موقع التواصل الاجتماعي تضج بشكل رهيب آخر 3 أيام بالموضوع، كثير ناس عقبوا على الموضوع، ولكن محمد بالساعات الأخيرة انتشر غضب من محبي كريستيانو رونالدو بعد ما أعطى المنتخب البرتغالي رقم 7 للاعب لياو يلي لعب فيه قبال الدنمارك. خلينا نسمع واحد من الفيديوهات المعلقة على حادثة كريستيانو رونالدو.
1: نجم عالمي، أكبر نجم في العالم، بس البرتغاليين نفسهم عندهم مشكلة معه. لو تكون أكبر من ديرتك تصير في غيرة، تصير في مشاكل ثانية، تصير في حسابات غير.
2: أنا عارف ليس هكذا تعامل النجوم، هذا رأي عرين. الحديث يطول في هذا الموضوع، بدي أشكرك جزيل الشكر عرين نصار. شكرا
0: شكرا يا محمد،
2: يعطيك العافية. نحن كنا بصدد كذلك أن نكون في فقرة الومضة اللغوية، ولكن ما بعرف اليوم شو مشكلة المشاكل التقنية اللي عم بتصير، لذا نصل إلى ختام البرنامج. أريد أن أشكركم جزيل الشكر المتابعين المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج محمد علي أبو ليل، ماجي علوطي، دانا أبو بكر، تحيتي محمد أبو العز محميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير. محبة، سلام.

0: الأخبار من راديو الناس وإليكم التفاصيل. أعلنت نجمة داود الحمراء قبل قليل عن وفاة شخص جراء تحطم الطائرة الخفيفة في مدينة كفر قرع، وفي وقت سابق كان الحديث عن تحطم هذه الطائرة الخفيفة قرب بلدة كفر قرع بمحاذاة مدخل المدينة، وعملت الطواقم على تخليص أحد المصابين العالقين. سرعان ما أعلنت أن شخصا لقي مصرعه فضلا عن إصابة آخر بجراح متوسطة الخطورة، ولم تعرف حتى الآن ملابسات تحطم الطائرة، وينتظر صدور تفاصيل إضافية حول ظروف هذه الواقعة. فيما أشارت مصادر محلية إلى أن لم يكن هناك إصابات من المواطنين أو من سكان الحي الذي سقطت بمحاذاته هذه الطائرة الخفيفة. ينضم إلي الزميل ضياء حاج يحيى للحديث في التفاصيل المتوفرة. ضياء مرحبا بك.
1: نعم مرحبا بك محمد وكل المستمعين. نعم بالفعل قررت الطواقم الطبية وفاة أحد المصابين بتحطم الطائرة الخفيفة في كفر قرع. طبعا بحسب الشرطة فإن تفاصيل الحادثة حتى هذه اللحظات يعني تحقق فيها، ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان السقوط بالقرب من مدينة كفر قرع، بالقرب من الشارع الرئيسي 65 يعني الذي كان مغلقا قبل قليل. طبعا أيضا الشرطة أصدرت بيانا قبل قليل أنها قامت بفتح شارع 65، هناك ازدحامات مرورية أيضا بسبب إغلاق الشارع، ووصول قوات الإنقاذ والإسعاف وقوات الشرطة. طبعا كما ذكرنا أن الشرطة حتى هذه اللحظات لم تحدد يعني خلفية السقوط، إنما قالت أن كان هنالك مصاب وأيضا بجروح متوسطة وآخر كان قد أصيب بجروح بالغة الخطورة، وأعلنت وفاته حتى الآن.
0: يعني ضياء مما يظهر في الصور الطائرة الخفيفة لم تقع بملاصقة المنازل، هي بالقرب من المنازل في أحد الأحياء في مدينة كفر قرع، مما يعني أنه لم يتأذى المواطنون في المنطقة في هذه المرحلة على الأقل.
1: نعم يعني حتى هذه اللحظات لم تصل بلاغات عن إصابات في الحي الذي وقعت فيه الطائرة، وهنالك يعني طبعا بعض الأضرار بالممتلكات. طبعا نذكر محمد ليست هذه المرة الأولى التي تقع فيها طائرة خفيفة في منطقة وادي عارة. قبل 5 سنوات أيضا سقطت طائرة في قرية زلفة وأصابت 3 بيوت في وقتها وأدت إلى إصابات.
0: صحيح، يعني بالإضافة إلى طائرات أخرى وقعت في منطقة مرج بني عامر ومنطقة العفولة. أريد أن أشكرك جزيل الشكر الزميل ضياء حاج يحيى، وتفضل في العودة إلينا في حال جد أي جديد في هذا السياق. شكرا جزيلا لك. أعلن رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي سحب ترشحه من انتخابات الكنيسة المقبلة عقب جلسة المحكمة العليا التي أبلغه خلالها رئيس المحكمة القاضي تساك عميد بأن أغلبية بين القضاة تؤيد شطب ترشحه. وقال أبو شحادي إن القرار اتخذ بعد مشاورات واسعة بهدف تفادي التداعيات القانونية والسياسية التي قد تترتب على صدور حكم قضائي نهائي بالشطب. وفي أول حديث له عقب قرار الانسحاب وصف أبو شحادي قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب ترشحه بالجائر، وقال إن التجمع توجه إلى المحكمة العليا على أمل إلغاء القرار، واصفا قرار سحب ترشيحه بأنه من أصعب أو أصعب قرار اتخذه في مسيرته السياسية.
2: ما كان في مجال أكثر من ذلك نكمل في هاي المعركة، لأنه عمليا الاستمرار كان بيكون فيه له أضرار كبيرة جدا، مش بس على سامي أبو شحادة، على التجمع الوطني الديمقراطي وعلى القائمة المشتركة وعلى شبابنا وعلى طلابنا وعلى الحيز السياسي الضيق أصلا اللي إحنا موجودين فيه. أكثر من ذلك كان ممكن نعمل ضرر كبير جدا لعملنا السياسي ولمستقبلنا السياسي، ولذلك أجى القرار بسحب الترشح. دون شك أصعب قرار أخذته بمسيرتي السياسية، لأنه أنا بعرف أنه أنا مظلوم، وأي إنسان بعرف شوي بالقانون بيعرف انه هون وقع ظلم على سامي ابو شهاب.
0: أعلنت الشرطة أنها ضبطت مركبة خضعت لتعديلات واسعة بهدف تحويلها إلى مركبة مصفحة ضد إطلاق النار في منطقة الناصرة، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع. وبحسب بيان الشرطة فقد داهمت القوات أول من أمس مبنى غير مأهول بعد ورود معلومات تشير إلى وجود مركبة في المكان. قالت الشرطة أنها مرتبطة بمشتبهين من مدينة الناصرة، وعثر على المركبة وتبين وفق الشرطة أنها خضعت لتغييرات هيكلية تقدر قيمتها بعشرات آلاف الشواقل نفذت خلافا للقانون، وأنظمت السير بهدف تحويلها إلى مركبة محصنة ضد إطلاق النار. أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية أن رحلات إعادة الإسرائيليين العالقين في دبي من خلال شركات الطيران الإسرائيلية التي كانت من المفترض أن تنظم اليوم ألغيت بسبب كل ما يتعلق بالتأشيرات الأمنية، وكانت توقعات بتأخير في مواعيد الرحلات بسبب الترتيبات الأمنية واللوجستية التي ترافق العملية. يأتي ذلك بعد أن كانت الإمارات قد تراجعت عن موافقتها على هبوط الطائرات الإسرائيلية وشددت الشروط المتعلقة بتشغيلها. قالت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة أرسلت مزيدا من بطاريات الباتريوت والمعدات العسكرية إلى المنطقة لحماية منشآت الطاقة في قطر والسعودية، وذلك مع تجدد حديث الرئيس الأمريكي ترامب عن احتمال استئناف الحرب. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي يخطط لاحتمال إرسال تعزيزات ضخمة تشمل آلافا من القوات البحرية إلى المنطقة خلال الأسابيع المقبلة. الأحوال الجوية. يكون الجو نهار اليوم غائما جزئيا، ويتوقع هطل زخات متفرقة.

0: انطلاقا من الأمطار في المناطق الشمالية والساحلية. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من أعالي الجليل من قرية نحف.
3: صباح الخير من مرج بن عامر قرية صندلة.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
2: بتحلموا أرائلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
4: אראלה, את צוחקת?
3: לא.
4: בחיית דין רבי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
3: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
2: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימאם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למנהונדונה 18 עמא. אלמורהנת יוקנן תועדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הלחז פקט.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 0506877728.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
6: לא נכון.
5: נכון מאוד.
6: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
5: תודה רבה לך.
4: בעד פישנקו אשתרק פייס, للانضمام اتصلوا نجمة 6501 أو في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.

0: تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجراح خطيرة صباح اليوم إثر تحطم طائرة خفيفة في مدينة كفر قرع في منطقة وادي عارة، وأعلن الطواقم الإسعاف وفاة أحد العالقين بعد تخليصه، فيما لم تعرف بعد ملابسات الحادث هذا ولم ترد تفاصيل إضافية حول ظروف سقوط هذه الطائرة، مع تأكيد أن أحدا من سكان المدينة لم يصب بأذى. أعلنت شرطة الشباك اعتقال شاب في 25 من عمره من مدينة باقة الغربية بشبهة التواصل عبر الإنترنت مع جهات إيرانية وتنفيذ مهام بتوجيه منها مقابل أموال. وقالت الأجهزة الأمنية إن لائحة اتهام ستقدم بحقه اليوم إلى المحكمة المركزية في حيفا بتهمة التواصل مع عميل أجنبي. ضبطت الشرطة مركبة خضعت لتعديلات واسعة بهدف تحويلها إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص في منطقة الناصرة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. وقالت الشرطة إن المركبتين نقلتا لاستكمال التحقيق والوصول إلى مالكيهما. أصيب عامل في 56 من عمره بجروح بالغة الخطورة إثر سقوطه من ارتفاع كبير في ورشة للبناء في مدينة القدس، ونقل المصاب إلى مستشفى شارع صادق لتلقي العلاج. أعلن رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي سحب ترشحه من انتخابات الكنيسة المقبلة بعد أن أبلغه رئيس المحكمة العليا يتسك عميت بأن أغلبية بين القضاة تؤيد شطب ترشحه. وقال أبو شحادي في حديث أول بعد القرار إن القرار جاء بعد مشاورات واسعة بهدف تفادي التداعيات القانونية والسياسية التي قد تترتب على صدور حكم نهائي بالشطب،
2: وما كان في مجال أكثر من ذلك نكمل في هاي المعركة، لأنه عمليا الاستمرار كان بيكون فيه له أضرار كبيرة جدا، مش بس على سامي أبو شحادة، على التجمع الوطني الديمقراطي وعلى القائمة المشتركة وعلى شبابنا وعلى طلابنا وعلى الحيز السياسي الضيق أصلا اللي إحنا موجودين فيه. أكثر من ذلك كان ممكن نعمل ضرر كبير جدا لعملنا السياسي ولمستقبلنا السياسي، ولذلك أجى القرار بسحب الترشح. دون شك أصعب قرار أخذته بمسيرتي السياسية، لأنه أنا بعرف أنه أنا مظلوم، وأي إنسان بيعرف شوي بالقانون بيعرف أنه هون وقع ظلم على سامي أبو شحادة.
1: دعت لجنة المتابعة العليا إلى مشاركة واسعة في مسيرة إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى المقرر تنظيمها يوم غد في مدينة عرابي، على أن تنطلق عند الساعة 4 عصرا من أمام المسجد القديم وتختتم قرب النصب التذكاري للشهداء. كما أدانت اللجنة قرارات شطب القوائم المرشحين العرب داعية إلى تعزيز الوحيد

الوحدة السياسية والمجتمعية. تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب صحيفة أرتس فرض عقوبات على وحدات عسكرية إسرائيلية على خلفية استهداف فلسطينيين في الضفة الغربية على أن يبحث إقرارها بعد الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات التجديد النصفي الأمريكية. ووفق التقرير تشمل الإجراءات المحتملة تقييد استخدام أسلحة أمريكية الصنع من جانب وحدات معينة إلى جانب فرض قيود على ضباط إسرائيليين تتهمهم واشنطن بغض الطرف عن اعتداءات المستوطنين. في الختام الأحوال الجوية. يكون الجو نهار اليوم غائما جزئيا وتبقى الفرصة مهيئة لهطل زخات متفرقة من الأمطار في المناطق الشمالية والساحلية. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
4: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
6: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
7: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة.

0: دراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال وأم الفحم.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجراح خطيرة صباح اليوم إثر تحطم طائرة خفيفة في مدينة كفر قرع في منطقة وادي عارة، وأعلنت طواقم الإسعاف وفاة أحد العالقين بعد تخليصه، فيما لم تعرف بعد ملابسات الحادث هذا ولم ترد تفاصيل إضافية حول ظروف سقوط هذه الطائرة، مع تأكيد أن أحدا من سكان المدينة لم يصب بأذى. أعلنت شرطة الشباك اعتقال شاب في 25 من عمره من مدينة باقة الغربية بشبهة التواصل عبر الإنترنت مع جهات إيرانية وتنفيذ مهام بتوجيه منها مقابل أموال. وقالت الأجهزة الأمنية إن لائحة اتهام ستقدم بحقه اليوم إلى المحكمة المركزية في حيفا بتهمة التواصل مع عميل أجنبي. ضبطت الشرطة مركبة خضعت لتعديلات واسعة بهدف تحويلها إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص في منطقة الناصرة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. وقالت الشرطة إن المركبتين نقلتا لاستكمال التحقيق والوصول إلى مالكيهما. أصيب عامل في 56 من عمره بجروح بالغة الخطورة إثر سقوطه من ارتفاع كبير في ورشة للبناء في مدينة القدس، ونقل المصاب إلى مستشفى شارع صادق لتلقي العلاج. أعلن رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي سحب ترشحه من انتخابات الكنيسة المقبلة بعد أن أبلغه رئيس المحكمة العليا يتسك عميت بأن أغلبية بين القضاة تؤيد شطب ترشحه. وقال أبو شحادي في حديث أول بعد القرار إن القرار جاء بعد مشاورات واسعة بهدف تفادي التداعيات القانونية والسياسية التي قد تترتب على صدور حكم نهائي بالشطب.
1: وما كان في مجال أكثر من ذلك نكمل في هاي المعركة، لأنه عمليا الاستمرار كان بيكون فيه له أضرار كبيرة جدا، مش بس على سامي أبو شحادة، على التجمع الوطني الديمقراطي وعلى القائمة المشتركة وعلى شبابنا وعلى طلابنا وعلى الحيز السياسي الضيق أصلا اللي إحنا موجودين فيه. أكثر من ذلك كان ممكن نعمل ضرر كبير جدا لعملنا السياسي ولمستقبلنا السياسي، ولذلك أجى القرار بسحب الترشح. دون شك أصعب قرار أخذته بمسيرتي السياسية، لأنه أنا بعرف أنه أنا مظلوم، وأي إنسان بيعرف شوي بالقانون بيعرف أنه هون وقع ظلم على سامي أبو شحادة.
0: دعت لجنة المتابعة العليا إلى مشاركة واسعة في مسيرة إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى المقرر تنظيمها يوم غد في مدينة عرابي، على أن تنطلق عند الساعة 4 عصرا من أمام المسجد القديم وتختتم قرب النصب التذكاري للشهداء. كما أدانت اللجنة قرارات شطب القوائم المرشحين العرب داعية إلى تعزيز الوحدة السياسية والمجتمعية. تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب صحيفة آرتس فرض عقوبات على وحدات عسكرية إسرائيلية على خلفية استهداف فلسطينيين في الضفة الغربية، على أن يبحث إقرارها بعد الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات التجديد النصفي الأمريكية. ووفق التقرير تشمل الإجراءات المحتملة تقييد استخدام أسلحة أمريكية الصنع من جانب وحدات معينة، إلى جانب فرض قيود على ضباط إسرائيليين تتهمهم واشنطن بغض الطرف عن اعتداءات المستوطنين. في الختام

الأحوال الجوية. يكون الجو نهار اليوم غائما جزئيا، وتبقى الفرصة مهيئة لهطل زخات متفرقة من الأمطار في المناطق الشمالية والساحلية. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. وبدي أقول اليوم حلقة مختلفة لأن عمليا المرة الأولى اللي منخصص فيها حوارنا للحديث بشكل مفصل عن العمارة. العمارة مش مجرد مبنى، هي ذاكرة بتحكي هوية المكان وطريقة حياة سكانه. من البيوت الفلسطينية القديمة وتحديات المدينة الحديثة يبرز السؤال عن كيفية التطوير من دون فقدان الأصالة. رح نتساءل اليوم كيف يؤثر التخطيط على جودة حياتنا، شو مستقبل البناء الأخضر في مدننا، والكثير من المحاور اللي أنا على ثقة أنها مثيرة للفضول كمان بالنسبة لكم. على كرسي المختص يجلس أمير سروجي، مهندس معماري مخطط مدن ومحاضر في الهندسيين في التخنيون. أهلا وسهلا فيك أمير.
1: أهلا فيك يا عفاف.
0: يعني بداية أنا سعيدة أنه عم نسجل هاي الحلقة لأنه موضوع بدي أقول مختلف. إحنا متعودين دايما نتطرق بالمختص المفيد لمواضيع تاني، لقينا أنه مثير للفضول جدا هيك نطرح كل ما يتعلق بموضوع العمارة والبنى وتحديات مجتمعنا العربي بهذا الموضوع. ولكن قبل ما نخوض في كل هاي التفاصيل خليني أسألك عن نفسك أمير. إحنا منحب دايما ضيوفنا كمان يعرفوا عن نفسن. كيف تحب تعرفنا على أبرز محطاتك الأكاديمية المهنية؟ ليش اخترت الهندسة؟
1: تمام. زي ما قلنا أمير سروجي ابن الناصري. على المستوى الأكاديمي أنا خريج التخنيون، لقب أول في الهندسة المعمارية ولقب ثاني في تخطيط المدن، متزوج وأب لنادر وغدي.
0: الله يخليهم.
1: تسلمي. الاختيار صراحة بلش في أتوقع في جيل مبكر، هو في المرحلة الإعدادية في المدرسة. كان في عمليا نشر لدورات في معهد تطبيق التخنيون، نختار أي دورات نسجل فيها ومن ثم نتقدم لفرصة الصيف ونملي هذا الفراغ الصيفي عن طريق دورات وتعليم. صراحة كان التوجه لمحورين، محور للروبوتيكا ومحور الهندسة المعمارية. من وقتها القرار زي ما بقولوا اتخذ من على بكير. لما وصلت مرحلة التخريج بالثانوية القرار كان جاهز، بس كان مرحلة العلامات وكل ما إلى ذلك من طلبات لمعهد التخنيون، وكان النجاح في الدخول والخروج بسلام زي ما بقولوا
0: من التخنيون.
1: طبعا وطبعا التعليم الأكاديمي يختلف اختلاف تام عن ما ينتظر في سوق العمل. يعني لازم يكون مسؤولية فردية، مسؤولية مجتمعية، كيف نتعامل مع هذا الموضوع وكيف نلبي حاجات المجتمع تبعنا، مش بس واحد يتعلم على ورق أو يخطط شو بيشوف بالمجلات. صحيح. وكل ما إلى ذلك.
0: ومجتمعنا فعليا هيك وضعه، نقدر نقول هي في أزمة بما يتعلق بالتخطيط والبناء. وراح نحاول اليوم أمير نقرب أكثر المستمعات والمستمعين من عالمك، عالم الهندسة. وهيك بدردشتنا قبل ما ندخل على الاستوديو أنا وياك قلت لك بنقزني شوي هذا العالم. يعني إحنا بمخيلتنا كل ما يتعلق بالخرائط وهاي الرسومات إشي كتير صعب ومعقد، بدنا نحاول نبسطه. فخليني أسألك بداية أمير، اليوم أنت بدورك لما بتدخل لمدينة أو قرية، بديش أقول المرة الأولى، يمكن أنت كنت في كل مدن أو قرانا، ولكن شو اللي بتشوفه بحكم تخصصك ومهنتك وما بيشوفه الشخص العادي؟
1: صراحة زي ما بقوله الأول وهلي لما واحد يدخل على أي مدينة أو قرية عربية أو غير عربية، بتطلع على راحة الإنسان، الشخص اللي قاعد هل بالشارع بأي مكان عام، إذا في انتماء للمكان، عدم انتماء للمكان، ومن هنا بتصير في أسئلة. هاي الأسئلة هي جدا مهمة لنلاقي لها أجوبة ونعمل إعادة تخطيط أو تخطيط جديد ليهيئ هاي المساحة العامة أو الخاصة لهذا الإنسان. فالمدينة أو القرية هي مش بس مباني أو شوارع، إنما هي إلى أبعاد تاني، هي الإشي المجتمعي، هي العلاقة بين الفناء الداخلي والشارع، بين الجيران، بين العائلة نفسها، بين أفراد العائلة. كيف الامتداد بين الخارج والداخل، الداخل والخارج.
0: كثير مثير للفضول لأنه إحنا يعني لما

0: طلع على الأمور من زاويتنا ما منشوفها، وكأنه إنه بتربط بين كل هاي الأشياء اللي عم تذكرها أمير.
1: صحيح، يعني مرات نحكي على مدينة عصرية، المدينة العصرية جدا بعيدة كل البعد حاليا على شو بيكون فيه على أسود على أبيض نقول على خرائط. أنا راح كتير أشدد على قصة الإنسان بالحديث، لأنه التخطيط بنعمل للإنسان بالآخر، مش بس الحجر والكل المواد وإلى ذلك. زي ما قلنا، هل المدينة هي مخصصة للإنسان أم للسيارة؟ هل هي للأطفال الكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؟ مثال على ذلك، إحنا زي ما نحكي على الجيل الذهبي اللي بطلعوا لجيل التقاعد، بتوقع مجتمعنا في محلات اللي فيها زي ثغرات، إنه واحد يطلع من نقطة A من بيته يوصل للدكاني نقطة B ما في عنده رصيف أو سيارة صافي على الرصيف.
0: صحيح.
1: فهاي الإشكالية في لها حلول، هل عن طريق السلطات المحلية أو عن طريق الشخص نفسه إذا بيكون ملتزم على المستوى الفردي، وعدة احتمالات. فإذا ما عملنا كل هاي الحلول ما بنوصل إحنا لمدينة أو قرية اللي هي ممكن تكون عصرية وتعطينا حلول للمدى القريب البعيد.
0: صحيح، ولكل الشرائح والفئات
1: طبعاً
0: مثل ما
1: طبعاً.
0: أنت عم تذكر أمير، في كتار يعني لما بيفكروا بدور المهندس المعماري أو مخطط المدن، الصورة اللي بتطلع بمخيلتنا إنه هو شخص مهني شاطر بإنه يرسم مبنى بالمعايير السليمة والمطابقة لشو مطلوب. وضح لنا أكثر أنت هذا الدور وين ببلش وين بيخلص، وشو هو فعليا يعني الدور الحقيقي للمهندس، لأنه أكيد أعمق من رسم خريطة.
1: صحيح.
0: معينة.
1: المبنى الجميل هو هدف، لكن ليس فقط الهدف. الحقيقة هو التخطيط، هو زي ما أنا قلت الإنسان بالسؤال اللي قبل، أنه نلاقي بيئة ملائمة للإنسان، للبني آدم اللي يسكن بهاي البناية بهذا الحي بهاي المدينة بهاي القرية. هل في هون توظيف مجتمعي؟ هل في توظيف نفسي للعائلة للشخص اللي بسكن؟ كيف علاقته مع الخارج؟ وهل إحنا بنفس الوقت بنحافظ على الموارد والهوية لهذا المبنى للمكان أنا موجود فيه؟ بقدر ألخص أقول إنه المهندس المعماري ما بيرسم بس جدران وواجهات فقط، إنما بتخصص بعلاقته مع الضوء، مع الهواء، مع الطبيعة، مع الصحة. وممكن نتطرق للصحة بعدين، كيف التهوية السليمة بقلب هذا الفناء بعطيني أنا كشخص أمكث في هذا البيت، صحتي ما بتتدهور، لا بيكون عندي رطوبة ولا أي إشكالية، لما أنا أصلا في التخطيط الأولي بعمل حساباتي بشكل سليم.
0: يعني هذا الموضوع ببلش كمان من عند المهندس المعماري بالتخطيط الأول اللي عم بتقوله أمير. ولما بنقول صحة، يعني هاي موضوع التهوية كتير مهم اللي ذكرتها، بس بفكر كمان في الجزء المتعلق بالصحة النفسية، وهون بدي أسألك قديش ممكن إنه يأثر تصميم البيت، تصميم العمارة، تصميم حي معين في الجانب النفسي، في راحتنا النفسية، في علاقتنا مع المكان، علاقتنا وطريقة عيشتنا اليومية كمان.
1: مظبوط عفاف، بقدر أقول لك التصميم هو مش بس تصميم زي ما قلنا هو جدران أو واجهات، هو تخطيط للإضاءة. مثال الإضاءة الطبيعية عادة من بلادنا بتفوت من الواجهة الجنوبية للبيت. إذا أنا بخطط واجهة كلها زجاج، فإذا شغلت كل مكيفات البيت بقلب البيت أو البناي ما رح يساعد، فعضلنا أول الطاقة زيادة وما عمل التبريد ملائم. فصحيا أنا عم بستهلك كهرباء وأنا قاعد مش عم باخد التبريد أو التدفئة الملائمة حسب الفصول السنة، فأنا صحتي عم تتدهور. محور تاني على قصة ما يتعلق بالصحة، التخطيط المعتم والتخطيط اللي بفوت إنارة أو ضوء. إذا أنا بعمل تخطيط اللي فيه أقل نوافذ وإدخال ضوء بالشكل السليم، أنا بعيش بنوع من قوقعة معتمة اللي أنا نفسيتي والتوتر تبعي بيزيد، فأنا عمليا بتأثر من هذا الإشي. والعكس صحيح، إذا أنا بفوت ضوء وبوفر بالاستعمال الكهرباء، فأنا صحتي الاقتصادية والنفسية بتكون على ما يرام.
0: بس أمير عم تحكي يعني عم تعطي نموذجين رائعين، وهذا بخدني لأني أسألك هل فعلا يعني هاي الأمور وكأنه تؤخذ بعين الاعتبار في كل تخطيط، أم أنه صارت فقط في السنوات الأخيرة، صار في معرفة أكثر، صار في انتباه لكل هاي العوامل؟
1: هاي المواضيع مأخوذة منذ العمارة الفلسطينية موجودة بالواقع بالبناء القديم. بديش أقول للأسف في بعض المخططين اللي ما بتنازلوا على هاي الشروط والأساسيات والمنظومة كلها لعملية التخطيط، في ناس اللي
0: بتواظب عليها،
1: بديش أقول تتجاهل أو بتحاول تحط جزء من اللي إلها تداعيات في المستقبل القريب البعيد لأصحاب البيت، إذا كانت من ناحية تكاليف أو من ناحية معيشة لغير الشخص ما يكون مسرور في هذا العيش. صحيح. في هذا المكان يعني
0: بتكونش مريحة. هذا بنرجع لجودة الحياة يمكن. صحيح. كمان رح نعطي حيز.

0: من حوارنا اليوم لهذا الموضوع. أمير, ذكرت العمارة الفلسطينية وهات بخدني أني أسألك عن كل هاي المباني الجميلة اللي موجودة ببلادنا, يعني من شمالها إلى جنوبها. لما بنحكي عن العمارة الفلسطينية القديمة, شو أبرز الخصائص اللي منحتها هاي الهوية المميزة وكل هاي الميزات كمان اللي يمكن إحنا ما بنعرف نشوفها من الزاوية المهنية, ولكن بالنظر منقول ما أجمل العمارة الفلسطينية. خدنا على هذا العالم.
1: البساطة, الصدق والارتباط بالمكان. هاي العمارة الفلسطينية. طبعا إذا بنحكي إسا على الشق ما يتعلق بالمواد, هو استخدام الحجر المحلي, الجدران السميكي, العقود, الأفنية الداخلية والفتحات المدروسة. الفتحات المدروسة عمليا لما أنا أعمل تخطيط لنواف أو فتحات في داخل هذا الفناء, يكون عندي سيركوليشن في قلب هذا الفناء. يعني إذا عندي هواء يفوت من شباك إكس, عندي محل تاني هذا هو يطلع ما يضلوا على الآن بنفس الفناء. فهذا كمان بيجيبنا بعدين لمواضيع التخطيط الأخضر في العهد الفلسطيني, التخطيط الفلسطيني والعهد الحديث اللي هو البناء العصري. بقدر ألخص أنه الهوية الحجر والمواد هي مش بس بتقول مين هو المبنى الفلسطيني, إنما طريقة تنظيم البيت وعلاقته بالأرض والشارع والعائلي. كل هاي الأمور مع بعض هي البساطة والصدق اللي حكينا عنه. كل هاي الأمور تجتمع معاً تعطينا منتج بيت, حارة, مدينة, قرية, بلد اللي هي سليمة التخطيط
0: واللي طابعها هالقد جميل. أمير, هل الأمور اللي أنت ذكرتها إسا, يعني كل موضوع التهوئة والبساطة والإضاءة, هاي اللي بتخلينا إحنا, يعني أنا عم بحاول أبسط الأمور, إنه لما بندخل على عمارة فلسطينية, أنا لما بدخل على بيتنا مثلا, حتى لو درجة الحرارة برا كتير عالي, بس جوا البيت أنت بتحس إنه نسبيا بارد, حتى لو مش ضاوي المكيف. يعني بتقول كيف كان في هاي المعرفة بهذا العلم. إحنا عم نحكي على كتير عقود لورا. دخلنا شوي بهذا الجانب.
1: ممكن زي ما اطرقنا قبل, التخطيط ما باخد كل جوانبه بشكل كامل أو عميق, وهذا بيؤدي لبناء نقول كثافة سكانية وأبراج سكنية اللي هي ما بتعطي التخطيط السليم للعائلة, للزوج أو اللي بسكن هذا المحل. كيف يعني؟ البيت القديم اللي حكيت عنه عندكم, لما يكون في عنا ارتفاع في داخل الفناء نفسه, ارتفاع عالي أكثر من 3 متر 4 أو 5 متر, في الصيف الهواء السخن الحائم يفوت على البيت خفيف الوزن, فبطلع على الجزء العلوي تبع هذا الفناء, وإنما الطقس البارد بضله تحت في الجزء السفلي وين إحنا موجودين. أسا أنا هذا لو السخن بدي أطلعه من هذا الفناء, كيف بطلعه؟ بعمل فتحات في الجزء العلوي تبع هذا الحيز, بطلع الهواء السخن, وهيك عملية إدخال الهواء وخروجه بعطيني جو مريح, مش بارد زي المكيفات, بس جو مريح في صفر تكاليف بدون مكيفات.
0: جميل جميل, مثير للفضول جدا. أمير, إذا بدنا نروح شوي على كل الجزئية المتعلقة بالترميم, وإحنا بنعرف اليوم في كتير عمارات جميلة ولكن قديمة بحاجة لترميمات معينة, كيف يعني منخلق هاي المعادلة ما بين إنه إحنا بدنا نرمم بس بنفس الوقت بدنا نحافظ على هوية وجمال هاي العمارة وطابعها؟
1: موضوع الترميم موضوع شائك بس قابل للدراسة والتعامل معه لما يكون عندي أنا توثيق كامل لهذا المبنى من ناحية تاريخه, من ناحية المواد اللي تم استعمالها في بنائه, إذا كان بشكل جزئي على مراحل أو بشكل كامل, وشو الأحداث اللي مر فيها. يعني مثال ممكن يكون مبنى تاريخي كان فيه ممكن مشنقة, محكمة, مكان عسكري وكل من ذلك, فلنفهم إحنا شو تاريخ هذا الموقع, بيساعدنا على توثيق مهني وتخطيط يلائم ويحترم التاريخ, وبعطي أجوبة عصرية ليومنا هذا.
0: ويعني أنت عم بتقول إنه هذا الجانب لا يقل أهمية, بس بدي أسألك في ذات الوقت على الأخطاء الشائعة أو أكثر الأخطاء شيوعا اللي بتصير في عمليات ترميم هاي المباني القديمة أمير, وأي مواد ممكن اليوم استخدامها, يعني بطبيعة الحال هي مش المواد اللي استخدمت في حينه, كيف بيأثر هذا الإشي؟
1: صحيح, مش كل عميل ترميم هي عميل ترميم سليمي. يعني إحنا إذا بنأخذ مبنى قديم لازم نعطيه الصيانة اللازمة, وطبيعي جدا بعد سنوات طويلة نعطيه الصيانة. مثال على ذلك, إذا أنا بستعمل أسمنت لتسكير الفراغات بين الحجارة تبع تواجهة المبنى, أنا بعمل خطأ كبير. ليه؟ أنا لما عندي سوائل ومياه داخل الجدران بديها تطلع من قلب الجدار أساس الجدار ما يتفكك, ففي مواد خصوصي يتم استعمالها لهاي الفراغات, بتسرب المي من هاي الفراغات وبتعطيه يتنفس لهذا الجدار السميك, فبعطي عملية العيش الطبيعي لهذا المبنى.
0: جميل جميل. أمير, بدي أسألك قبل ما ننتقل لمحور آخر, إحنا بنعرف اليوم قيمة الأرض ارتفعت, بالتالي أيضا تكاليف الترميم هذا بطل بالإشي, يعني يمكن اللي كل شخص أو كل عائلة

0: بيقدروا إنه يتحملوا هاي الكلفة. كيف الناس بتوازن كمان بين الحاجة لأنه تتطور وبين الجانب الاقتصادي؟ يعني كمان من ناحية ثالثة في عنا حماية المبنى، الجانب التاريخي والطابع الجميل لإله، كيف بتزبط هاي المعادلة؟
1: السؤال المليون هذا. أيوة. بدي أقول إنه الحفاظ على المبنى هو مش معنى تجميده أو منعه من الاستخدام. في عدة طرق لحماية المباني، طبعا كل واحد له وضعيته. في مباني اللي وضعها سيء جدا اللي التعامل معها بيكون بحسب وضعها، وفي مباني الأقل خراب ممكن التعامل معها بحالات أخرى. فالعامل الزمن مهم جدا، اليوم ومش بكرة زي ما بقوله. مثال، إذا عندنا مباني قديمة اللي ممكن يتم استرجاعها للسكن كان به، في مباني الغير مهيئة للسكن إذا من ناحية مساحة أو موقع ممكن تستعمل لفندق صغير في حارات قديمة، زي ما حد بيطلع على خارج البلاد على الأولد تاون بدور على البوتيك، الفندق صحيح. البوتيك
0: كون جميلة هاي المناطق فيها أصالة.
1: فعنا مباني ليست بالقليلة من هذا النوع اللي بحاجة لتمويل، وموضوع التمويل مهم جدا. أصحاب البيوت ما عندهم هذا التمويل الاقتصادي إنه يرمموا، فبالتالي المبنى يزداد خراباً وغير قابل الاستعمال.
0: مع الأسف نرجع بنقول إحنا، لأنه لما بنكون هيك أنت ذكرت خارج البلاد كتير مرات بنقول ما أجمل هاي المناطق، ولو بنستثمر في يعني مناطق ومباني عنا بالبلاد بهذا الشكل. بالمناسبة رح نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كمان رح نحكي عن هذا الموضوع هيك ونربط ما بين البناء القديم والبناء الحديث، كيف ممكن نحافظ على هاي العلاقة. إذن فاصل قصير ونعود لنستكمل وإياكم هذا العدد من برنامج المختص المفيد، ابقوا معنا.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
6: بالمختص المفيد مع عفاف شيمي.

عدنا بعد الفاصل ونواصل في هذا العدد المختلف والخاص من برنامج المختص المفيدك. عم نحكي عن كتير تفاصيل مثيرة للفضول, نتحدث عن العمارة, ومثل ما قلنا هيك بشكل مفصل نتناول اليوم هذا الموضوع. يرافقني في هذه الحلقة أمير سروجي, المهندس المعماري ومخطط المدن. كمان مرة أهلا وسهلا فيك أمير. هيك أنا بحب أجدد الترحيب بعد العودة من الفاصل. أمير, وصلنا لمحور اللي فيه بدنا ندمج وكأنه أو نحكي عن العلاقة ما بين البناء القديم الجميل اللي خصصنا له محور قبل الفاصل وبين البناء الحديث, وهون

0: بدي أسألك كيف يمكن للعمارة الحديثة وللتخطيط اللي بيتم اليوم وفق المعايير والرؤية الحديثة إنه تستلهم البيت الفلسطيني القديم أو تتأثر فيه؟
1: عملية الاستلهام من منطلق البيت القديم هو مش نسخ البيت القديم، إنما نأخذ ونستفيد من العناصر الأساسية من البيت القديم مثل العلاقة بين المنطقة العامة والمنطقة الخاصة. إيش يعني؟ في عنا بيوت فيها إيش اسمه حوش، يكون عدة عائلات مشتركوا على حوش واحد اللي فيه من صف السيارة الأولاد بتلعب، إحنا بنلتقي كجيران كأقارب وكل واحد بنطلع على درج أو مدخل اللي منه كل واحد بفوت على بيته الخاص. فهي عمليا الاستلهام، نأخذ هاي العناصر كيف ممكن إحنا نذوتها ونصنعها وندخلها ونصممها في البيت الحديث. فممكن بشكل جزئي ممكن بشكل كامل، بس طبعا عصر اليوم يختلف عن عصر زمان.
0: أكيد.
1: طبعا احنا نحكي كمان على المخاطر الموجودة لما واحد يصف سيارة بالحوش اللي موجودة، نسمع على حوادث، فالتخطيط يكون كمان سليم وحذر، السيارة ما بتيجي محل الإنسان، فهذا جدا مهم.
0: وهي نقطة مهمة كمان وانت عم بتضوي عليها من بداية البرنامج، انه التخطيط السليم كمان بتطرق لكل موضوع يعني تقليل المخاطر والسلامة. صحيح. في الحيز الخاص او حتى الحيز العام. امير، احنا اليوم نسمع كتير ناس مثلا اللي عم بيعمر بيته بقول انا بدي اعمل بيت عربي، بدي ألبسه حجر من برا. السؤال، هل هذا هو المعيار الأهم الوحيد لأنه نقول أنا عم بعمل بيت بطابع فلسطيني أو بهوية فلسطينية، أم أنه يعني الهوية المعمارية هي أعمق من هيك ومعقدة أكثر من هيك؟
1: الجواب هو كلا، ليس فقط الحجر. الهوية المعمارية هي تنظيم الفراغات، الحيز تبع البيت الخارجي والداخلي، كيف أنا ممكن أستعمله، طريقة الدخول والخروج للمبنى، هاي ما يميز البيئة الفلسطينية. علاقة البيت بالعائلة والجيران زي ما قلنا على قصة الحوش، أنا كيف علاقتي مع جاري، هل حائط مشترك، هل في واجهة مقابل واجهة، كل ذلك. فهاي الشغلات هي اللي بتخليني أنا أستخدم هاي الهوية الفلسطينية وأدمجها في التخطيط الجديد. وطبعا موضوع الاستدامي، يعني أنا لما أخطط البيت العصري كيف أنا أحافظ على الاستدامي من ناحية مواد، من ناحية هاي العناصر، وما أفقدها مع مرور الزمن. يعني إذا أنا عملت إضافات في البناء ما ألغي من هاي التخطيطات الأصلية، لازم أخذها بالحساب،
0: بعين الاعتبار. بالمناسبة بما أنه عم نحكي عن الحجر في واجهة المبنى وهذا الطابع الفلسطيني، مطلوب اليوم أمير يعني الناس بتحب، أم أنه بتحب أكتر الحداثة والشكل اللي مختلف عن طابع العمارة القديمة؟
1: في وفي في في زي ما يقولوا الكلاسيكيات، الحجر اللي هو فلسطين أو غير فلسطيني، الاستعمال الذكي وغير صحيح، وفي الاستعمال الحديث. هاي أذواق، ما في ممكن أكيد. احنا نجبر الشخص او العائلة اللي بدها ترمم او بدها تبني شو تختار، وهذا له علاقة بالمخطط. المخطط اسلوبه في التخطيط، فعادة الزبون لما يروح للمخطط بيكون عارف مسبقا شو
0: صحيح.
1: شو الدراسات والتخطيطات
0: على انه في هوية معمارية كمان المخطط في له كأنه هوية
1: صحيح.
0: او بصمة خاصة.
1: صحيح.
0: امير، اليوم احنا بنعرف بالبلدات العربية او المناطق العربية صار في عنا ضيق بالمسطحات، نقص بالمسطحات كمان في كتير اماكن، ارتفاع في اسعار الاراضي كمان الكل ملاحظه. ألم يحن الوقت لأنه نفكر بطريقة مختلفة بموضوع الهندسي والمعمار ونرجع لنموذج البيت الخاص، يعني وكأنه نوفر بما يتعلق بهاي الجوانب اللي حكينا أنه فيها
1: الجبه إثمات. نعم، الأرض هي محدودة، يعني بالآخر المساحات نقوله بتخلص. وإحنا كمان ما بنبني فقط بناء، إحنا عندنا مساحات زراعية، محلات صناعية، تجارية، وكلها إلها ترابط سواء اللي بتعطينا الحيز المديني أو الغير مديني. أنا بقول إنه لازم إحنا نفكر في البناء الخاص وما نلغي البناء اللي بسموه عمودي، البناء السكني الكثيف. كل واحد له موقعه وله احتياجاته، يعني في محلات في المدن والازدحامات ما في عنا أراضي، فإحنا بنطلع بشكل عمودي، وبالتالي إحنا نستعمل قطعة الأرض وبنطلع بشكل عمودي لفوق، ما بنحتاج لشق الأفقي أراضي. لكن في مناطق اللي هي ريفية احنا ما بنفع نسرق هوية هذا المحل ونعمل أبراج، لأنه مش هاي هوية المكان، فإحنا بنروح لبيوت خاصة تبنى على مساحات أفقية. فأنا بقول الحل الوسط في بلادنا، احنا نروح على الوسط، يعني نروح على أبراج اللي مش عالي متوسطة الارتفاع،
0: يعني مش متوسطة قديش بتكون عدد الطوابق،
1: يعني لحد 4-5 طبقات متوسطة، وبتعطي حل للأزواج الشاب والعائلات اللي بدها تبني، وما بناخد مساحات كتير لأنه الأرض بشي مرحلة بتخلص.
0: صحيح.
1: فكمان يكون التفكير عقلاني

0: وذكي.
1: بس حبيت انك لما ذكرت منطقة ريف مثلا انه بدنا نحافظ على طابعها يعني طبعاً. بقدرش ابني فيها ابراج، احنا مش بمدينة او مركز مدينة اللي ممكن يسمح لهذا الشيء،
0: بالرغم من انه الاشي في بعض الاماكن عم بحاول يدخل بشكل غريب لإضافة وحدات سكن بشكل كبير جدا للبلدان العربية اللي لا يمكن ان تستوعب وبتغير من تاريخ وهوية هذا المكان، وزد على ذلك المتعلق بالبنية التحتية. يعني أنا بدي أزيد وبدي أبني، إذا فيش عندي بنية تحتية ملائمة شو بستفيد؟
1: صحيح.
0: ما فيش عندي مدارس تكفي وحلات تجارية شو بستفيد؟
1: صحيح.
0: فالرؤية لتكون عامة، مش بس بناء وحدات سكن إنما منظومة
1: لأنه ما فيهاش أنه نحل أزمة ونخلق صحيح. أزمة تاني. أمير، بدنا نحكي إسا على كل ما يتعلق بموضوع مستقبل البناء، مستقبل الهندسة المعمارية، وأنت ذكرت في البداية موضوع البناء الأخضر، بس عشان نخوض في التفاصيل خلينا بداية نسمع منك نوضح، يمكن مش كتير كل الناس واضح لإلها لما منقول البناء الأخضر شو عمليا منقصد؟
0: البناء الأخضر هو المبنى اللي بوفر بيئة صحية ومريحة للإنسان ببساطة. كيف؟ في عدة طرق وعدة محاور كيف ممكن واحد يتعامل معها، في مرحلة التخطيط المبكر أو في بناء قائم اللي ممكن إحنا نفوت عليه البناء الأخضر. في عدة احتمالات، وفي أخطاء شاسعة أصحاب بيوت اللي عمليا بيحاولوا يخططوا حسب رغباتهم اللي ما بيتماشى مع التخطيط الأخضر، اللي له تداعيات بالفاتورة الشهرية والسنوية المستقبلية لهذا المبنى.
1: طب شو أعطيني نماذج، يعني هل كل موضوع الطاقة الشمسية هون ببلش وبخلص موضوع البناء الأخضر؟ أكيد لا، في أمور تانية.
0: الطاقة الشمسية هذا موضوع اللي هو عاملين مرحلة متأخرة ممكن تنضاف على بيت قائم، وفي منها كتير أصحاب بيوت اللي عم بيزيدوا على الأسطح على الأرميدة أو على الأسطح اللي كانت مع زاوية الشمس الصحيحة اللي بتولد كهرباء للبيت نفسه، وممكن تولد كهرباء وترجع لشركة الكهرباء. فهنا في كمان ربح اقتصادي. البناء الأخضر هو أوسع، اللي هو عمليا أنا زي ما حكينا البدايات التخطيط للبيت الفلسطيني. كان عندي بناء أخضر أنا بالبيت الفلسطيني،
1: كان في بناء طبعاً. أخضر أمير، يعني بقدر اليوم نعتبره بهاي المصطلحات وهذا كان بناء أخضر.
0: عدم استعمال المكيف الكهربائي، المكيف في هذه البيوت والارتفاع تبع القبب في هاي البيوت والهواء السخن اللي بطلع لفوق، أنا عمليا وفرت كهرباء. صح ما كان وقتها الاستعمال الكهرباء دارج، بس أنا وفرت كهرباء والبيت كان أخضر. كل عملية العزل الحراري لجدران السميكي، لما أنا عندي جدران سميكي أنا بمنع دخول الحرارة إن كانت ساخنة أو باردة، فأنا بعطي حيز جوا مريح. كل هاي الشغلات كانت موجودة، بديش أقول للأسف، بس إحنا بعهدنا بأياماتنا هاي استعمال الميكانيكيات والطرق الميكانيكية في إدخال مكيفات بشكل مغتصب وغير ذكي مش شرط يعطينا النتائج المرجوة.
1: نعم أمير، الفكرة بما أنه عم نحكي على البناء الأخضر أنه هو مكلف جدا، دخلني شوي بهاي التفاصيل وإن لم يكن بالأرقام، يعني مش أنه بدي أعرف قديش مبالغ، بس هل عن جد يعتبر مكلف أكثر أم أنه لازم والمفروض ننظر لإله مثل ما حكينا على الطاقة الشمسية، هو استثمار، أنا حاليا بحط مبلغ ولكنه مستقبلا يمكن بيوفر علي بكتير جوانب.
0: أنا بقدر أقولك قد يكون مكلف بالوقت الحاني الآني، أما المستوى البعيد ما بتوقع. ممكن أعطيك مثال لسيارات الكهرباء أو البلاج إن، أنا يعني ما بشتري السيارة بتكون مكلفة، بس أنا المدى البعيد وفرت البنزين.
1: صحيح.
0: فبنفس الإشي هون، أنا لما عندي بناء وتخطيط أخضر منذ البداية بحط جل تفكيري واهتمامي بالتخطيط على البناء الأخضر، إذا كان بالسمك، إذا أنا بعمل عزل حراري مع جاري، إذا أنا عندي جار شريك ما بدي أسمع الضجيج اللي عنده، أو ما بدي إنه المناخ الخارجي يأثر على جودة الحياة. فكل هذا البناء وزيادة المواد الخاصة واستعمالها المكلفة بتوفر لي في الفواتير زي ما قلنا الشهرية والسنوية للمدى البعيد لهذا البيت.
1: هل ممكن بيت قائم يتحول لأنه يكون بيت يعني اللي انبنى أو اللي ترمم بالأسس تبعت كل موضوع البناء الأخضر؟
0: ممكن وغير ممكن،
1: كل جزئي يعني.
0: يعني نقول كل مشروع لوحده ممكن يجب دراسته شو تفاصيله وكيف ممكن نزيد وإذا ممكن نزيد. ما بنفع نقول ما بنفع، بنفع بس بشكل جزئي. بدي أتطرق لنقطة معينة قصد البناء الأخضر. في كتير بيوت خاصة عندهم حدائق ومزرعوا الشجر وكل ما إلى ذلك، وبفترة معينة بتشوفوا دغري بصب بطون أو بيعملوا بلاط في الساحة، ما بيبقى عندي محل أنا لمياه التصريف. مياه وين تروح لما أنا أزرع، لما أنا أشطف فيش المي وين تروح؟ فكل المياه بتطلع للصرف تبع السلطة المحلية،
1: في الحارة في الشارع
0: في الشارع، فأنا بشكل ضغط برا وبزيد المعاناة تبعت الجيران والسلطة المحلية عشان أطلع المي، وهذا الإشي مش مزبوط. أنا لازم المي أخليها بأرضي بحدودي تنزل بقلب التراب تشربها، وهيك أنا كمان بحافظ على عدم خراب أو استهلاك زائد
1: يعني هذا بنقدر نعتبره سوء في التخطيط والتنفيذ أمير؟ أو عدم معرفة؟
0: مرات التخطيط بيكون سليم، صاحب البيت بأخذ قرار بشكل فردي إنه أنا بدي أصب الساحة بطون،
1: وهذا بيأثر عمليا على كل موضوع صرف المياه أو
0: صحيح.
1: طب أمير إذا كانت المباني اليوم اللي إحنا هيك عم نبنيها أو حتى اللي عم نرميمها، لأنه حكينا على الترميم رح تبقى بعدنا بعشرات السنوات، كيف بتتخيل المستقبل من الناحية التخطيطية الهندسية؟ شو شكل المدن والبلدات اللي راح يكون كمان مع موضوع البناء الأخضر اللي أنت عم تحكي عليه؟
0: أنا بقدر أقول إنه المدينة بدها تحافظ على هويتها، ما تضلها أسيرة الماضي. يعني الواحد عنده ذكريات وعنده علاقات مع الماضي وهذا شيء طبيعي، بس واحد يطلع دائما لقدام كيف يأخذ العناصر والمنظومة اللي حكينا عنها الشغلات الأساسية ويجمعها زي ما قلوا بيجبلها سوا وبطلع المنتج. هذا المنتج اللي هو البيت، العمارة، هي العلاقة زي قلنا بالتضاريس، المكان، الشارع، الرياح، الجيران، المستوى الحي، مستوى المدينة ككل، كل هاي الترابطات جدا مهمة. طبعا نهيك على ما ننسى موضوع المواصلات، موضوع التعليم، موضوع كل المؤسسات اللي لها علاقة في خدمة المواطن والشخص اللي ساكن مدى الحيز، التجارة. إذا ما توفرت كل هاي الأمور البيت العصري الأخضر لا يكفي أنه يعطي جودة حياة، فكل هاي المنظومة ده تكون مدروسة. طبعا إحنا بنحكي إسا نظريات بس على الواقع موجودة بشكل قليل، بس لازم نزيدها لأنه إحنا بنشوف أنه الواحد بسكن بهالبيت وبعد كم من سنة ببلش يعاني إذا كان من موضوع رطوبة لأنه ما كان فيه تخطيط سليم في العزل الحراري أو في كل ما يتعلق في بالأسطح والجدران. فالتخطيط والتنفيذ ذو جودي بعطينا المنتج صحيح مع صيانة صحيحة، وإحنا هيك بطل عنا لا توتر وصحتنا بتضلها عال العال،
1: وإحنا قلنا صحة نفسية كمان والجسدية،
0: ونستثمر المصاري اللي معنا لمشاريع تانية.
1: صحيح. أمير بجملة أخيرة هيك توصية نصيحة بدك تقدمها لكل اللي عم بسمعنا ناوي عنده مشروع عم بيفكر يعني تخطيط أو ترميم، حتى لأنه أعطينا حيز ومساحة من نقاشنا اليوم كمان لموضوع الترميمات، شو الإشي الأهم أو أنت النصيحة اللي دايما يعني في إطار مهنتك بتقدمها للناس؟
0: بساطة جدا إنه المبلغ الترميم اللي بنحط على ترميم أو على البناء هو مش بالضبط بيعكس المنتج اللي أنا رح أخده بالآخر، فيجب تخطيط يكون ما قبل التنفيذ ذكي ويقلل من التكاليف. يعني مش كل إشي المخطط بحط لنا إياه وإحنا بناخده على الأميان، لا، ندرسه وممكن إحنا نناقش المهندس أو المخطط أنا بدي أنا بديش ليش، نسأل أسئلة ليش وناخذ أجوبة ليش، لأنه في شغلات اللي بتنعمل وفيش إلا ضرورة وبعدين بيصير نوع من معاناة وعبء.
1: يا أخذت ضوء أخضر من المخطط والمهندس أنه بينفع تناقشه على التفاصيل طبعاً. أو تسأله وتستفسره مش غلط. أمير بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي الحلقة وهذا الحوار هيك اللي ملان كان تفاصيل. أنا شخصيا على الرغم من أني درست قبل هاي الحلقة جددت لي كتير لمعلوماتي، فبدي أشكرك جزيل الشكر، يعطيك العافية ولنا لقاء آخر. شكرا جزيلا.
0: مشكور عفاف.
1: شكرا، أهلا وسهلا فيك أمير سروجي، مهندس معماري ومخطط مدن ومحاضر في مجال الهندسة المعمارية. إذا هذا كان موضوع حلقتنا لليوم، بتأمل أنه تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذا العدد من برنامج المختص المفيد. شكرا لكم على مرافقتنا، الشكر موصول أيضا لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعلي النصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وإلى اللقاء.

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة.

0: لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال وأم الفحم.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: طلعنا من اليابان، اجتنا عاصفة قوية.
3: الموجة قديش علوها؟
2: يعني الموجة تيجي من اول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة.
3: ولو
4: خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: الباخرة صارت تطج بالبحر، طج والموجة غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
3: الكوكسس مع الكراسني مثلا؟
2: قصة الكراسني صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة، ولا بقول لي مفيد بيت عشوب طلع، قلت له الكراسنة، قلت له خبش فيش كراسنة هنا، قال بلا كراسنة، خليتني يكربوا، ونزلت ركاض أنا على البويلر تبع المياجن حبيته سطل مي سخني تسلق، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخني، ولا هو بطج بالبحر هداك أخذوه وانهزمه
3: بس هياهم من العاصفة.
0: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سما.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. المحكمة العليا تلغي شطب المشتركة الموحدة وعوفر كسيف وتسمح لهم بالترشح لانتخابات الكنيست.
1: افتحتوا שלא נאפשר יושב ראש בלד סמי אבו שחדה להיכנס לכנסת ישראל, וכך עשינו. אתמול אחרי דיון בבגץ נקבע שסמי אבו שחדה לא יהיה בכנסת ישראל, ברוך השם. עוצמה יהודית תמשיך להיאבק על הכבוד הלאומי, על הדמוקרטיה.
0: اعتقال شاب من باقة الغربية بشبه تنفيذ مهام لصالح جهات استخباراتية إيرانية.
2: פרשת ריגול איראני פוצחה על ידי חוקרי אמר אשר. חקירה הייתה בשיתוף פעולה מלא עם שירות הביטחון הכללי ויחידת ברק של להב 433. במרכז הפרשייה עומד חשוד תושב באקה אל-גרבייה בן 25.
0: ומסתوطنون يهاجمون مزارعين خلال قطف الزيتون في بيتا ويطلقون الرصاص باتجاههم.
3: תעלה למעלה. לא, למעלה.
0: إذن أهلا بكم من جديد، وتكون الانطلاقة مع هذا النبأ الذي ورد للتو مع إلغاء المحكمة العليا اليوم الجمعة، وأصدرت هذا القرار اليوم الجمعة بكل ما يتعلق بقرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة وأيضا عضو الكنيسة عوفر كسيف لتسمح لهم بخوض انتخابات الكنيسة 26. ولم تصدر المحكمة أي قرار بشأن سامي أبو شحادة بعد أن كان قد سحب الترشح خلال مداولات أمام المحكمة. وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد قررت في 23 من سبتمبر شطب المشتركة والموحدة إلى جانب كسيف وأبو شحادة قبل انتقال ملف قرارات الشطب إلى المحكمة العليا. كان طبعا سامي أبو شحادة قد أعلن عن الانسحاب، وهذا ما قاله بعد الإعلان.
4: وما كان في مجال أكثر من ذلك نكمل في هاي المعركة، لأنه عمليا الاستمرار كان بيكون فيه له أضرار كبيرة جدا، مش بس على سامي أبو شحادة، على التجمع الوطني الديمقراطي وعلى القائمة المشتركة وعلى شبابنا وعلى طلابنا وعلى الحيز السياسي الضيق أصلا اللي إحنا موجودين فيه. أكثر من ذلك كان ممكن نعمل ضرر كبير جدا لعملنا السياسي ولمستقبلنا السياسي. ولذلك أجى القرار بسحب الترشح دون شك أصعب قرار أخذته بمسيرتي السياسية، لأنه أنا بعرف أنه أنا مظلوم، وأي إنسان بعرف شوي بالقانون بعرف أنه هون وقع ظلم على سامي.
0: ينضم إلينا الزميل محمد مجادلة. محمد، يعني على ما يبدو أنه كان هناك ضغوطات على سامي أبو شحادة، ولكن هناك من يقول بأنه اتخذ القرار بقمة وعيه السياسي والانتماء المجتمعي.
5: تحياتي فرات لك والمستمعات والمستمعين. بالفعل يعني اولا دعنا نبدا من يعني من التبعات التي تتعلق بقرار العليا، والدليل على ان المحكمه العليا لم تتخذ قرارا بشان سامي ابو شحادي هو من ناحيه طبعا يمكن له ان يترشح في المره القادمه في الانتخابات المقبله، وهذا لا يمكن الاستهانة به طبعا. وما لا يقل أهمية عن ذلك هو أننا يعني كذلك يمكن أن نقول بأن عدم شطب سامي أبو شحادي لربما لن يعطي سهولة كبيرة أو ضوءا أخضر للمحكمة العليا كذلك بأن تشطب الحزب الذي ينتمي له ويرأسه سامي أبو شحادي وهو حزب التجمع الوطني الديمقراطي. فلذلك في هذا الجانب هذه هي المسوغات التي يعني كانت أمام سامي أبو شحادي. وما لا يقل أهمية أيضا هو أن لربما إصدار قرار من المحكمة العليا بشأن سامي أبو شحادي في

0: هذا التوقيت وبهذه الطريقة وعلى ضوء الادعاءات الخطيرة التي وجهت له يعني أمام المحكمة، لربما ذلك كان سيسمح للمحكمة لربما بعد ذلك أو حتى للسلطات الإسرائيلية النيابة العامة والمستشارة القضائية بفتح تحقيق جنائي ضد سامي أبو شحادي، وهذا أيضا كان سيؤدي في نهاية المطاف إلى ملاحقته بشكل شخصي على الصعيد الجنائي. فلذلك كل هذه الاعتبارات هي التي لربما كانت أمام سامي أبو شحادي عندما اتخذ هذا القرار. ودعني أقول بشكل شخصي، أعتقد بأن هذا هو القرار الصائب. يعني سمعنا في الساعات 24 الأخيرة الكثير من التنظير السياسي والكثير كذلك من الادعاءات الشعبوية، يعني يجب الاستمرار حتى النهاية وهذا سيحرج إسرائيل أمام العالم وكلام من هذا النوع، وكأن يعني إسرائيل العالم، إسرائيل اليوم ليست في حرج أمام العالم. ما هو أكبر من التمثيل العربي في الكنيست وما هو أكبر من سامي أبو شحادي ولم يحرج إسرائيل أمام العالم، فلذلك يعني مثل هذه الادعاءات
1: محمد
0: مكانها بعض البوستات على الفيسبوك.
1: أريد أن أذهب معك إلى تغريدة لأفيكتور ليبرمان طبعا زعيم إسرائيل بيتنا، والذي يقول كل الوقت الذي ما زال أبو شحادة يعني هو الرئيس والقائد للتجمع الوطني الديمقراطي فإن الحديث يدور عن حزب وهو موجود في الكنيست ويكون في الكنيست على ما يبدو، هذا يعني يعتبر تمثيل لمنظمة إرهابية في كنيست إسرائيل، يجب أن نخرج التجمع خارج القانون. هذا ما يقوله أفيكتور ليبرمان.
0: نعم، يعني ليبرمان باعتقادي هو وآخرين من المستائين بأنه لم يتم إصدار قرار بحق سامي أبو شحادي. يعني من ينظر أيضا كذلك إلى بنغفير الذي كان وقف أمام المحكمة وقال لهم يعني بأن هذا الاقتراح بأن ينسحب سامي أبو شحادي لكي لا يتم إصدار قرار بحقه هو مرفوض وأنا أرفضه وما إلى ذلك. لا شك أن اليمين الإسرائيلي كان ينتظر أن يحتفل اليوم بأن يكون هناك سابقة لشطب أول مرشح عربي في الكنيست، ومن سيكون يعني على اسمه هذا القرار ومن سيوقع عليه هو إيتمار بن غفير واليمين الإسرائيلي. فلذلك باعتقادي هذا ما نراه. في المقابل أيضا يعني لا يمكن أن نتجاهل فرات بأن ليبرمان يريد هنا أن يثبت، لأن من قدم هذا الالتماس هو بن غفير وكذلك الائتلاف الحكومي والليكود، بأنه لا قيمة يعني لالتماسكم، وهو يزاود عليهم يعني من اليمين دعنا نقول بأنه يشرح يعني بأن هذا الالتماس لم يغير أي شيء، سامي أبو شحادي سيبقى رئيسا للتجمع، أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي سيبقون في الكنيست، وهذه الحقيقة على فكرة. ولذلك كنت أقول في البداية بأن عدم شطب سامي أبو شحادة بقرار من المحكمة العليا في نهاية المطاف هو أقل الضررين، وهذا بدون أدنى شك سيكون لصالح سامي أبو شحادة. ولكن دعنا أيضا نتحدث عن القرار الذي لا يقل أهمية، قرار عوفر كسيف. هناك رأينا يعني أمرا مختلفا إلى حد ما، المحكمة العليا كذلك ألغت شطب عوفر كسيف، ولكن رأينا بأن قاضيين من بين 9 قضاء اعتقدا بأنه يجب شطب ترشيح عوفر كسيف. هما كانا طبعا في رأي أقلية في المحكمة العليا، والمحكمة سمحت في نهاية المطاف بترشيح عوفر كسيف، ولكن كانت هناك رأت بأن عوفر كسيف بتصريحاته المختلفة يمكن أن تكون لهذه التصريحات ما يرتقي أو يرقى إلى دعم الكفاح المسلح، ولذلك يجب أن يشطب. وعليه كنا قد رأينا أيضا في قرار المحكمة الذي صدر صباح هذا اليوم بأن المحكمة تقول بأن كافة القضاة يعربون عن رفضهم وإدانتهم لتصريحات عوفر كسيف، ولكن الأغلبية ترى بأن هذه التصريحات لا ترقى حتى مع ذلك لشطبه من الترشح، ولذلك ستسمح له بالترشح في الكنيست قادمة. وبما يتعلق بالمشتركة والموحدة كان هناك إجماع كل قضاة المحكمة العليا الذين شاركوا في الجلسات 9 قضاة يعتقدون بأنه لا مكان أبدا لحدا ولشطب القائمة المشتركة، بل على العكس يكتبون بأن يعني التبريرات والمسوغات التي قدمت لشطب المشتركة والموحدة لا مكان لها أو لا قيمة لها فعليا.
1: زميل محمد مجادلي مدير الأخبار في راديو الناس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. نريد أن نذهب الآن ونستمع إلى الأصوات، ماذا يقول طبعا المواطن العربي بعد طبعا كل هذا التوجه.
2: من ناحية تأثيره على موقفي السياسي السابق أفكر ما فيه ولا أي تأثير رح يكون، رح أظن متمسك بحقي بالتصويت لأنه هاي هي الأداة الوحيدة لتغيير واقعنا، ولكن بشوف ممكن شطب سامي أبو شحادة يؤدي لسيناريوهات 2، الأول ممكن يزيد الالتفاف حول القائمة المشتركة وأخذ الموضوع كمحاول لطعن بصوتنا العربي وطعن بتمثيلنا العربي، أو ممكن نحن نفقد الأمل بالتمثيل. والأصوات العربية تتوجه لأحزاب أخرى اللي هي أكثر آمنة للتصويت أو أقل معرضة للشطب. ولكن بتأمل إنه السيناريو الأول هو اللي يتحقق. الأمر بإيدي قيادات العربية، أنا إسا بشوف كيف ممكن يستغلوا المشهد ويوجهوا مشاعر الشارع العربي للمحل اللي ممكن يفيدنا وممكن يقدمنا.
3: شطب سامي شحادي من الانتخابات مش رح يمنعني إني أنزل صوت، أنا زعلان كتير لأنه شاطبينه، بس أنا هذا مش رح يمنعني، صوتي مهم جدا وأنا رح أصوت. هذا إسا بشد عزيمتي إنه أنا مجبور أصوت وأشجع كل الناس اللي حوالي إنه صوتوا. هذا اللي عم بعمله، أنا كل يوم عم بتواصل مع الناس وبتقابل أقرب من الناس وبحكي مع كل الناس وكتير عم بسمع إنه رح يصوتوا، لأنه الوضع الموجود اليوم بالدولة مش موافقين إنه يستمر هيك.
4: هل هذا الاشي راح يأثر علي وراح يمنعني اني انزل اصوت؟ لا، مش راح يمنعني، راح انزل اصوت، لانه احنا فاهمين انه كل هاي الالعاب والاشياء اللي عم بيعملوها عشان يمنعوا الصوت العربي يوصل للصندوق ويستخدم حقه في التصويت. بس لا، الانتخابات هاي مصرية هاي المرة، وكلياتنا لازم ننزل نصوت ونشارك، لانه هاي المرة عن جد الاشي مهم.
5: في حقيقة كنت ممتنع عن التصويت وما اخذ قرار انه خلص ما عطش اصوت، يعني اكثر للكنيسة لعدم ايمان لا بالكنيسة ولا بالاعضاء ولا بالأحزاب. شايفين أن الدولة راح على محل آخر وإحنا مش جزء منها، وأنا مش مستعد أكون شماعة. لكن الظروف الحالية وابن كبير وسموتريتش واللي شفناه من محاولات في الروس في مجد الكروم أعاد فيها التفكير مرة أخرى، هل أصوت أو لا أصوت هذه المرة، يعني أو هاي الظروف اللي إحنا فيها.
6: بغض النظر عن شو بيصير عن النتائج، أنا بقول أنه خروجنا للتصويت هو حق. هاي المرة هو واجب وطني إخلاق قومي اجتماعي، هو واجب علينا تجاه أولادنا تجاه مجتمعنا. فأنا بغض النظر عن النتائج وعن شو عم بيصير، ممارسة حق التصويت واجب علينا. فكل كسرة عم يجربوا يكسرونا فيها ما هي إلا مشان تقوينا. فأنا بعتقد إنه كل شيء بيحاولوا إنه يضعفونا فيه هو رح يكون مصدر قوة مصدر دعم لإلنا. فمن هون أنا أظن وباعتقادي إنه هذا الإشي رح يعطينا هيك دفش إن شاء الله، وكل
1: ب 27/10 طلعين نصوت. هذا وأثر استطلاع جديد نشرته صحيفة معريف أن كتلة أحزاب الائتلاف ارتفعت بمقعدين هذا الأسبوع لتصل 51 مقعدا، بينما تراجعت كتلة المعارضة الصهيونية بمقعدين إلى 53 مقعدا على خلفية أو إلى 53 مقعدا على خلفية عودة الملف الأمني إلى صدارة جدول الأعمال. السؤال الذي يطرح الآن، هل تلقيتم اليوم اتصال من بن غفير؟
7: مو بكيام افتحتوا شلون أبشلو شروش بلد سامي أبو شخدي להיכנס לכנסת ישראל וכך עשינו. אתמול אחרי דיון בבגץ נקבע שסמי אבו שחדה לא יהיה בכנסת ישראל, ברוך השם. עוצמה יהודית תמשיך להיאבק על הכבוד הלאומי, על הדמוקרטיה בישראל. לא ניתן לתומכי טרור ולמללי שהידים לפעול בחופשיות בכנסת ישראל.
8: טוב,
7: היום
1: طبعا هذه الرسالة تصل إلى المواطنين، اتصال يعتبر بسبام، ما يعرف بسبام إذا أنتوا عندكم ترو كولر، ولكن بالأساس موجه للمجتمع العربي وأيضا لناخبي بن غفير ولمن لا يصوت لبن غفير، وكأنه يقول لهم يعني بعرض عضلاته أنا اللي خليت سامي أبو شحادة ما يترشح لل انتخابات. ولكن إذا بنطلع المحصلة، بن غفير لم ينجح، بن غفير فشل لأنه كان بده قرار من المحكمة، ولكن وجود قاضي ورئيس المحكمة مثل يتسحاك عميت أدى إلى مثل هذا القرار الذي يعني نوعا ما إذا ذهبنا وأسفل قبعة اليمين واليمين المتطرف كان بدين مثل هذا القرار، وهذا القرار ما صدر. فبالتالي يتسحاك عميد حينما توجه وقال لسامي أبو شحادة اذهب يعني وقرر مع نفسك أنه ما تخوض هاي الانتخابات، وفي نهاية المطاف كان هناك قرار يعتبر البعض بالسليم، يعتبر البعض بخنوع وخضوع، ولكن في نهاية المطاف بن غفير لم ينجح كما أراد.

طبعا كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية وستزداد سترتفع ستحصل بشكل مكثف في الفترة القريبة، خاصة بعد التطورات الأمنية، ما حصل مع طائرة فلاي دبي وتبعاتها، وما سنسمع بعد ذلك أكثر وأكثر بما يتعلق بهذا الموضوع. وأيضا قضية الشطب، إلا أن هناك من يعتبر قضية الشطب الآن هي القضية التي ستساهم

0: بإخراج المواطنين العرب من أجل التصويت والمشاركة. استمعتم قبل قليل إلى بعض المواطنين، أحدهم يتحدث بأنه ما كانش مقتنع بالتصويت، ولكن الآن قرر يعني أنه بفكر بشكل جدي. هناك مئات إن لم يكن الآلاف من هؤلاء الذين يفكرون، وفي النهاية القرار يجب أن يكون هو واحد. يعني فقط قبل أن نخرج إلى الفاصل يعني نقص رواية حصلت قبل عدة سنوات في واحدة من المعارك الانتخابية. كان هناك، لم تكن طبعا الحرب، إنما قبل الحرب كان هناك إطلاق صواريخ باتجاه منطقة سديروت، وبعدها حصلت انتخابات. فتوجهوا إلى سديروت من أجل إعداد تقرير. خلال التقرير قاموا بإجراء مقابلات مع المواطنين هناك الذين يعني استشاطوا غضبا على الحكومة بأنها لا تقوم بواجبها لا بحمايتهم ولا بتوفير الأمن، من حيث الأمن الشخصي ولا الأمن الاقتصادي، حيث الأوضاع الاقتصادية كانت جدا صعبة خاصة في تلك المنطقة. فقالوا لن نصوت لنتنياهو ولا لحكومة نتنياهو. بعد أن نجح نتنياهو في تلك الانتخابات عادوا إلى نفس الأشخاص من خلال هذا التقرير وما يسمى الفولو أب من أجل والمتابعة من أجل أن يعني يفحصوا معا شو صوتوا. فقالوا إنه الإيد رجت وصوتوا لكود. فالإيد رجت وتصوت لمين هذا بعود إلكم، ولكن المشاركة مهمة. فاصل ونواصل.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: المنتصف مع فرات نصار.
0: عدنا إليكم من جديد. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك اليوم عن اعتقال شاب من سكان باقة الغربية بشبهة التواصل مع جهات إيرانية وتنفيذ سلسلة مهام بتوجيه منها مقابل الحصول على مردود مالي. وطبعا تم تقديم لائحة اتهام ضد هذا الشخص في المحكمة المركزية في مدينة حيفا، طبعا بعد أن تم الكشف عن هذه الشبهات. ولنستمع بداية إلى ما قالته الشرطة في هذا الموضوع.
6: פרשיית ריגול איראני פוצחה על ידי חוקרי ימר אשר. חקירה הייתה בשיתוף פעולה מלא עם שירות הביטחון הכללי ויחידת ברק של להב 433. במרכז הפרשייה עומד חשוד תושב באקה אל גרבייה בן 25, שבמהלך חודש אוגוסט יצר קשר

0: סוכן איראני וביצע בשבילו שלל משימות. אותו חשוד קיבל אלפי שקלים בשביל ביצוע משימות. מוגשת הצהרת תובע כנגד החשוד, ובהמשך גם מוגש נגדו כתב אישום ובקשה מעצר עד תום ההליכים.
1: طبعا حول هذا الموضوع حول هذه التطورات وحول ازدياد هذه الظاهرة في المجتمع العربي بعد أن كانت بشكل واضح وكبير في المجتمع اليهودي ينضم إلينا الزميل ضياء حاج يحيى.
2: اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام شباك شاب من سكان مدينة باكا الغربية يبلغ من العمر 25 عاما بشبهة التواصل مع جهات استخبارات إيرانية وتنفيذ مهام بتوجيه منها مقابل مبالغ مالية، هذا بحسب بيان مشترك صدر عن الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك. طبعا وفق البيان جرى اعتقال المشتبه به خلال الأسابيع الأخيرة في عملية مشتركة شارك فيها محققو الوحدة المركزية يمار ووحدة السايبر في وحدة لاهف إلى جانب جهاز الشباك. ادعت أجهزة الأمن أن التحقيق أظهر أن المشتبه به أقام اتصالا عبر شبكة إنترنت مع جهة وصفتها بالمعادية ونفذ لصالحها سلسلة من المهام مقابل أموال. وزعمت الشرطة والشباك أيضا في البيان أن القضية تأتي ضمن محاولات أجهزة الاستخبارات الإيرانية تجنيد مواطنين إسرائيليين لتنفيذ أنشطة أمنية داخل إسرائيل. قالت الشرطة إن التحقيق المشترك انتهى بجمع أدلة ضد المشتبه به وأن النيابة العامة في لواء حيفا ستقدم اليوم لائحة اتهام بحقه إلى المحكمة المركزية في حيفا تتضمن تهمة الاتصال بعميل أجنبي. وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا التي كشفت عنها أجهزة الأمن الإسرائيلية وتحديدا جهاز الأمن العام الشباك خلال العامين الأخيرين، وشملت اعتقال مواطنين إسرائيليين بشبهة التواصل مع جهات استخبارات إيرانية وتنفيذ مهام لصالحها مقابل الأموال. وكان معظم المشتبه بهم، وهذا كان من اللافت، الذين كشف عن هوياتهم في عدد من القضايا البارزة هم من اليهود، إلى جانب حالات أيضا شملت مواطنين عربا وفلسطينيين من القدس الشرقية. وفي حزيران يونيو 2025 أعلن جهاز الشباك أن الشرطة والجهاز أحبطوا 22 قضية من هذا النوع منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل نحو 3 أعوام. وبحسب الشباك كثفت جهات إيرانية محاولاتها للوصول إلى إسرائيليين وتجنيدهم عبر شبكات التواصل والإنترنت في شتى المجالات، وفي بعض الحالات تبدأ العلاقات بطلبات بسيطة مقابل مبالغ مالية قبل الانتقال إلى مهام تتعلق بجمع معلومات أو تصوير مواقع وأشخاص أو مواقع حساسة. كما أيضا أعلن الشباك في أيار مايو 2025 إحباط 85 محاولة هجوم إلكترونية إيرانية استهدفت إسرائيليين، من بينهم مسؤولون أمنيون وسياسيون وأيضا أكاديميون وصحفيون، في إطار ما وصفه الشباك في وقتها بتصاعد محاولات الوصول إلى معلومات شخصية وأمنية من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية.
1: دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية على أوسع مشاركة في مسيرة هبة القدس والأقصى التي ستجري يوم غد الساعة 4 في مدينة عرابة البطوف، وتنطلق من أمام المسجد القديم شارع ظاهر العمر، ويتم والختام سيكون في ساحة المدرسة قرب النصب التذكاري للشهداء. ينضم إلينا دكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أهلا بك.
3: أهلا بكم، وبداية ندعو الجميع للمشاركة في هذه المسيرة وفاء لذكرى الشهداء ولإعلان موقف أننا نتصدى للهجمة السلطوية علينا في كل المجالات، في العمل وقضية الأرض والهدم المنازل والنقب والتعليم. الحقيقة أنه الهجمة بحاجة إلى وحدة، ونريدها أن تكون مظاهرة أو مسيرة وحدوية كفاحية.
1: وتحدث عن عدة قضايا، أيضا الشطب وما حصل مع سامي أبو شحادة.
3: طبعا هذا موضوع، هناك محاولة مستمرة لتضييق الخناق على عملنا السياسي وحرماننا من الحق في الممارسة السياسية، ولهذا السبب لجنة المتابعة تدين شطب قرار غالبية القضاء في المحكمة العليا بشطب النائب السابق سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع حاليا.

0: وعمليا برأيك سامي أبو شحادة اتخذ القرار الصائب حينما أعلن أنه انسحاب؟
1: لا، أنا طبعا بوصفي رئيسا لجنة المتابعة أحترم قرار سامي والتجمع والمشتركة، وهم أدرى بالتفاصيل والمخاطر، وأنا أدعم قرارهم.
0: تدعم قرارهم بكل ما يتعلق بالآن في التوجه إلى المواطن العربي دكتور جمال، يعني نتحدث عن هبة القدس والأقصى، نتحدث عن ما هي ما كان في الذاكرة يبقى في الذاكرة ويخلد هناك، وأيضا ما سيكون في المستقبل، تعامل مثل هذه الحكومة وما تقوم به الحكومة في مجد كروم، في الطيبة، في القرى مسلوبة الاعتراف، وأيضا ما يتعلق بملف الجريمة والعنف، من الواضح بأنه يجب أن يكون هبة نحو صناديق الاقتراع.
1: طبعا يعني أنا أرى أنه جميع الأحزاب تعمل من أجل رفع نسبة التصويت، ونحن نريد بالمجمل أن تكون قوانا سياسية أقوى وذات تأثير أكبر، هذا يعني مطلب الجميع بغض النظر عن موقفهم حتى من الانتخابات. نحن لا نريد أن نكون أضعف، نحن كلجنة متابعة مكونة من الأحزاب السياسية ومن السلطات المحلية، كلما كانت أحزابنا أقوى كنا أقوى كمجموعة
0: كمجموعة وكمؤسسة بدور يعني كرئيس لجنة المتابعة دكتور جمال، هل يعني تعتقد بأن اللجنة تقوم بواجبها أيضا تجاه القضايا الملحة المهمة كقضية الجريمة والعنف، كقضية الاعتداءات المتكررة وما حصل أيضا في منطقة الروس في مجد الكروم؟
1: يعني نحن طبعا يعني غير راضين عن مهما فعلنا، فهذا غير كافي لأن التحديات كبيرة جدا جدا، ونحن يعني طبعا هناك كان بعض الأمور التي يعني أبطأت عمل لجنة المتابعة، منها الحرب وحتى الانتخابات. نأمل أنه في المرحلة ما بعد الانتخابات سيكون هناك انطلاقة جديدة في كل القضايا التي تحدثت عنها، وبالأخص في قضية الأرض والمسكن والجريمة والعنف.
0: وربما بعد هذه الانتخابات وبعد ما عصف ويعصف بالمجتمع العربي، هل برأيك أيضا حان الوقت لإعادة الترتيب داخل لجنة المتابعة، إدخال الدور الشبابي الذي يعني هناك من يقول بأنه مفقود وغير موجود؟
1: يعني هناك حاجة لتطوير عمل لجنة المتابعة، وهناك اجتهادات كثيرة، منها أنا لدي شخصيا اجتهادات كثيرة، لكن ما نسعى إليه والقاعدة التي وضعتها يعني في حين انتخبت رئيسا للمتابعة، أن نحن نريد تغييرا مبني على الوحدة، يعني لا نريد أن نغير وهذا ويضر وحتى يعني ينهي الوحدة القائمة في لجنة المتابعة. لهذا السبب يأتي التغيير يعني بطيئا إلى حد ما، لأننا بحاجة إلى توافق للمحافظة على الوحدة. يمكن أن نطرح اقتراحات كثيرة، ولكن هذا تكون غير مقبولة لبعض الأطراف، يعني مقبولة لدرجة حتى الانسحاب من المتابعة. نحن لا نريد أن نصل إلى هناك، نحن نطرح هذا الموضوع نناقشه، وأمل أنه نستطيع أن ندمج الشباب. ما أثرته هي قضية مهمة جدا جدا جدا، يعني قضية الشباب هي المستقبل، لأنه الشباب هي الطاقة الكبرى في المجتمع، هم الذين يعني يشاركون في النشاطات الاحتجاجية في النضال، وهم أيضا يعني يأتون بالتغيير، يعني لا تغيير بلا شباب، يعني الشباب هم وكلاء التغيير في كل مجتمع في الدنيا، في مجتمعنا أيضا.
0: بكل ما يتعلق ببرنامج يوم الغد الساعة 4 في عرابة البطوف، الانطلاقة
1: يعني الانطلاقة المسيرة القطرية ستكون في عراب الساعة 4، لكن منذ الصباح من الساعة 8 تبدأ زيارات الأضرحة ونصب الشهداء في جت وأم الفحم ومعاوي وكفر كنة والناصرة وكفر مندة وسخنين وعرابي، يعني منذ الصباح حتى المظاهرة سيكون هناك زيارات، وندعو الجميع للمشاركة في زيارات الأضرحة والشهداء وفاء لذكرى الشهداء وتضامنا مع عائلاتهم وأهليهم.
0: دكتور جمال زحاق رئيس لجنة المتابعة العليا للجمعية العربية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.

0: أظهر مقطع فيديو لمجموعة من المستوطنين بحماية جنود الجيش الإسرائيلي يمنعون الأهالي من قطف ثمار الزيتون في جبل العرمة ببلدة بيتا جنوبي نابلس. لنستمع بداية إلى الأصوات، أصوات إبعاد ومنع الجنود من الأهالي من قطف الزيتون.
1: تعالي لي مالا لا يا مالا نجمار
0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا محمود برهم رئيس بلدية بيت بيتار. أهلا بك.
2: أهلا بك
0: يا أستاذ محمود. شاهدنا الصور، شاهدنا الفيديوهات، يتم منع أصحاب الأراضي، يتم منع المزارعين والفلاحين من قطف الزيتون الذي بملكيتهم في أرضهم من قبل المستوطنين وبحماية الجنود.
2: يعني إذا أردنا أن نضيف جملة إضافية على ما تفضلت به، أن هذه المناطق هي مناطق بي بالكامل، وحسب ما أعلنت حتى السلطات الإسرائيلية أنها ستسمح للمواطنين والمزارعين الفلسطينيين بالوصول إلى مناطق بي. هذه المناطق هي منطقة العرمة، تقع إلى شرق البلدة. مئات المواطنين اليوم قرروا بشكل جماعي أن يقوموا بعملية قطف الزيتون منذ ساعات صباح الباكر، ولكن وجهوا في البداية بإطلاق نار من قبل عدد من المستوطنين المتطرفين الذين أقاموا عدد من الخيام في منطقة العرمة. هذه الخيام تحت بند مزارع رعوية، فقاموا بإطلاق النار وتدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدأت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه المزارعين.
0: وإذا تحدثنا أستاذ محمود بالفعل عن يعني يثار قضية الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة من قبل قطعان المستوطنين في الضفة الغربية، وكان هناك طبعا إدانة أوروبية، تحرك أوروبي، السؤال الذي يطرح الآن، هل هذه الصور لو وصلت وفي حال وصلت إلى الجهات المسؤولة الأوروبية، هل ممكن أن ذلك أن يساعد أم أن ذلك لن يؤثر، خاصة أنه يتم تداول القضية بشكل عام ولكن دون نتيجة على أرض الواقع؟
2: يعني بالنهاية ما يحدث في الضفة الغربية من عمليات قتل وسرقة وتدمير وحرق منازل والاستيلاء على منازل المواطنين هي أصبح حقيقة واقعة ليس للاتحاد الأوروبي فقط بل للعالم بأسره. المطلوب اليوم قرار سياسي جريء من الاتحاد الأوروبي، وبالفعل لاحظنا في الأيام الأخيرة موقف بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، ولكن هذه نحن نثمن هذه الخطوات بشكل كبير، ولكن المطلوب أن نراكم على هذه الخطوات ويشعر المستوطنين الإسرائيليين والحكومة المتطرفة اليمينية في إسرائيل بأن هذا الموقف هو موقف جدي وليس تلويح بفرض عقوبات أو الدفاع عن المواطنين الفلسطينيين العزل في منازلهم. فالمطلوب هو تفعيل هذه القرارات واتخاذ خطوات جدية وملموسة تجاه المستوطنين الذين حكومتهم تقول عنهم بأنهم مستوطنين متطرفين يقومون بأعمال عنف وإرهاب. هذا ما تقوله الحكومة الإسرائيلية، هذا ما يقوله المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فبالتالي لماذا هذا الوقوف مكتوفي الأيدي تجاه هذه الأعمال الإرهابية، وخاصة ونحن نتحدث عن مزارعين مواطنين عزل يقومون بقطف الزيتون الذي هذا الموسم ينتظرونه طيلة العام حتى يقوموا بعملية قطف ثمار الزيتون.
0: ولو تصف لنا الحالة الآن، أنت تواجدت في المنطقة في أراضي وفي كروم الزيتون، هل من تغيير؟ هل عاد المزارعون إلى أراضيهم؟
2: يعني هناك جزء لا بأس به من المواطنين لم يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم، كما قلت لك، بالرغم من أنها منطقة بي وأنها منطقة مسموح للمواطنين الوصول إليها، ولكن قوات الاحتلال فررت أو أعلنت المنطقة بأنها منطقة عسكرية مغلقة أمام المواطنين، ولكن هناك عشرات المواطنين الذين تمكنوا من الوصول إلى أراضيهم في محيط هذه المنطقة، وحتى اللحظة يقومون بعملية قطف ثمار الزيتون.
0: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة محمود برهم رئيس بلدية بيتا، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
3: الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
4: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
5: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.

0: رد عليكم من جديد. مددت شركة فلاي دبي إلغاء رحلاتها إلى خط على خط دبي تل أبيب لتستمر الإلغاءات حتى 15 من أكتوبر بعد أن كان الإعلان يشمل 6 أيام فقط. في المقابل توقع أن تزيد شركة الاتحاد للطيران من أبو ظبي نشاطها على خط إسرائيل إلى 8 رحلات أو تسير 8 رحلات إلى تل أبيب يوم غد. إبراهيم طفور مدير شركة سياحة وسفر أهلا بك.
1: الله يسعدك كل أوقاتك أستاذ فراس.
0: أستاذ إبراهيم يعني بات ملموسا هذا الإلغاء وبالأساس لفلاي دبي.
1: نعم.
0: هل يلمس هذا من خلال عملكم اليومي؟
1: طبعا طبعا طبعا لأنه فلاي دبي أصبحت همزة وصل بين الشرق وبين الشرق الأقصى. بين الشرق الأوسط يعني والشرق الأقصى بيننا وبين تايلاند اليابان الصين. فكتير بنستعمل فلاي دبي أو الاتحاد لهي الرحلات.
0: وعمليا هذا الإلغاء قديش بأثر؟ قديش بتشوف المجتمع العربي هو متضرر؟
1: كتير كتير كتير بأثر. يعني أنا أعطيك مثال. امبارح كان عندنا طبعا إلغاء الطيارة هاي. عندي ناس مسافرين على اليابان واضطرينا نغير تذاكر وزدنا تذاكر ما يعني للمجموعة كلها ما يعادل 10,000 دولار زيادة عشان غيرنا الطيارة. فش ما كانش في مجال تلاقي إشي تاني والناس صارت حاجة والأوتيلات موجودة برا. يعني بحصرك بكتير أشياء. فالموضوع لا مش سهل ومش مش مش مريح بالمرة. لا
0: وبتحس انه في ناس عم تلغي رحلاتها بسبب هذا الاشي؟
1: وهو اللي بدي يلغي بس اذا التغى طيارته عشان نقدر يكون في له تعويض نوعا ما. الا اذا له اوتيلات محجوزه وما بتقدرش تلغيها او اذا بتلغيها بتخسرها برضه. هي كمان عليها نوع من

0: سؤال وجواب زي ما بيقولوا او نقاش. فالشيء مش سهل، لا الشيء مش سهل انك انك تاخذ قرار. اذا انت مثلا طالع انت وعيل ودافع فنادق بدولة تانية وتطلع عن طريق فلاي دبي، في عندك مشكلة كبيرة انه ترجع الفنادق او المصاري اللي دفعتها. طبعا بحكيش على الناحية القانونية، بحكي على الناحية الحالية الموجودة، لانه الفنادق بريت البلاد ما لها علاقة في شو سوت اسرائيل او شو سوت فلاي دبي، لها احنا بايعين واحنا جاهزين نستقبلك. مشكلتك انك انت في عندك مشكلة بالطيران، هاي انت حلها مش احنا. فهون في عندنا تضارب في الاشياء، وعشان هيك الزبون او المسافر هو محطوط تحت يعني بين السدان والمطرقة، خلينا اقول.
1: وعمليا برايك ايضا من حيث الثقة بهذه الشركة، تلاحظ بأنه حتى لو عادت هذه الشركة للعمل فإن الضرر قد حصل، وبالتالي يعني هناك من المسافرين من يقول مال ومال هنديش أطلع معهن.
0: شوف، بديش أدخل بعملية الخطف أو عملية المحاولة أو بين قوسين شو بدك تسميها، انما لا، الشركة لها باع طويل ولها ولها ولها يعني قوتها في السوق، وصعب انه شركة تانية تاخذ محلها من ناحية. وطبعا في كتير يعني اغلب الناس صارت بتعرف انه الاشي كان مش مش مش حقيقي او مش طبيعي، خلينا نقول بديش ادخل في التفاصيل التانية. فالموضوع يعني شوي أكمل أسبوع وناس عاوز ترجع، لأنه ما فيش إشي يغير أو يدخل مكانها حاليا. حتى الشركات الإسرائيلية ما عطوهنش ما يسمحوا لهنش إنه يدخلوا على بالهبوط في مطار دبي. فهون في نوع من إشكال، يعني ناش نقول إشكال سياسي أو إشكال، انما في اشكال واضح بين برضه الشركات وبين متخذي القرار عندنا هون في اسرائيل.
1: طيب، على امل بالفعل ان تعود المياه والامور الى مجاريها. ابراهيم تطور،
0: يا استاذ فراد، احنا صرنا تقريبا 5 سنين من بوكس لخبطه للزقه يعني وكلاء السياحه، بس الله يكون في عونهم، بس الله يكون في عونهم من كل اللي حوالينا، اللي عم بصير حوالينا، إن كان من الكورونا وإن كان من الحرب وإن كان من إيران وإن كان من لبنان وإن كان من إسرائيل، يعني مش عارفين حالنا وين بالضبط. كل مرة في عنا إشكالية،
1: كل مرة إشكالية، على أمل إنه بالفعل ما ينعمل مشاكل.
0: إن شاء الله يا رب.
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. شكرا.
1: كنا قد تحدثنا قبل قليل عن اتصالات التي تصل إلى المواطنين العرب، بالأساس المواطنين العرب، يعني نتلقى بالفعل، كنا قد طرحنا الموضوع في بداية هذه الساعة وهذا العدد، وبالفعل نتلقى توجهات من مواطنين الذين يؤكدون. نحن أيضا تلقينا اتصالات، وصلتنا هذه الاتصالات، والتي من خلالها بن غفير يحاول أن يصل إلى البيت العربي، إلى المواطن العربي، وربما يكون وراء هذا الشيء طبعا شركات عربية أو أشخاص من المجتمع العربي يتعاونوا مع بن غفير. فبالتالي لنستمع إلى هذا التسجيل وهذا الاتصال الذي يرد إلى هواتفكم من الشخص الذي يسمى بن غفير.
2: افتحنا شلو نأبشر له شروش بلد سامي أبو شخدي להיכנס לכנסת ישראל וכך עשינו. אתמול אחרי דיון בבגץ נקבע שסמי אבו שחדה לא יהיה בכנסת ישראל, ברוך השם. עוצמה יהודית תמשיך להיאבק על הכבוד הלאומי, על הדמוקרטיה בישראל. לא ניתן לתומכי טרור ולמללי שהידים לפעול בחופשיות בכנסת ישראל.
1: إذن هذا بن غفير، هذا الاتصال ما بتركش لحظة واحدة بدون ما يشتغل عشان ينجح في الانتخابات. السؤال، هل أيضا هذا ما تقوم به الأحزاب العربية، هذا ما تحاول أن تقوم به، ولا بدي يستنوا فقط للطريقة الكلاسيكية والتقليدية دور تو دور في الأيام الأخيرة أو في اليوم الأخير من الانتخابات؟ ننتظر بعد في وقت، ولكن الوقت يداهم الجميع بما يتعلق بالانتخابات، بما يتعلق بهذه اللعبة السياسية. وبما يتعلق بطبعا الشطب

0: نذهب بالفعل إلى النبأ الرئيسي والمركزي لهذه الساعة. المحكمة العليا تلغي شطب المشتركة الموحدة وعفر كسيف وتسمح لهم بالترشح لانتخابات الكنيست، بينما قرر أمس سامي أبو شحادة طبعا بعد الاجتماع بقادة التجمع بالانسحاب، وهذا ما قاله بعد الانسحاب.
1: وما كان في مجال أكثر من ذلك نكمل في هاي المعركة، لأنه عمليا الاستمرار كان بيكون فيه له أضرار كبيرة جدا، مش بس على سامي أبو شحادة، على التجمع الوطني الديمقراطي وعلى القائمة المشتركة وعلى شبابنا وعلى طلابنا وعلى الحيز السياسي الضيق أصلا اللي إحنا موجودين فيه. أكثر من ذلك كان ممكن نعمل ضرر كبير جدا لعملنا السياسي ولمستقبلنا السياسي، ولذلك أجى القرار بسحب الترشح. دون شك أصعب قرار أخذته بمسيرتي السياسية، لأنه أنا بعرف أنه أنا مظلوم، وأي إنسان بيعرف شوي بالقانون بيعرف أنه هون وقع ظلم على سامي أبو شحادة.
0: إذن سامي أبو شحادة، وأيضا نذهب إلى، ولابد أنكم شاهدتم هذه الفيديوهات وهذه الصور وهذه الاعتداءات المقززة من قبل المستوطنين وبدعم وحراسة الجنود على المزارعين، على الفلاحين الفلسطينيين في منطقة بيتا خلال طبعا موسم الزيتون. لنستمع إلى ما قاله قبل قليل في حديثه لراديو الناس محمود برهم رئيس بلدية بيتا.
2: وجبوا في البداية بإطلاق نار من قبل عدد من المستوطنين المتطرفين الذين أقاموا عدد من الخيام في منطقة العرمة، هذه الخيام تحت بند مزارع رعوية، فقاموا بإطلاق النار وتدخلت قوات إسرائيلي وبدأت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه المزارعين. نهاية ما يحدث في الضفة الغربية من عمليات قتل وسرقة وتدمير وحرق منازل والاستيلاء على منازل المواطنين هي أصبح حقيقة واقعة ليس للاتحاد الأوروبي فقط بل للعالم بأسره. المطلوب اليوم قرار سياسي جريء من الاتحاد الأوروبي، وبالفعل لاحظنا في الأيام الأخيرة موقف بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية

0: جنس الرأس. أنا ما ب... يعني ما بقول هذا مبرر صح. ولكن أنا الأعصاب مشدودة وأنت في في في قمة النشوة الرياضية تجيك لحظة صغيرة سواء كابتن بمسك الإشارة الكابتن ومزدتها على الأرض أو بعمل حركة غير جيدة للجمهور صحيح. إحنا نبحث للأسف في يعني في عدسة المكبر. ولكن هذا زين الدين زيدان للأسف سترافقه كما هي يد الإله لرونالدو لمارادونا, هذا الأمر سيرافق زين الدين زيدان. أنا متأكد إنه الأمر يعني اشتراره أحيانا بضايقه في مؤتمرات صحفية. تخيل ويفوز ويفوز ويربي أجيال ويفتح أكاديمية
1: وهذا المساء عنده فرصة يرجع لإيطاليا.
0: واضح واضح طبعا. وأنا بقول يعني أحيانا يجب أنه نفهم عقلية لاعب كرة القدم. تخيل مثلا يعني بالتشبيه وبالتقريب أنه كل اليوم كل كرة القدم الإسرائيلية تتحدث هل عنان خلالي, لماذا عنان خلالي لا يضع صورة لمنتخب إسرائيل. فأنا قلت لهم يعني عنان خلالي اللي عايش في خارج البلاد بدكم إياه يضع صورة علم إسرائيل, واليهودي الإسرائيلي الوزير وعضو البرلمان لما بخرج إلى خارج البلاد ومرته بصير كلها وقت صوتك لا تتكلم بالعبري أنا.
1: جميل.
0: فتخيل يعني احيانا هذا الرد والمبالغه في تحميل لاعب كره القدم. يعني هذا لاعب كره القدم لو انا شفتكم منه 90 دقيقه بتعب يعني بتعرف بالامس يعني نربط الامور في بعضها. امبارح بثيت مباراه للاخاء الناصر للاسف كانت الاخيره لعلاء سايغ اللي انا مشواره في الاخاء النصراوي بعد ان خسر 2-1. على ما يبدو اليك سكوب الاولي ادهم هادي بعد ساعه سيوقع ويعود الى الاخاء الناصري. يعني صعد على الملعب احمد عابد يعني من الرموز كره القدم وفراء أعطى كل ما يملك من قوة لا لا لا لا. تخيل يعني يعني حاول تسديد الكرة لمست يده انكسرت قدمه انكسرت يده إصبعه وقال السلام على أبو إبراهيم. لاعب كرة قدم أيضا في خطر يعني إحنا نحمله وتخيل الليلة كلها كان في المستشفى وصعوبة ومش عارف إيش بتقول لي إنه زاد شارة لكابتن. أنا أفهم أحيانا لاعب كرة القدم إنه أعصابه بتزيد شوي. أنا
1: بتفهم كمان رونالدو إنه دشر المعسكر مبارح اللاعب عمل حركته وحتى يدفش المدرب تاع البرتغال.
0: زودها رونالدو زودها. انت انت مهما تكون انت ولا مره اكبر من المنتخب ولا مره اكبر من الفريق مع كل الاسماء اللي عملك كره القدم. يعني اقول لك انا شفت البوست اللي كتبته اخته ناسي اسمها يعني هي بتحارب في امي كامله تخيل. ولكن هاي كره القدم مش هيك احنا نحب اخبارها ونحب ما يسمى هاي التغريدات الجميله. وبدي اخرك على كمان مباراه راح تكون لمنتخب البلاد منتخب اسرائيل امام ايرلندا. المباراه هتكون في كوسوفو وكمية الشرطة اللي راح تأمن الحراسة طائرة عمودية 5 ساعات قدر راح تفر في كل البلد. بتحكي على بلد اللي يعني ما يسمى حيادية. المنتخب راح يصل أمام الباص 5 سيارات وشرطة 5 سيارات شرطة في الخلف. اللاعبين بحكي مع قسم منهم ممنوع يطلعوا من الفندق. تخيل التشديدات الأمنية وإيرلندا يعني في المباراة الأولى عاد عن انه لبست الشاره السوداء حدادا على ضحايا غزه, عاد عن انه في النشيد الوطني الاسرائيلي نزل الرؤوس. اليوم شو عملوا؟ قالوا لمنتخب اسرائيل احنا بدنا نتمرن في يوم الجمعه يعني غدا في الفتره المسائيه. حسب البروتوكول الصديق الضيف هو الذي يحدد ساعات التمرين. يعني بيعملوا كل شيء مشان ينقصوا على المنتخب. والمنتخب طبعا بلش يرفع شكاوى شينو زوارت في الطريق لغاد. قال راح اروح لكوسوفو مش راح في قبل تعرف في قبل في البروتوكول بتصير وجبه غداء او وجبه عشاء رسميه بين رؤساء المنتخبات ورؤساء الاتحادات. فقال لا بدي اعزمهم ولا بدي اتعشى معهم. واضح انه ايضا الفريق الايرلندي لا يريد هذه العشوه ولا يريد هذه الوجبه. ولكن شوف الحال كيف تختلط الامور.
1: اعتقد كمان بمباراه نفسها ايرلندا رمي كرات تنس الى الملعب كتب عليها فلسطين وقف اللعبه.
0: نعم مش هيك كتب عليها فلسطين لانه يعني الملصقات كانت تمنع من الطابة طبعا استمرارية الكرة. وهذا بأكد لك كمان مرة وضع يعني بتحكي على بن كبير اللي عم بيوزع أشرطة على مجتمع العربي. وسمعت أصدقائي قسم يوصلهم
1: كثير وصلهم
0: كثير وصل. تخيل انت وبتخيل الوضع كرة القدم ووضع المنتخب الاسرائيلي في في العالم. فانا بنصحه قبل لا يتفرج لهون يفتح شوي عينه لخارج ويشوف ايضا ما يسمى التدميت او التصور كيف هي حال البلاد في اليوم.
1: فادي مصطفى شكرا جزيلا لك. هذا المساء اتزوري امام التريكولور بالتوفيق.

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة. عرض رينو، اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعة، مركسال، وأم الفحم.

0: نست عفر كسيف القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وسمحت لهم بخوض انتخابات الكنيسة المقبلة. قالت المحكمة أن المواد المقدمة ضد المشتركة والموحدة لا تستوفي المعايير القضائية المطلوبة لشطب قائمة انتخابية، فيما أعرب جميع قضاة الهيئة عن رفضهم لتصريحات ومواقف صدرت عن كسيف دون أن يروا فيها أساسا كافيا لمنع ترشحه. دعت لجنة المتابعة العليا إلى مشاركة واسعة في مسيرة إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى المقررة غدا السبت في عرابي والتي تنطلق عند الرابعة عصرا. كما أدانت اللجنة قرارات شطب القوائم والمرشحين العرب ودعت إلى تعزيز الوحدة السياسية والمجتمعية. في حديثه لراديو الناس دعا رئيس لجنة المتابعة العليا دكتور جمال زحلقة إلى مشاركة واسعة في المسيرة غدا، معتبرا أنها تأتي أيضا للتعبير عن مواجهة سياسات الحكومة في قضايا الأرض والمسكن والتعليم والجنة الجريمة والعنف.
1: ندعو الجميع للمشاركة في هذه المسيرة وفاء لذكرى الشهداء ولإعلان موقف أننا نتصدى للهجمة السلطوية علينا في كل المجالات، في العمل وقضية الأرض والهدم المنازل والنقب والتعليم. الحقيقة أنه الهجمة بحاجة إلى وحدة، ونريدها أن تكون مظاهرة أو مسيرة وحدوية كفاحية. انطلاقة المسيرة القطرية ستكون في عراب الساعة الرابعة، لكن منذ الصباح من الساعة الثامنة تبدأ زيارات الأضرحة ونصب الشهداء.
0: أصيب عامل في الخمسين من عمره بجروح خطيرة إثر إصابته أثناء عمله في مصنع قرب مدينة العفولي. أفاد الطواقم والإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى عيمك وهو يعاني إصابات متعددة. هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين أثناء قطف الزيتون شرقية بلدة بيتا، فيما منع عدد من أصحاب الأراضي من الوصول إليها بعد إعلان المنطقة عسكرية مغلقة. في حديث لراديو الناس قال الناشط محمود برهم إن مئات الأهالي توجهوا منذ ساعات الصباح لقطف الزيتون بشكل جماعي قبل أن يتعرضوا لإطلاق نار من مستوطنين.
2: وجهوا في البداية بإطلاق نار من قبل عدد من المستوطنين المتطرفين الذين أقاموا عدد من الخيام في منطقة العرمة، هذه الخيام تحت بند مزارع رعوية، فقاموا بإطلاق النار وتدخلت قوات إسرائيلي وبدأت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه المزارعين. نهاية ما يحدث في الضفة الغربية من عمليات قتل وسرقة وتدمير وحرق منازل والاستيلاء على منازل المواطنين هي أصبح حقيقة واقعة ليس للاتحاد الأوروبي فقط بل للعالم بأسره. المطلوب اليوم قرار سياسي جريء من الاتحاد الأوروبي، وبالفعل لاحظنا في الأيام الأخيرة موقف بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية.
0: قتل فلسطيني في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية غربية مدينة غزة، فيما شن الطيران الإسرائيلي غارة أخرى شرقية المدينة. وفي خان يونس أصيب 4 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية شمالية مدينة غزة. أحوال الطقس. يتوقع هطول أمطار محلية الليلة خاصة على امتداد السهل الساحلي، أما غدا فيستمر احتمال هطول أمطار محلية خفيفة حتى ساعة الظهر خاصة في شمال البلاد مع ارتفاع إضافي لتصبح الأجواء ضمن معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، في أمان الله.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب عضو

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. هذا البرنامج برعاية حيان، مراكز طبية وخدمات طوارئ. تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: سلام. تخيل لو حد من كبار السن الغاليين عليك عايش لحاله، وفجأة بعيد الشر عنه وعن السمعين يشعر بضيق تنفس بنص الليل أو وجع حاد بالصدر، والوقت عماله يركض بالثواني. زمان كان الارتباك هو سيد الموقف. مين شاف التليفون؟ شو

0: الرقم. كيف ممكن تشرح للمسعف عنوان بيتك بالأزقة في البلدات والدنيا أصلا ليل ونص الشوارع يا بدون أسماء يا ما فيها لافتات؟ وأصلا يدير باله من المطب اللي بأول الطلعة.
1: ألو مين؟
2: أنت فين يا ابني؟ ما بتردش ليه على التليفون؟
1: أنت فين؟ أنا بموت يا فخري.
2: أوصف لي المكان اللي أنت فيه.
1: خير اللهم اجعله خير. أنا في مكان واسع وكله أبيض في أبيض، وقال إيه نص تحتاني مش لاقيه يا فخري.
0: أما اليوم المشهد كل عماله يتغير. كبسة زر واحدة على جهاز صغير معلق بالرقبة أو مكان الساعة أو حتى عبر تطبيق حيان SOS على السمارتفون، مش بس بتبعث نداء استغاثة، هي كمان بتحدد الموقع الجغرافي بالمتر، بتنقل الملف الطبي وحتى علاماته الحيوية وتاريخه المرضي لغرفة العمليات، مش بس للإسعاف حتى لمركز الطوارئ، وكله لحظة بلحظة لايف. سيارة الإسعاف بطلت مجرد تاكسي سريع بنقل المريض أو المصاب، صارت غرفة عناية مكثفة متنقلة. تخيلوا معاي أنه كل هذه الآليات مشبوكة بالسحاب الرقمي، بتعمل تخطيط قلب، تنقل بيانات الدم لحظة بلحظة لقسم الطوارئ بالمستشفى قبل ما تصف عجلاتها على المدخل، والله لا يحوجنا إلها وإياكم. في مجتمعنا العربي الفجوة الصحية بين المركز والبلدات في الأطراف كانت دائما وجع حقيقي، وجع اللي بندفع ثمنه بأرواحنا وصحتنا. المستشفيات بعيدة عنا، بنى تحتية متواضعة، وحالات طوارئ بتخسر معركتها مع الدقائق الأولى. أما اليوم مع تدخل التكنولوجيا على خط الطوارئ، الرعاية الصحية تتحول من مجرد انتظار نداء استغاثة لمرحلة اللي فيها المبادرة، من أجهزة إنذار السقوط الذكية للمسنين في بيوتهم، للزيارات الطبية المنزلية المدعومة بالاستشارات عن بعد، لمنظومات قادرة إنها تشتغل تحت أحلك الظروف في الحرب وانقطاع الاتصالات، وزي ما أنتوا جربتوا كمان بأنفسكم انعدام GPS، لحتى نفكك هذا العالم الحساس اللي بتلتقي فيه دقة الطب مع سرعة الخوارزمية. بنستضيف طبيب اللي جمع بين معرفة وجع المريض كطبيب أطفال وبالمقابل إدارة أعتى المنظومات للطوارئ والابتكار الصحي، الدكتور اللي بيشغل مدير عام مؤسسة حيان للخدمات الطبية، اللي جعلت من كل ما ذكرناه حتى الآن مش مجرد مستقبل بنتأمل أنه يصير، إنما واقع موجود غالباً بسيارة الإسعاف اللي بتسمعوا صوتها بجانبكم وبتوسعوا لحتى تفرغوا لها الطريق وتمر بسلاسة. رح نحكي معاه عن كواليس تحول حيان من سيارة إسعاف وحيدة بال 1996 لشبكة تقنية وصحية ذكية بتنقذ آلاف الأرواح. كيف بيساعدهم الذكاء الاصطناعي؟ كيف لا؟ وبيساعد المسعفين باتخاذ قرارات مصيرية بأجزاء من الثانية؟ وين بتوقف التكنولوجيا عاجزة بدون الإحساس البشري؟ أما القرار الإنساني للمسعف والطبيب فهو في الميدان أولا وآخرا. انتبهوا لصحتكم، افتحوا عيونكم للابتكار. حلقة مميزة عن الهيلث تيك بانتظاركم. جاهزين؟ لوغ إن.
3: انطلقنا.
0: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديث تكنولوجي ذكاء اصطناعي حداثة وكل ما بينها في حياتنا اللي بتملأها الجوانب التكنولوجية يوم بعد يوم. مثل ما سمعتوا في مقدمتنا، هذا موعد خاص في هذا البودكاست، نستضيف فيه أهلا وسهلا دكتور تامر نعمة.
3: مرحبا إليك أنس.
0: أهلا وسهلا
3: جميع المستمعين.
0: كيف الصحة؟
3: الله يسعدك، الحمد لله.
0: احنا يعني اولا سعيدين بوجودك معنا. بنعرف المستمعين بحضرتك طبيب اختصاصي في طب الاطفال والمدير العام لمؤسسة حيان للخدمات الصحية، شغلت سابقا مناصب طبية وإدارية في مستشفى الكرمل والخدمات كلاليت، وكمان محاضر في كلية الطب في التخنيون، حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال MBA في الابتكار وريادة الأعمال الصحية في رايخمان يعني. وكمان إذا في أصلا وقت ما بعرف كيف أنت بتدبره، ولكن أيضا مكمل الدراسة في الدكتوراه في الإدارة وعضو في العديد من الشبكات المتعلقة في الابتكار والصحة، ويعني حضرتك ما شاء الله عنك فعال ونشط في الكثير من الأمور. كيف أصلا الواحد هيك بجمع كل هذه الأمور مع بعض، كمان ريادة كمان تكنولوجيا كمان صحة طب؟ مش سهل.
3: أول شيء أستاذ أنس، أنا بدي أخذ الفرصة أقول لك شكرا على الدعوة. يعني بالنسبة إن راديو الناس هي صرح للمجتمع العربي كله، منصة اللي مهم كثير إنه إحنا نتواجد فيها ونسمع صوتنا.

0: أو هذا البرنامج يعني له كمان وقع خاص عند الناس، خصوصا لإلي لأنه كمان بحكي بكل موضوع التكنولوجيا والريادة.
1: شرف لنا، أهلا وسهلا.
0: شكرا لإلك. فيعني بالآخر لما أنت بتعمل الأشياء اللي أنت بتحبها وبتحاول أنك تكون بالموقع اللي أنت بتشوفه هو مناسب، أنه فعلا تحاول فيه بتكون محل التأثير، بتحاول تعمل كل شيء عشان تكون غاد كمان على المستوى الشخصي وعلى كمان المستوى المجتمعي اللي هو فيه واجب مجتمعي منا احنا شخصا بنشوفه كل واحد فينا لمجتمعه. فيعني بنحاول دائما بفضل ربنا برضا الوالدين يعني نشد الهمم ونرفع الرايات عشان يكون في عنا تقدم مستمر على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني وعلى المستوى العائلي وكمان على مستوى العمل.
1: اكيد يعني هذه طبعا بشكل عام ايضا يعني مؤسسه مثل الحيان رح نحكي عنها اليوم بشكل موسع عن التطورات التكنولوجية الموجودة حول الموضوع، ولكن رح أبدأ معك بالجانب الشخصي. يعني صراحة ولافتني هذا الانتقال من طبيب أطفال لشخصية اللي كمان يعني اشتغلت في عدة مستشفيات وبالآخر بتكون موجودة على كرسي إداري أكثر من كونه يمكن صحي. ويعني بتخيلوا يعني الانتقال هذا من علاج المريض اليومي وطفل وما إلى ذلك لانتقال طبعا يعني أمور طوارئ وما إلى ذلك، ويعني كمية موظفين وكمية ابتكارات وما إلى ذلك، تغيير مش باليوم يوم بنسمع عنه كثير.
0: يعني صحيح أنت يعني أصبت بنقطة جدا حساسة كانت هي مفترق طرق في حياتي، اللي منه أنا كنت لازم أعرف إيش أختار، إني أكمل بالمسيرة المهنية تبعتي كطبيب وبس طبيب، أكون بغرفة اللي بستقبل فيها أطفال ومرضى، أو أنتقل لمحل اللي فيه موقع تأثير أكثر وأبني منظومات اللي هي منظومات صحية اللي فيها ممكن تكون التأثير على مستوى مش بس مستوى منطقة الشمال بل على مستوى البلاد وكمان خارج البلاد في المستقبل القريب. ولحسن حظي كان عندي الفرصة انه انا اقدر اختار، لانه هالاختيار مش بيجي مفهوم ضمنا للأطباء، لانه مؤسسة حيان هي مؤسسة اللي تأسست قبل 30 سنة، الوالد الدكتور علي نعمي هو المؤسس، وانا كبرت في المؤسسة وكبرت كمان مع كبر المؤسسة يوم بعد يوم،
1: كبرت والسيرينة حرفيا فوق راسي،
0: صوت الإسعاف فوق راسي. فكل الوقت كان كنت يعني ولا مرة شفت حالي طبيب تقليدي بقعد في غرفة بستقبل فيها مرضى وخلص. يعني طبعا هاي المرحلة أنا مريتها خلال التخصص تبعي وكان لازم أمرها، وكان كثير مهم أنه أنا مريتها، لأنه أنا جيت زي ما بقوله داون أب مش أب داون، هذا الإشي كثير مهم، يعني coming from scratch بسموها، لأنه إحنا إجينا من إشي اللي فعلا فهمنا فيه الطبيب كيف بيشتغل، المريض كيف بحب أنه يتلقى العلاج، وكيف مفروض أنه تكون التعامل معه، وكيف المنظومة الطبية الصحية الموجودة في البلاد تعمل كمان بالمستوى اللي هو مش بالمستوى تبع المنظومة الصحية اللي هي الخاصة، بل المنظومة الصحية العامة اللي هي بتعمل تحت النطاق تبع صناديق المرضى ووزارة وزارة الصحة. فأنا أجيت من هذا المحل اللي عرف فعلا هاي المنظومة كيف بتشتغل وإيش احتياجاتها، وأنا شفت إنه أنا بقدر أأثر أكثر. أنا ما دشرت الطب، أنا جيت لمحل اللي فيه بقدر أأثر أكثر على على المجال الطبي من محل آخر اللي فيه ينبنى خدمات طبية اللي هي ناقصة في مجتمعنا وعند الناس بشكل عام.
1: أكيد يعني شوف، بس في يمكن جانب شخصي اللي يعني بنسمع عنه إحنا كمجتمع اللي هو خارج هذا الحيز اللي فيه موضوع الطب والإدارة بتداخله في بعض، وبنشوف وكأنه إذا في شخص اشتغل على حاله وصار طبيب وطبيب أطفال وما إلى ذلك، وكأنه هذه النقلة فيها تحدي وفيها دفع ثمن،
0: فيها تحدي كبير فعلا. يعني في كثير أطباء اللي هن موجودين بمواقع إدارية بصناديق المرضى في المستشفيات، بس إنك تأخذ الطب والإدارة لريادة أعمال هاي هي القفز النوعية المختلفة اللي مش كثير أطباء بيعملوها، وأنا بقدر أفهمهن لأنه كمان الظروف مش هويني، والعالم تبع الهيلث تيك أو العالم تبع الديجيتال ميديسن هو مش عالم هوين. يعني المنظومة اللي تقف وراء كل مجال الريادة في العالم الطبي هي منظومة خاصة.
1: وبما أنك ذكرت يعني هذا الموضوع ورح نتوسع فيه أكثر، تعال أرجعك على يعني يمكن على الميدان. تمام، ذكرنا السيرينا، فتعال نفوت على داخل سيارة الإسعاف وإن شاء الله ربنا يعني يسمح لي أقول
0: يطلعنا سالمين
1: وما نحتاجها لنا ولا لأحبانا. ولكن في اعتقاد كان عندي على الأقل أنه سيارة الإسعاف هي سيارة اللي وظيفتها وسيلة نقل بتوصل من مكان الحادث إلى مكان عمليا المستشفى بأقرب وقت وفي عندها

0: صلاحيات لأمور معينة، وكأنه هذا الشيء بيتغير مع السنوات، ويمكن سيارة الإسعاف بطلت يعني آخر همها يمكن تكون وسيلة نقل، صارت اليوم مستشفى نقال إلا شوي، فشوي صحيح. دخلنا مش كمصابين إن شاء الله، بس يعني كزوار على سيارة الإسعاف، وحكي لنا إيش تغير فيها تكنولوجيا.
1: طيب أول إيش، سيارة الإسعاف فعلا كل الوقت فيها تطور تكنولوجي، مش بس من ناحية الطواقم اللي موجودة فيها، مش بس المطور، مش بس كمان من ناحية الطواقم اللي هن فعلا دايما في عندهم إمكانيات لأنهم يطوروا من نفسهم وأنهم يكونوا في محل آخر من ناحية الجهوزية تبعتهم للتعامل مع الحالات. كمان الأجهزة الموجودة في قلب سيارة الإسعاف اليوم، سيارة الإسعاف هي عبارة عن وحدة علاج مكثف متنقلي، يعني لا تقل عن غرفة العلاج المكثف اللي ممكن يستقبل فيها أي حالة صعبة من ناحية الجهوزية، من ناحية الأدوية، من ناحية الأجهزة اللي موجودة فيها اللي ممكن يتم استعمالها عن طريق الطاقم المهني الموجود فيها وتقديم العلاج. أضف لذلك كل موضوع الديجيتال اللي فات على كل سيارات الإسعاف اللي إحنا بالسنوات الأخيرة بنعمل عليه كثير، بأنه نحاول نربط سيارة الإسعاف بالمنظومة الطبية الكاملة اللي موجودة في البلاد، أنه بنحاول نربط سيارات الإسعاف واللي بيصير بقلب سيارة الإسعاف مع غرف الطوارئ اللي إحنا رح نوصلها، ومع صناديق المرضى، ومع الطواقم اللي عم تستنانا بالطرف الثاني من المستشفى، بهدف انه يكون في استمرارية للعلاج تبعنا بطريقة احسن، بهدف بانه يكون الطواقم اللي راح يستقبلوا المرضى جاهزين اكثر، بهدف انه احنا يكون في عنا القرار بقلب سيارة الإسعاف كمان أحسن لما إحنا بنبعث كل المعلومات اللي متوفرة عنا، وفي عنا يعني قناة مفتوحة من الطرف الثاني اللي ممكن كمان نستقبل منها معلومات اللي ترشدنا أكثر إنه كيف
0: هذا في غاية الأهمية. يعني دكتور تامر، يعني إحنا بنسمع يعني كمان عن هذا الموضوع، أنا معني أتوقف عنده يعني يمكن كمان شوية أكثر، مجتمعنا في غالبيته يمكن، وكمان مرة يعني ما بنحكم على الناس بمكان معين، ولكن في بعض الأحيان استهتار في دور النقل من خلال سيارة الإسعاف، وكأنه هذا بس عبارة عن يعني مصاريف زيادة أو ما إلى ذلك، ففي ناس اللي بتحاول تتخطى هذا الدور لمكان اللي هو دور يعني أكثر ثانوي، تعال نختصر على حالنا والوقت وما إلى ذلك. هل إحنا اليوم بنحكي على دور معين طبي صحي اللي في مثل حالات الطوارئ هو بيفرق بين حياة أو موت؟
1: طبعا، يعني كثير حالات اللي بحاجة فعلا أن تكون تحت المراقبة وتكون موصولة لأجهزة طبية خلال نقلها للمستشفى عشان إن سمح الله صار أي تغيير مع المريض يتم معالجته بطريقة مباشرة، وإحنا كثير حالات ننقل فيها المريض والمريض بيكون صاحي، وخلال نقله للمستشفى بيعمل سكتة قلبية أو بيعمل سكتة دماغية اللي فيها بحاجة إنه الطاقم الطبي يتصرف بطريقة مباشرة وسريعة. غير هيك ممكن الأمر يفرق بين حياة وموت. أكيد مش كل الحالات بدها طواقم علاج مكثف، بس مرات نقل المريض بالطريقة الأسرع كمان لا اللي فيش مش بحاجة لعلاج مكثف كمان بتقلل إمكانيات إنه يكون في ضرر مستقبلي. فهاي النقطة كثير مهمة، ومجتمعنا صار واعي كثير لكل موضوع استخدام سيارات الإسعاف والخدمات اللي هو كمان أصلاً يستحقها من قبل الدولة، من قبل صناديق المرضى، من قبل المؤسسات اللي بتعمل فيه، مش شرطاً حياً كمان كل المؤسسات. إحنا مع إنه إذا بحاجة المريض لسيارة إسعاف يتم نقله بسيارة إسعاف، بوصل بصورة أسرع، بيتم إبلاغ الطواقم الطبية الموجودة في المستشفى عن حالته، بيتم استقباله بطريقة أكثر مهنية وأسرع، وهذا يعني يزيد من إمكانية إنه العلاج تبعه يكون هو علاج أكثر.
0: خذني معك على حالة من الحالات اليومية اللي بتمر في حيان من كثير من أنواع الحوادث المتنوعة اللي فيها حالات طوارئ، وبالتالي يعني في هذا النقل أنت ذكرت موضوع غاية في الأهمية اللي هو موضوع الاستمرارية في العلاج.
1: صحيح.
0: واللي هي بتخيل أنه كثير منها يعتمد على الداتا وعلى نقل المعلومات وعلى يعني كثير من الفحوصات اللي عمليا الطوارئ اللي بتكون بانتظار هذا المصاب في المستشفى بتكمل عمليا الدور اللي قامت فيه سيارة الإسعاف. أعطينا مثلا واحد من هذه
1: الحالات
0: بالضبط، واحد من هذه الحالات دخلنا معك في هذا الجو.
1: بصراحة أنت بتذكرني في حالة اللي هي جدا خاصة، كانت بالشهر الأخير لإمرأة اللي هي إمرأة حامل في الأسبوع 22-23 فقدت وعيها في البيت بطريقة مفاجئة بقرية دير الأسد. يتوجه طاقم علاج مكثف للمكان وبلش تقديم العلاج لإلها، تم يعني إسعافها بالطريقة السريعة جدا وتم نقلها للمستشفى بالجليل الغربي عشان تستكمل العلاج. بس قبل ما توصل عن طريق نقل الداتا وعن طريق التواصل مع المستشفى كان ينتظرنا بغرفة

0: العلاج المكثف طاقم اللي هو تابع لقسم الخدج، طاقم تابع لطب الطوارئ الأطفال، طاقم اللي تابع لقسم النسائي، طاقم اللي هو تابع لغرفة الطوارئ، كلياتهم بانتظار امرأة واحدة اللي هي حامل في الشهر 22 تم توليدها في غرفة الطوارئ بعد وصول الطواقم بطريقة مباشرة، لأنهم قالوا لها أنه أسبوع 22 خداش تم إنعاش المرأة خلال عملية الولادة، وتم إنعاش الطفل بعد ما خلق ونخله لقسم الخداش، والإمرأة موجودة في قسم العناية المكثفة لحتى اليوم.
1: وهذه يعني هذه سيرورة كانت ممكن تكون مختلفة تماما
0: إذا ما فيش تواصل مع المستشفى، وإذا ما فيش إعلام المستشفى بالطريقة الصح بإيش الحال اللي جاي عليه، وما فيش في بناتنا قناة اللي فيها بتم إخبار المستشفى عن الحال اللي رح توصله خلال 10 دقائق،
1: ويتهيأ طبعا طاقم مناسب
0: مع طواقم اللي أنت يعني أنت فاهم علي إنه 4 أقسام لازم تكون موجودة بغرفة علاج مكثفة، مش إشي طبيعي. بس الأمر يعني هزم يعني الجهاز الطبي في منطقة الشمال بشكل كامل، لأنه حالة اللي هي حالة جدا نادرة، والإمرأة كانت تعاني أصلا من نزيف داخل الدماغ بعد ما تم الفحص، وبنتملانها طبعا السلامة، بس هاي حالة كانت جدا جدا نادرة اللي كان في حاجة تدخل طواقم مختلفة من أقسام مختلفة بطريقة جدا سريعة. ولولا أنه التدخل السريع كان للمؤسسة والتشخيص الحالي ونقل المعلومات الأولية وطلب أنه كل هاي الطواقم تكون موجودة في طريقة مباشرة، كان ممكن أنه الحالة تكون مختلفة تماما والنتيجة أخرى بطريقة جدا مختلفة.
1: احنا لما بنحكي على حالات من هالنوع واللي فيها يعني بنتخيل هذا الداتا اللي بنتقل، هل ممكن يعني نحكي على أنواع معينة من المعلومات اللي بتكون موجودة خلال الفحوصات في سيارة الإسعاف اللي بتم فعلا استخدامها في قسم الطوارئ مباشرة؟
0: طبعا كل موضوع نقل الداتا اللي هو بروجكت اللي احنا بادرنا فيه مع وزارة الصحة، والفكرة تبعته إجتني بصراحة من خلال فترة الحرب. لما كنا ننقل كثير مرضى أو كثير مصابين خلال فترة الحرب من أماكن الإصابة، كان كثير صعب علينا أنه نخبر الطواقم الطبية الموجودة في قسم الطوارئ عن الحالات تبعت المصابين. فمن هناك خلقت الفكرة، وتم التواصل مع وزارة الصحة مع قسم الطوارئ كمان في المستشفى في جليل الغربي، وأقمنا منظومة اللي خلالها بالقسم الأول إحنا اتفقنا أنه ننقل اسم المريض، رقم هويته، حالته الطبية، إذا في حاجة لأي تدخل سريع من ناحية الطواقم الطبية اللي موجودة غاد، وقديش وقت الوصول. يعني إحنا بنحكي عن live event data، يعني الداتا
1: تحكي على يعني كمية سرعة وكمية معلومات كبيرة جدا.
0: هاي بالقسم الأول، يعني تخيل إنه الداشبورد تبع المستشفى بفرجي إنه سيارة الإسعاف بعد قديش وقت رح توصل.
1: هذا شيء ابدا مش مفهوم ضمن العالم
0: اكيد. وبفرجي كمان المعلومات تبعت مين راح يوصل، فالطاقم الطبي الموجود في المستشفى بيقدر يفحص ايش الريكورد الطبي تبع المريض اللي راح يوصل لعنده، واذا في حاجه لتدخل خاص
1: بتخيل يعني بوصله. مجرد هذه المعلومه تبعت بالضبط اذا سياره الاسعاف راح توصل كمان دقيقه او كمان 7 دقائق، هذا شيء مختلف، انه يمكن الطاقم نفسه يستغل هذه 6 دقائق الفرق حتى يعمل كمان شغله في قسم الطوارئ، لانه للاسف الشديد في نقص في القوى البشريه داخل اقسام الطوارئ، وبالتالي كل دقيقه في الورديه تبعتهم جدا مهمه. فبتخيل انه يعني كميه المعلومات إضافية غير موضوع الوقت المتوقع للوصول، يعني هي هائلة جدا وعن جد بتفرق.
0: القسم الثاني اللي رح يكون هو نقل المعلومات الطبية خلال نقل المريض، يعني اللي بسموها الفيتال ساينز، مثل تصوير الاي سي جي تبع المريض، الضغط الدم، دقات القلب تبعت المريض، الساتوريشن تبع الاكسجين تبع الدم في خلال نقل المريض، كلها يتم نقله بلايف ايفنت للمستشفى اللي رح يستقبل المريض عشان يكون فاهم الحالة اللي رح توصله بأي حالة، عشان يتم تقديرها من ناحية طبية بأي مرحلة هي موجودة، مين الطواقم الطبية اللي لازم تكون، وإيش الاستمرارية في العمل. فهذا هو الحلم الكبير، إنه نعرف نوصل الإشي اللي اسمه بري هوسبيتال اللي هو ما قبل المستشفى مع المستشفى، والبوست هوسبيتال اللي هو كل موضوع صناديق المرضى والعلاجات المستمرة.
1: يمكن هذه من أهم الأمور إحنا يعني في مجتمعنا العربي رح نواجهها، لأنه رح نحكي كمان شوي برضو على أمور المعيشة في الأطراف ومش في المدينة وأثارها علينا يعني. فبتخيل يعني منظومة الطوارئ بالنسبة لنا هي غاية في الأهمية، ويعني إمكانياتها التكنولوجية إنه تكون معنا من اللحظة صفر من مكان الإصابة أو من مكان النقل في الإسعاف هي عمليا جدا جدا أساسية. فإحنا رح نكمل في هذا الإطار والحديث التكنولوجي عن كيف فعليا تغيرت منظومة الطوارئ الطبية والصحية معك دكتور ثامر نعمة. ولكن رح نطلع لفاصل قصير مستمعينا وبعدها بنرجع لحتى نكمل هذا الحديث مع ضيفنا في هذه الحلقة. خلونا على البال.
2: هذا البرنامج برعاية حيان مراكز طبية وخدمات طوارئ. سامعين صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد، اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
5: نزار كلينيك،
6: بشرتك تستاهل الأفضل.
7: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: هذا البرنامج برعاية حيان مراكز طبية وخدمات طوارئ. تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
1: المستمعات والمستمعين يا مرحبا بالقسم الثاني من حديثنا التكنولوجي لهذا الأسبوع، وضيفنا في هذه الحلقة دكتور تامر نعمة. أهلا وسهلا فيك من جديد. المدير العام لمؤسسة حيان للخدمات الطبية. تعرف لما بنحكي على سيارة الإسعاف وعلى هذه الحالة من الطوارئ وكل هذا الكم من المعلومات والتكنولوجيا اللي عن جد بتفوت من أصعب لحظات الإنسان في هذا المكان، بتعطي يمكن شعور مختلف للتكنولوجيا اللي كثير مرات بنسمع عنها. وكأنه تعرف التكنولوجيا بترتبط عند كثير من الناس اليوم مع الذكاء الاصطناعي ومع السوشيال ميديا وغيرها من الأمور، مع الترفيه وما إلى ذلك. لهالدرجة اليوم التكنولوجيا ممكن تكون فارقة في حياة الإنسان؟
0: طلع التكنولوجيا اليوم خصوصا بالحالات الطوارئ هي ممكن تكون فعلا فارقة، بس بدك طاقم مهني اللي يكون بجانب هاي التكنولوجيا. يعني خاصة في عالم طب الطوارئ التغيرات هي جدا سريعة، والتكنولوجيا بعدها في بداية طريقها، وخاصة الذكاء الاصطناعي هو في مراحل تعلم لكل حالات الطوارئ اللي ممكن يواجهها. فإحنا جدا حذرين في التعامل مع التكنولوجيا خاصة مع الذكاء الاصطناعي، لأنه إحنا يعني نستمر بالاعتماد على الطواقم المهنية الموجودة عنا عشان تأخذ القرار النهائي، بس دائما التكنولوجيا هي وسيلة اللي من ناحية إحنا عم نستعملها عشان تعلي إمكانيات تقديم علاج أكثر مهني وأكثر سريع بالطريق الصحيح اللي هو مبني على بروتوكولات علاجية موجودة وموثقة من محلات اللي هي معتمد عليها طبيا.
1: يعني يمكن كلمة السر اللي أنا بتخيلها وبتخوف منها هي موضوع سريع بهذا المحل. يعني كثير من الأحيان لما يعني كنا نتساءل على مسألة دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على حياة الناس الصحية كأمور طبية وما إلى ذلك، كثير من الأحيان كنا يعني بنحكي على موضوع الاستشارات وعلى موضوع الفحوصات اللي هي ممكن تكون طويلة المدى وما إلى ذلك. بالأمور اللي هي متعلقة في طب الطوارئ ومتعلقة في سيارة الإسعاف وما إلى ذلك، إحنا بنحكي على أمور اللي هي جدا سريعة،
0: جدا سريعة
1: يعني صحيح. بنحكي على قرارات سريعة، بنحكي على أمور اللي فيها الخطأ ممكن يكون جدا مكلف، إن كان في أمور معينة نجريها بسيارة الإسعاف نفسها ولا لا، وللأسف

0: الشديد سيارة الإسعاف لما تطلع أصلا من بلد عربي فبتمر يعني أمور مش سهلة بأزمات حرفيا أزمات, وفي مطبات حرفيا مطبات, في كثير أمور صحية بتكون داخل هذا المكان اللي هي بحاجة لشيء إضافي. بتسأل إذا موضوع الذكاء الاصطناعي ومواضيع تكنولوجية إضافية يعني عن جد في هذه الحاجة لاستخدامها, ولا بتحس إنه كشخص اللي موجود في رأس الهرم في مؤسسة بهذا المكان إنه لا بلكي إحنا نكون آخر حد بدخل التكنولوجيا على الطب؟ لا يعني لا من باب هذا الخوف,
1: إحنا مع إدخال التكنولوجيا إلى الطب بس بالطريقة الصحيحة. يعني لجانب سيارات الإسعاف اللي تعمل في مؤسسة حيان عندنا كمان مراكز طبية اللي تعمل في مؤسسة حيان كمراكز طبية ليلية اللي فيها, احنا بلشنا كمان ندخل منظومة الذكاء الاصطناعي على على العمل تبع الأطباء اللي هي كمان موجود بجانب العمل تبع الأطباء بجانب فحصهن اللي ممكن كمان يرشدهن لأشياء اللي ما انتبهوا لها, لأنه احنا بالآخر كمان بشر والأمر يعني بعده في بدايته بس احنا عم نشوف نتائجه. التكنولوجيا لما بتعرف انت تستعملها بالمحل الصح وبالطريقة الصحيحة ممكن تكون أداة اللي هي تنقذ حياة فعلا. يعني بس بالآخر أنت بدك الطواقم المهنية اللي تعرف يعني تشغل هاي التكنولوجيا, بتعرف شو تطلب منها وكيف تحطها بالمحل الصح اللي هي لازم تكون موجودة فيه, وإحنا عم نتعلمها وهي عم تتعلمنا. يعني يعني عادة يعني التكنولوجيا خاصة الذكاء الاصطناعي هو إشي اللي بتم إدخاله في طريقة تدريجية للمؤسسات عشان كمان يعني ينعمل الامبلنتيشن, يكون الإدخال تبع الخدمة نفسها تبعت التكنولوجيا هاي مع الطواقم الطبية اللي عم تشتغل هي كمان طريقة سلسة اللي ما توديش الطواقم لمحل اللي هن بيفقدوا كمان النظرة الطبية تبعتهم للمريض اللي هن شايفينه قدامهم.
0: يمكن
1: هاي نقطة كتير مهمة
0: بشعر بين الأسطر انك بتحكي على انه الذكاء الاصطناعي يضاف للخبرة اللي موجودة عند البراميديكا وعند المسعف ومش صح. جاي بديلة له, لانه فعليا يعني يمكن دور المسعف ان كان صعيد صحي طبي او حتى اجتماعي بتهدئة الاشخاص المرضى او المصابين او ما الى ذلك, هي يعني صعب جدا اشوف روبوت بديل لهم.
1: كلمة الانسان مع العيلة اللي هي خايفة ومضغوطة بالمحل الصح اللي تيجي تقول له إيه عمي ما تخافش احنا معك, خالتي تخافيش رح نعمل شو ما بنقدر عشان ندير بالنا على المريض او على المريضة, يعني هاي ما فيش الا بديل.
0: اللي مرات ممكن هاي المرافق هاي يدخل هاي ضغط اكثر على المصاب من اي من الحدث نفسه.
1: صحيح, فما فيش الها بديل. يعني البصمة البشرية هي بصمة بشرية بتيجي مع روح, بتيجي مع احساس, بتيجي مع هدف إنساني, مع رسالة اللي إحنا بنآمن فيها اللي إحنا بنخدم فيها الناس والمجتمع بشكل خاص بشكل يعني مباشر. فالهدف طبعا إنه بالآخر هاي البصمة تبقى, لأنه هاي البصمة هي اللي ميزتنا عن باقي المؤسسات الثانية, هي الخدمة الطيبة مع الناس والكلمة المنيحة اللي بالنسبة إلي أنا العامل لما بيجي على المؤسسة أول إشي أنا بقوله يعني إنك تكون مسعف منيح ممكن تتعلم, انك تكون باراميديك منيح ممكن تتعلم, ممكن تكون طبيب منيح بتدرس وبتتعلم, بس انك تكون انساني منيح بجانب انك انت طبيبها لازم اشي اللي تجيبه معك من البيت وتحطه معك مع كل حالة انت بتعالجها, تحس انه انت بتعالج ابنك امك اخوك او اختك بطريقة يعني كاملة عشان انت تعرف تعطي الخدمة من القلب بطريقة مباشرة.
0: هذه يعني يمكن من اكثر الشغلات اللي احنا بحاجتها ومنشعر فيها في اوقات الحاجة واوقات الطوارئ اكثر من اي وقت اخر. صحيح. بس كمان يمكن جزء من الامور اللي بتخص مجتمعنا العربي, ويعني كمان مركز حيان مختص اكثر في المجتمع العربي, ففي عندك هذه الخبرة والمعرفة فبستغلها لحتى شوي نستفسر عنها.
1: أكيد.
0: احنا يعني اغلبية مجتمعنا بعيش بين قوسين على الاطراف او في الارياف بعيد. صح. عن المستشفى الكبير, الا للاسف الشديد شبكة او المنظومة الصحية وضعت غالبية المستشفيات الكبيرة في المركز وما الى ذلك, وبالتالي الوصول للمرضى او للمصابين بيكون ابعد, بيكون يعني اقل ميسر وما الى ذلك. هل التكنولوجيا بهذا المحل هي بتضيف كمان طبقة ولا بتقلص الفجوة بالجانب الصحي؟
1: لا, التكنولوجيا بتقلص الفجوة بطريقة جدا جدا قوية, خصوصا لما احنا بنقدر نستعملها بالطريقة الصح. كيف ما ذكرت اليوم مؤسسة حيان يعني طورت منظومة اللي هي تكنولوجية اللي بتعرف توصل للمريض في طريقة جدا سريعة. المشتركين اليوم في مؤسسة حيان موجودين على خارطة اللي احنا ممكن نشوفهن بكل محل بلايف تايم, يعني الوقت اللي احنا بدنا نعرف نوصل لمريض ممكن نطلع المكان تبعه اللي هو موجود في السي ار ام التابع لمؤسسة حيان ونوصله في طريقة سريعة. حتى لما بتصل المريض وبحاجة لسيارة اسعاف احنا منظومتنا بتعرف تستقبل المكان

0: تبع المريض وفيه عن طريقه ممكن تبعته بطريقة مباشرة للطاقم الطبي اللي طالع. يعني سيارة الإسعاف بكبسة زر بتعرف توصل للمريض. زمان هذا اللي ميزنا وبعد يستمر يميزنا إنه إحنا أولاد المكان اللي موجودين فيه, وسائقي سيارة الإسعاف بيعرفوا يوصلوا للحارة الفوق اللي في دير الأسد أو لحارة العين اللي موجودة في كفر ياسيف أو على
1: مش بس عبارة عن
0: مدرسة الصفا في سخنين بأسرع من أي حدا ثاني, من
1: مش بس لوكيشن مش لوكيشن.
0: إحنا أولاد المحل, إحنا الناس اللي عايشين في المحل وإحنا عايشين في المدن وفي القرى العربية اللي إحنا بنخدمها موجودين فيها ونعرف نوصلها بسرعة. بس أضف لذلك إحنا زدنا التكنولوجيا اللي هي مهمة كثير لأنه البلاد كبرت والوصف صار أصعب والطرق صارت تتغير. فمن ناحيتنا الموضوع تبع استعمال الموقع عشان نعرف نوصل للمصاب عن طريق إذا هو مشترك عندنا أو غير مشترك موجودة, وطورناها بآخر سنة لأنه كل سيارات الإسعاف تبعتنا نقلت لاستعمال يعني أجهزة اللي هي رقمية بتعرف توصلهن للمحل, وحتى كل العمل تبعها من فحص الإسعاف لاستقبال المريض للوصول للمريض للوصول للمستشفى كلها صار رقمي ديجيتال. فيعني الوصول للمريض من ناحيتنا كان إشي اللي هو مقدس من ناحيتنا انه احنا نطوره بالمجال التكنولوجي عشان نعرف نوصل للمريض في الطريقة الاسرع والاسهل. لانه اليوم استعمال الويز او استعمال اي تطبيق ثاني اللي بيعرف يوصلنا للمريض هو احسن من الوصف تبع اي حدا اللي ممكن يقعد معي 10 دقائق وهو كمان مضغوط وما عرفش يوصف. فبالاخر كمان استعمال المنظومة تبعت التكنولوجيا وايصالها مع تطبيقات اخرى اللي بتعرف توصلنا للمكان تبع الحادث هي الطريقة الاسرع والاسهل انه نعرف نوصل للمصاب. أضف لذلك التواصل المستمر مع الناس الموجودين في مكان الحادث.
1: يمكن برضو كمان سمعت من بين كلامك موضوع أنه البلد كبرت.
0: صح.
1: البلد كبرت وحيان كبرت, يعني عشرات سنوات أنتم موجودين في الميدان
0: سنة.
1: بالضبط. وهذه 30 سنة أكيد شفتوا فيها تغييرات موجودة في مجتمعنا, واللي عمليا إحنا من خلالها بنشوف أنه أولا كمان إحنا بحاجة أنه المنظومة الصحية وسيارة الإسعاف تكون متطورة أكثر, ولكن صحيح. كمان إحنا بحاجة أنه نكون على قدر الحاجة اللي موجودة في المجتمع نفسه. إيش التغير في احتياجاتنا أو في أمور اللي ممكن الآن مستمعين من كل البلدان بيسمعوك, إيش ممكن يكون في شيء علينا إحنا كأشخاص اللي بنقدم هذه المناداة الأولى لسيارة الإسعاف بحاجة أنه إحنا نمتلكها لحتى يكون في خدمة أفضل من سيارة الإسعاف؟
0: أنت حكيت عن نقطة اللي هي جدا مهمة وهي تطلع للرؤية بعيدة المدى تبعت المؤسسة. يعني إحنا كمؤسسة اليوم دايما إحنا عشان نأخذ قرارات اللي هي قرارات مستقبلية دايما نستند على المعطيات الموجودة اليوم. بالمجتمع العربي بين 6-7% هن ناس اللي موجودين فوق جيل 65 اليوم, بس أخرى 10 سنين راح يكونوا 15% وممكن يكونوا في بلاد فيهن 20% هني فوق جيل 65. وهذا المجتمع يعني الشيخوخة فيه راح تزيد مع 10 سنين الجايات. فهي نقطة هي من ناحيتنا هي نقطة محورية في كل تقديم العلاج اللي احنا بنعطيه. فالهدف تبعنا انه احنا نحاول ننقل سيارات الاسعاف وننقل المستشفيات والعيادات للبيوت. نعرف ناخذ المنظومة اللي هي شغالة اليوم في العيادات والمنظومة اللي شغالة في اقسام الطوارئ للبيوت. وهذا ما يسمى اليوم في عالم الهوم كير. أغلب الناس مستقبلا راح تفضل انه الخدمات توصل لعندها مش هي تطلع للخدمات. وهذا اللي احنا بنحاول نطوره في المؤسسة. فعشان هيك احنا طورنا كمان خدمة زر الطوارئ, وطورنا كمان خدمة التليميديسن اللي هي من ناحيتنا ما يسمى في عالم البزنس الMVP تبعنا عشان نفوت عالم الهوم كير. او الاشي الاول اللي راح نعمله عشان نفوت لعالم الهوم كير عشان نعرف نوصل للمرضى واللي بحاجة انه احنا نوصلهن للبيوت في الطريقة اللي هني اللي هي مناسبة لها. لأنه الأشياء الخدمات اليوم هي لازم تكون خدمات كوستومايزد, يعني لازم تكون خدمات مخصصة ومبنية حسب رغبات الناس. يعني بالآخر إحنا بدك تبني خدمة, إنتك تأخذ الحاجة اللي موجودة عند الناس تبني لها الخدمة وتأخذها تبني لها اللي هو تبني لها بيزنس موديل وتعرف كيف بدك تشغلها وتعطيها للناس بالطريقة الصح اللي هي لازم توصلها. فهذا هو الهدف تبعنا بالآخر.
1: يمكن إذا بينضموا لنا مستمعين بالنص ويسمعوا دكتور ثامر نعمة بيفكروا إنه بيسمعوا على كمان حلقة اللي فيها بصوت التك, جابوا كمان مدير من شركة ستارت اب, مش طبيب اللي جاي مع خلفية اللي يحكي لنا على أمور طوارئ. وكأنك اليوم يعني حتى بالمفهوم اللي انت بتذكره وبتحكي فيه هو عمليا مفهوم ستارت اب ومفهوم شركات يعني تكنولوجية في عالم الصحة اكثر من كونه اي شيء ثاني.
0: صراحة اللي

0: العيادات الكلاسيكية وسيارات الإسعاف الكلاسيكية صارت موضة قديمة كمان على مستوى البلاد وكمان على مستوى العالم. فاليوم لازم إحنا نحاكي متطلبات المجتمع ونحاكي التغيرات اللي رح تكون عند المجتمع. غير إنه حكينا إنه رح يكون في شيخوخة أكبر، تنساش إنه الناس اليوم بدش أهليهن الأباء والأمهات أكثر في البيوت لوحدهن. فالهدف إنه كمان تنبنى منظومة في داخل البيت كمنظومة ذكية، Smart Home for Elders، اللي هي منظومة ذكية اللي تحاول تعمل مونيتورينج لكل موضوع اللايف ستايل تبع العجزي. يعني في المعنى الآخر إنه تعرف تراقب حياة العجزي أو اللي ناش نسمين العجزي، الجيل الذهبي اللي فوق جيل 65 اللي هني موجودين ممكن يعيشوا في بيوت، إحنا كمان يكون في تواصل بيننا وبينهن على مستوى يومي. هناك رح يفوت موضوع الذكاء الاصطناعي بطريقة جدا جدا قوية، لأنه رح يكون في بيج داتا لكل ختيار أو لكل حدا اللي موجود بجيل ذهبي على مستوى يومي، اللي إحنا بنعرف وين تفاق وين تفات أكل وين تتحمم وين ترك بيته، كيف الفيتال ساينز عنده، كيف العلامات الحيوية تبعته موجودة، كيف النوم في الليل، كيف دقات قلبه إسا، كيف هن منتظمات ولا غير منتظمات. هون كان موضوع البيج داتا رح يفوت. هناك مجبورين نستعمل الذكاء الاصطناعي اللي يعرف يتعلم كل شخص والمستوى القاعدي تبعت البيانات تبعته عشان ينبهنا لأي تغيير عنده. ولهناك إحنا متوجهين، إحنا متوجهين لأنه تكون في عنا منظومات اللي تعرف تعطي الخدمات للمحتاجين لإلها في البيوت وإحنا نعرف نوصلهن، يكون في منظومات اللي تعرف تراقب الجيل الذهبي وتعطي الخدمات تبعتنا، وكمان هاي المنظومات كمان نعرف نطبقها للمحتاجين اللي هن المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة ومش لازم دائما يروح على المستشفى، ممكن نقدم لهم العلاج عن طريق التليميديسن أو عن طريق الكارديوفون اليوم اللي هو عم بتطور قسم من المنظومة تبعت مؤسسة حياة.
1: بتخيل أنه يعني كل هذه المشاريع اللي بتذكرها بحاجة لقدرات حاسوبية كبيرة، فيعني إذا بيسمعونا شركات انفيديا وغيرها كنوا عارفين أنه من الآن وطالع نحاول أنه في عندكم كمان أسبوع يعني نعرف.
0: بدي أقول لك إياها في كل تواضع الإمكانيات تبعت مؤسسة حياة، هي كمؤسسة خاصة هي مش إمكانيات كبيرة، بس في عندنا طاقم مهني اللي هو يعني موصول كثير رؤية بعيدة المدى تبعت المؤسسة، وفي عنده بحس انه في واجب مجتمعي لإله ولناسه. مرات انا يعني بنصدم من القدرة تبعت المؤسسة انها تعمل اشياء اللي مرات مؤسسات كبيرة مش عم تعمل.
1: هذا احنا بالنسبة لنا فخر كبير ومن يعني بنشد على ايديكم في المضي قدما فيه وادخال التكنولوجيا فيه. رح نطلع مستمعينا الى فاصل اضافي قصير وبعدها بنرجع لتكملة هذا الحديث مع ضيفنا في هذه الحلقة دكتور تام النعمة. خلونا على البال.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر يسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-687-777.

0: الطوارئ.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
2: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
3: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
2: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
4: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
5: الله
4: ده
5: الله،
4: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
2: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
1: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
6: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي هذه المرة في حديث تكنولوجي شوي مختلف. هذه المرة منفوت إلى الطوارئ وإلى الجانب المتعلق في خدمات الطبية في هذه الفترة، ونحن نحكي مع ضيفنا في هذه الحلقة دكتور تام النعمة. أهلا وسهلا فيك من جديد. يعني استعرضنا كثير من الأمور المتعلقة في الجوانب الطبية في حالات الطوارئ، ويمكن يعني مجتمعنا عاش في السنوات الأخيرة الكثير من الحالات، يمكن أغلبها متعلق في الحرب وقبلها في الكورونا، حالات من هالنوع اللي هي يعني مش ما بنحكي على حادث طرق عيني هنا أو هناك، بنحكي على حالة مستمرة اللي فيها طوارئ مرافقة إلنا. إيش تعلمنا بهذا المكان؟ شيء اللي إحنا برضو ساعدنا فيه التكنولوجيا اللي يمكن كان صعب علينا لو أنه هذه التكنولوجيا ما كانت موجودة معنا.
7: يعني أنت حكيت عن إشي اللي هو عمل تغيير جوهري بكل النظرة تبعتي للمؤسسة اللي بلشت فيه، هو موضوع الطوارئ تبع الكورونا. لما كان في بالمجتمع العربي يعني حالة من الخوف والذعر من فيروس الكورونا، ما كانش في إمكانية إنه الناس تطلع تفحص، فكان في توجه منا لوزارة الصحة إنه يعني إحنا بدنا نكون يعني جسم اللي بيعرف يقدم كمان فحوصات الكورونا. فقالونا معكم أسبوعين تحضروا حالكم تكنولوجيا وإنكم تعرفوا توصل لحالكم لإنا. طب كيف وليش وهيك، معطوش كثير معلومات، بس إحنا اشتغلنا أسبوعين بإنه نبني منظومة اللي توصلنا مع وزارة الصحة ومع صناديق المرضى، وعرفنا إنه بالآخر خلال آخر ساعتين استطعنا إنه نوصل المعلومات للوزارة بالطريقة الصحيحة والموافقة علينا. ومن بعدها فتحنا 30 محطة لتقديم خدمات الفحص تبع الكورونا.
6: منظومات تكنولوجية،
7: منظومة تكنولوجية خلال أسبوعين إنها تعرف تتواصل مع الوزارة ومع صناديق المرضى عشان نعرف نبعث الأجوبة تبعت الفحوصات تبعت كورونا، الأنتيجين والبي سي آر. ووقتها كان يعني قفزة نوعية للمؤسسة اللي فيها ما يسمى بزنس موديل إنوفيشن. يعني مش هذا هو الموديل اللي إحنا بنشتغل
6: بالموضوع الحداثي، دخل
7: بالموضوع الحداثي، فاتت للمؤسسة في صورة جدا قوية بال 2020 21. ومن غاد إحنا بلشت، يعني أنا أشوف الفيجن تبعي متوجه لموضوع التكنولوجيا بطريقة جدا قوية، وخاصة بعد فترة الكورونا، بعد ما قدمنا الخدمات لمجتمعنا واستطعنا انه احنا عن طريقها نوصل. كان في عنا 30 محطة اللي فيها ينعمل فحوصات كورونا مجتمعنا العربي. هاي واحد. المرحلة الثانية اللي كانت المرحلة جدا جدا مهمة وجوارية هي كل موضوع الحرب. وحكيت لك بالحرب كانت في جهوزية عالية للمؤسسة، خاصة انه الحرب بديت في الشمال مع لبنان، وكان في جهوزية تامة للمؤسسة، وما كانش في تواصل بيننا وبين المستشفيات وغرف الطوارئ. ومن هناك طورنا، وحدينت اليوم احنا الوحيدين اللي عندنا هذا النظام اللي بيعرف يبعث المعلومات الأولية تبعت المصابين وتبعت التوجه تبع سيارة الإسعاف لغرف الطوارئ. وإحنا حنحاول إسا نعملها كمان مع باقي المستشفيات، مش بس مع الشمال، وإدخالها كمان بالآخر إحنا أن نأخذ المنظومة تبعت مؤسسة حيان اللي هي CRM وتكون كسوفتور أز سيرفيس، يعني ساس اللي فيها نستعملها لكمان شركات اللي تقدر كمان تستفيد من المنظومة هاي نفسها.
6: وكأن اليوم حيان بتنتقل مش بس لدورها الميداني كمين بيعطي الإسعافات، لدور حتى برمجي اللي صح. انت فيه بتقدم خدمات يعني ذكية وخدمات برمجة حتى على مستوى المستشفيات والمنظومة الصحية، وهذا ابدا مش مفهوم ضمنها.
7: صح. يعني المؤسسة اليوم موجودة بعد سنتين ونص او ثلاث سنين تقريبا مع منظومة اللي هي شغالة فيها، اللي هي منظومة رقمية اللي موصولة كمان بين العيادات وسيارات الاسعاف والمستشفيات وصناديق المرضى والوزارات اللي فيها. هاي المنظومة اليوم ممكن عشان تنعمل اليوم هي عمل يعني

0: مئات يمكن ألاف ساعات عمل وتخطيط وبناء وتصحيح وتعب. يعني الإشي يعني جدا مؤلم. يعني المسيرة ما كانتش مسيرة هويني. يعني اليوم اللي بقولوا لي في برودكت اللي هو جاهز ممكن تأخذه وتشغله يعني بدفع كثير عشان هذا الإشي يصير. فيعني إحنا انجبرنا نعمل هالإشي لأنه ما فيش. فإحنا يعني عملنا إشي من ولا إشي قائم كمان للعيادات وكمان للسيارات الإسعاف وكمان لكل موضوع خدمة زر الطوارئ.
1: وعلى ذكر بالضبط المنتجات, اشرح لي شوي أكثر عن زر الطوارئ, شو المقصود فيه ووين التكنولوجيا بتفوت هناك؟
0: يعني إحنا بنحكي أول إشي عن خدمات اللي هي موجودة في الخدمات تبعت حيان, هي خدمات اللي بلشت أصلا كعيادات وسيارات إسعاف, طورناها زدنا عليها كمان كل موضوع الزيارات البيتية تبعت الأطباء, ومن غاد أخذنا القفز النووية تبعت زر الطوارئ. زر الطوارئ هو مش بس كبسة اللي فيها كبار السن يستعملوها في كبسة واحدة ويتم الرد عليهن من الطرف الثاني, لا هي جهاز ذكي اللي فيه ممكن كمان ينبعت كيف ما حكينا قبل العلامات الحيوية تبعت المسن, وممكن أيضا تعرف إذا الختيار وقع اللي فيها سنسور اللي هو تبع فولينج سنسور, يعني إذا وقع بتم التواصل بطريقة مباشرة مع الطاقم الطبي اللي موجود من الطرف الثاني وكمان يقدم له العلاج. وكمان المسن لما يكون معه الجهاز بيعمل له تراكينج يعني وين ما يروح, تمام احنا كمان عارفين
1: كل هذا
0: وين هو موجود, كل موضوع التعاقب خاصة المرضى اللي في عندهم حالات مثل الزهايمر أو المرضى اللي مش لازم يبعدوا عن البيوت, كل هاي المنظومة موجودة في جهاز واحد اللي بيكون مع المسن وكل استعماله بيكون في كبسة. هذا هو السر, يعني انه يعني ما فيش فيه استعمال صعب مثل السمارت ووتش او يعني مش لازم يفوت على ابلكيشن او اشي ثاني, مجرد انه يكبس على الكبسة بيتم توصيله مع الطاقم الطبي. واخر كم من شهر كان في حالات انقاذ جدا جميلة للمصابين اللي استعملوا الجهاز الطبي. في واحدة من الحالات كان يعني شخص من جديد المكر اللي فقد وعيه خلال طلعانه على الدرج بعد ما وقع, الجهاز اتصل مباشر للطاقم الطبي ما كانش في رد من الطرف الثاني, المؤسسة أرسلت سيارة إسعاف علاج مكثف وجدت غاد فائد للوعي بدون دقات قلب. يعني استمرت بديت عملية إنعاش متقدمة للمصاب, والمصاب وإجا زارنا يعني بشي مرحلة كمان ممكن أشاركك الصورة, إجا زارنا للمؤسسة وإجا عندي على المكتب.
1: أنت بتحكي 2026 ولا 2036؟
0: لا 2026. فوصل الطاقم الطبي وكان فائد للوعي بدون نبض للقلب لأنه كان تعرض لسكتة قلبية, فبدأ الطاقم بتقديم العلاج الأولي ووصلوا لهذا الإنعاش وتم نقله للمستشفى وإجا لعندي على المكتب عشان يشكرنا. يعني أنا أصلا ما كنتش عارف عن القصة, يعني فات لعندي وقال لي دكتور صار معي 1-2-3 وكان لابس الجهاز وكان جدا الإشي مفرح, يعني إشي بعبي القلب.
1: يعني أولا يعني هذا فخر إن إحنا يعني بدينا نوصل لهذا المكان. يعني حتى استخدام تقنيات ملبوسة وغيرها كثير من الأحيان ذكرناها في حلقات سابقة في صوت التك وحكينا عنها كشيء مستقبلي, ولكن بدأنا مثل ما ذكرت إنه نشوفه الآن. يعني بكلمة قصيرة عن المسعفين وبالآخر في الأشخاص الموجودين في الميدان, هذه المسعفة أو هذا البارميديك في عندهم طاقة لحتى يحووا كل هذه التكنولوجيا اللي بتحاول تدخلها حياتهم؟
0: بصراحة النقلات التكنولوجية اللي أنا عملتها في المؤسسة عملناها بطريقة اللي هي جدا تدريجية. إحنا بلشنا مع العيادات وبعد العيادات نقلنا للمكاتب وللقسم التسويقي تبع المؤسسة والقسم المالي تبع المؤسسة, وبعدين وصلنا لسيارات الإسعاف, وبعدها وصلنا لموضوع كل زر الطوارئ ونقلناها بطريقة تدريجية لأشهر.
1: حاجة لكل تأهيل.
0: احنا كل مرحلة نقلناها كان فيها عمل اشهر مستمر قبل واشهر مستمر بعد النقل اللي استعملناها, وكان في مراقبة يعني ما يسمى اليوم في عالم التكنولوجيا Q&A, يعني كل الوقت كان في Q&A لاي بروجكت احنا بنعمله,
1: كل موضوع التجربة وفيما بعد تحسينها
0: والمراقبة تبعتها والتصحيح, لانه كان في عنا كثير ما يصحح وكثير ما يغير, لانه بالاخر الطواقم هي اللي عم تستعمل هاي الخدمات, فالهدف تبعنا انه يكون اهون عليها مش اصعب عليها, خفف لها الوقت تبع استقبال المرضى وبعثهن على المحل اللي لازم يكون فيه للبيت والله لغرفة الطوارئ, ويكون التعامل معهن أسرع عشان نعرف نعالج المريض اللي جاي بعدهن. فما كانش في عنا هدف إنه نصعب عليهن, حتى يعني الهدف كثير تبعنا كان إنه تكون الأشياء أسلس وأهون وأسرع وتكون في استعمال يعني ذكي للتكنولوجيا عشان نكون في المحل الصح.
1: أنا سبق وحكيت لك إياها قبل, بس أنا يعني شكلي مش مع مدير مؤسسة طبية, أكثر مع مدير ستارتوب. يعني بسؤال أخير بنظرة شوي أكثر مستقبلية, سيارة الإسعاف بعد كذا سنة شو بعد ناقص تكنولوجيا أنه يفوت عليها؟ خلينا نتخيلها معك, غير أنه نتأمل أنه يكون في

0: موجودين معك من الطرف الثاني ونقل المعلومات لإلهن بلايف تايم عشان يكون في اتخاذ قرارات أسرع. فأنا بتخيل حالي إذا أنا قاعد في مكتب وممكن يكون معي كمان طبيب أو طبيبين اللي هن وظيفتهن بس يكونوا مع الطواقم الطبية الموجودة, يعني يتم فتح لايف بيناتهن ونقل المعلومات بطريقة مباشرة واتخاذ القرار بنفس الوقت ويشوفوا بعد اتخاذ القرار شو صار. يعني كل وصلان السيارة الإسعاف مع الطواقم الطبية اللي هي فعلا ما يسمى بالبري هوسبيتال أو مع الطواقم الطبية اللي هي موجودة في المستشفيات تستنى هذا التواصل, لازم يكون تواصل مستمر. يعني لازم ننقل المعلومات بطريقة مهنية وبطريقة اللي هي سريعة جدا بكل الوقت في طريقة مستمرة. هذا
1: الشيء اللي بيستنانا مستقبل على أمل أنه يعني أولا ما نحتاج في هذه الخدمات أكثر من اللازم, ولكن أيضا على الأقل مطمئن أنه في ناس تهتم أيضا في هذا الجانب. فشكرا جزيلا دكتور تامر نعمة, المدير العام لمؤسسة حيان الخدمات الطبية, ونتمنى لكم أولا النجاح وربنا يطمن بالكم يعني ويظل في صحة عند كل مستمعينا وعند الناس اللي أيضا بيستخدموا خدمات حيان.
0: شكرا أستاذ أناس, شكرا راديو الناس, شكرا على الاستضافة الطيبة. موضوع جدا مهم يعني بصيب الرؤية المستقبلية تبعتنا كمؤسسة حيان, وإحنا منقدر جدا الاستضافة تبعتكم. فعن جد بتمنى لكم كل الخير وشكرا كثير.
1: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع جوجل بودكاست أبل بودكاست وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية, وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري, وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501, خاضع لأنظمة الحملة.
3: الإنفلونزا مش بسيطة, بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة, نفحص توفر التطعيمات, نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات, تعليم مجاني, سفر مجاني, وبالتخرج شهادتين, شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين, طرعان, المشهد, مجد الكروم, كسرى سميع, كفر ياسيف, أبو سنان, شفاعمر, إكسال وأم الفحم.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب عضو الكنيسة عفر كسيف والقائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، وسمحت لهم بخوض انتخابات الكنيسة المقبلة. وقالت المحكمة إن المواد المقدمة ضد المشتركة والموحدة لا تستوفي المعايير القضائية المطلوبة لشطب قائمة انتخابية، فيما أعرب جميع قضاة الهيئة عن رفضهم لتصريحات ومواقف صدرت عن كسيف دون أن يروا فيها أساسا كافيا لمنع ترشحه. دعت لجنة المتابعة العليا إلى مشاركة واسعة في مسيرة إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى المقررة غدا السبت في عرابي، والتي تنطلق عند الرابعة عصرا. في حديثه لراديو الناس دعا رئيس لجنة المتابعة العليا دكتور جمال صحالقة إلى مشاركة واسعة

0: التاسع في المسيرة غدا، معتبرا أنها تأتي أيضا للتعبير عن مواجهة سياسات الحكومة في قضايا الأرض والمسكن والتعليم والجريمة والعنف.
1: ندعو الجميع للمشاركة في هذه المسيرة وفاء لذكرى الشهداء ولإعلان موقف أننا نتصدى للهجمة السلطوية علينا في كل المجالات، في العمل وقضية الأرض والهدم المنازل والنقب والتعليم. الهجمة بحاجة إلى وحدة، ونريدها أن تكون مسيرة وحدوية كفاحية. انطلاقة المسيرة القطرية ستكون في عراب الساعة 4، لكن منذ الصباح من الساعة 8 تبدأ زيارات الأضرحة ونصب الشهداء في جت وأم الفحم ومعاوي وكفر كنة والناصرة وكفر مندة وسخنين وعرابي.
0: أصيب رجل في 80 من عمره بجروح خطيرة وأربعة أشخاص آخرون بجروح طفيفة إثر حادث طرق بين عدة مركبات على شارع رقم 6 باتجاه الشمال. وأفادت طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى هلال يافي لتلقي العلاج. أصيب عامل في 50 من عمره بجروح خطيرة إثر إصابته أثناء عمله في مصنع قرب مدينة العفولي. وأفادت طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى عامك وهو يعاني إصابات متعددة. أشاد مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش بقائد طائرة فلاي دبي الهندي الذي تعرض للطعن خلال حادثة الرحلة، قائلا أنه أظهر شجاعة ومسؤولية في مواجهة تهديد إرهابي خطير وكارثة محتملة. ودعا قرقاش إلى تجنب التكهنات ونظريات المؤامرة مع التجديد على ضرورة اليقظة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب في أول توصيف إماراتي للحادثة باعتبارها عملا إرهابيا. هجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين أثناء قطف الزيتون شرقي بلدة بيتا، فيما منع عدد من أصحاب الأراضي من الوصول إليها بعد إعلان المنطقة عسكرية مغلقة. في حديث لراديو ناس قال رئيس بلدية بيتا محمود برهم إن مئات الأهالي توجهوا منذ ساعات الصباح لقطف الزيتون بشكل جماعي قبل أن يتعرضوا لإطلاق نار من مستوطنين.
2: نوجه في البداية بإطلاق نار من قبل عدد من المستوطنين المتطرفين الذين أقاموا عدد من الخيام في منطقة العرمة. هذه الخيام تحت بند مزارع رعوية، فقاموا بإطلاق النار وتدخلت قوات إسرائيلي وبدأت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه المزارعين. نهاية ما يحدث في الضفة الغربية من عمليات قتل وسرقة وتدمير وحرق منازل والاستيلاء على منازل المواطنين هي أصبح حقيقة واقعة ليس للاتحاد الأوروبي فقط بل للعالم بأسره. المطلوب اليوم قرار سياسي جريء من الاتحاد الأوروبي، وبالفعل لاحظنا في الأيام الأخيرة موقف بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية.
0: أفاد الجيش الإسرائيلي والشباك باغتيال تامر حميدي الذي قال أنه عمل قناصا في حركة حماس بإغارة جوية في منطقة خان يونس. وبحسب البيان عمل حميدي خلال الحرب على تنفيذ عمليات قنص وهجمات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين الإسرائيليين. أحوال الطقس. يتوقع هطول أمطار محلية الليلة خاصة على امتداد السهل الساحلي، أما غدا فيستمر احتمال هطول أمطار محلية خفيفة حتى ساعة الظهر خاصة في شمال البلاد مع ارتفاع إضافي لتصبح الأجواء ضمن معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، في أمان الله.

0: يوم واحد حلو،
1: بس اليومين أحلى ونص.
0: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شيلين ليومين كاملين مكملين،
1: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
0: يوم السبت 10-10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دام
1: وديجي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شيلين. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شيلين يا فرحة العين، أخو شيلين مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا.
0: التذاكر على موقع تذكرتي.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: تستمعون إلى راديو الناس.
5: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، مثل شعبي لا تقتصر دلالته على التعلم المعرفي فحسب، بل يطال التربية على القيم أيضا. هذه واحدة من خلاصات مسيرة الدكتور عبد الله إبراهيم وتد من بلدة جات، الطبيب البروفيسور الأصغر سنا في البلاد. وتد ضيفنا في خارج الضوء في راديو الناس اليوم، الذي سيروي الحكاية من البداية، وسنرافقه في جولة واسعة محطاتها كثيرة، بدءا من جت وآخرها جنوة. قبل ذلك لنستمع لموجز بصوت الزميلة رجاء كناني ونسافر.
1: ولد الطبيب الشاب البروفيسور عبد الله إبراهيم وتد في جت عام 1987 لأب وأم محبين للعلم. تتلمذ في مدارس بلدته من صف البستان إلى الثاني عشر، وانتقل بعدها إلى إيطاليا، وأنهى دراسة الطب في جامعة جنوة عام 2012. منذ عودته إلى البلاد تدرب وعمل في مستشفى تالا شومير، وتخصص في الأمراض الباطنية بذات المستشفى، ومن ثم أكمل تخصص أمراض الروماتيزم في مستشفى شيبا وفي مستشفى سانت جيمز بليدز في المملكة المتحدة. يعتبر بروفيسور عبد الله وتد اليوم خبيرا بارزا في مجال علاج أمراض المفاصل، وخاصة التهاب المفاصل الصدفية، ويشارك في مؤتمرات دولية كباحث مرموق في مجاله، وله حتى الآن نحو 280 مقالة علمية. حاز عبد الله وتد على درجة الأستاذية بروفيسور في الطب عام 2022 وهو في 35 من عمره، كما حاز على جوائز قيمة تقديرا لمنجزاته العلمية. وتد متزوج من سماء ولهما 4 أولاد، ويستغل أوقات فراغه لجانب أسرته، ومن هواياته القراءة والسباحة وركوب الخيل.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: البروفيسور عبد الله إبراهيم وتد من بلدة جت، الطبيب

0: مختص في أمراض الباطنية والروماتيزم. أهلا وسهلا مرحبتين.
1: أهلين أخوتي وأهلين في جميع المستمعين.
0: أنا سعيد جدا خاصة أنه ما شاء الله طبيب وشاب مل الإذاعة طاقة وحيوية.
1: وجودك
0: يا مرحبا بك. كنت أستاذ عبد الله إبراهيم وتد طبيب في 35 من العمر. كنت أنت أصغر بروفيسور في مجال الطب في البلاد على العرب واليهود.
1: صحيح هذا حقيقة هاي نقطة اللي أنا ما كنت يعني على دراية فيها، ولكن لما الجامعة جامعة تل أبيب تواصلت معي حتى تقول لي وتهنيني في أني حصلت على درجة بروفيسور، فحكوا لي بتعرف أنك أنت أصغر بروفيسور سنا في مجال الطب، وما أعطت كثير حقيقة أهمية الإعلام اللي عمل منها قصة وطني ورني.
0: زعلان؟
1: بالأول كنت كثير مبسوط صراحة. تعرف الإنسان لما يحصل شغلي ويحس حاله شوي استثنائي. أنا جدا إنسان متواضع وبحبش استعمل هاي الكلمات، بس ولكن تعرف في هيك شعور بالقلب في البداية كان خاص، ولكن بعدها لما حسيت إنه كل الاهتمام كان على الجيل وأقل الاهتمام على عبد الله الشخص والباحث
0: والاختصاص،
1: فحسيت إنه الإشي ممكن مش لصالحي.
0: في هذا السياق كيف ممكن يصير دكتور طبيب بروفيسور؟ في معايير اللي تختلف عن بقية المواضيع فيما يتعلق بدرجة الأستاذية، عدد معين من الدراسات ولا الاكتشافات ولا شو؟
1: صحيح، سؤال مهم جدا. بروفيسور هو لقب أكاديمي حتى تحصل عليه. طبعا أنا هسا الأمور اللي راح يعني أحكي عنها أكثر بتخص مجال الطب، والمعايير ممكن تختلف في مجالات أخرى. هناك حاجة لعدة شروط حتى تتحقق عشان تحصل على درجة بروفيسور. في البداية لازم تكون ملم في مجال معين. هناك بما يسمى أنك أنت مختص في مجال معين، ما ممكن أنك تكون بروفيسور في كل شيء. طبعا البروفيسورة في جامعة تل أبيب في مجالي هي بروفيسورة في الطب الباطني، حتى ولو كانت أبحاثي في عالم الروماتيزم، لأنه هيك شروط الجامعة. ولكن حتى يتحقق درجة معينة، يعني في جامعة تل أبيب في درجة المرشد ومن ثم المحاضر ومحاضر متقدم ومن ثم بروفيسور ومن ثم بروفيسور
0: فول بروفيسور،
1: هناك شروط مختلفة وعدة مسارات فيه هناك. ولكن بشكل عام هناك حاجة لعدد كبير من الأبحاث اللي أنت فيها تكون باحث أول أو باحث أخير، أي باحث يعني
0: مشارك. أخير
1: كاشف على البحث بشكل عام، صاحب الفكرة وإلى آخره. أنك قمت بتحصيل على تمويل لأبحاث مبالغ معينة ويسمى الجرانتس، وأنك قمت بإرشاد عديد من الطلاب في لقب معين أو في مجالهم في خلال المسيرة التعليمية في كلية الطب، وطبعا وكتابة فصول في كتب واشتراكك في المؤتمرات كمتكلم.
0: عدد الاقتباسات كمان لها دور في الموضوع مثل بقية المواضيع.
1: عدد الاقتباسات هناك في اشي بيسموه H Index اللي بيستعملوه الجامعات حتى البني آدم يحصل يعني وكأنه على علامة معينة، وهذا H Index هو يعني متأثر بشكل كبير بعدد الاقتباسات، ولكن هو ليس شيء أساسي. اليوم جامعة تل أبيب، يعني أنا بحكي أكثر عن جامعة تل أبيب، جامعة تل أبيب تعطي أكثر وأكثر أهمية بمقارنة بالسابق.
0: ليه بالذات جامعة تل أبيب؟ لأنك أنت يعني كمان تعمل في التدريس فيها؟
1: لا حقيقة اللقب أنت تحصل عليه من قبل بشكل تلقائي، إن حسب المستشفى اللي أنت تعمل فيه يكون بشكل عام تابع لجامعة معين،
0: مؤسسة أكاديمية معينة.
1: طبعا يعني مستشفى شيبة تل شومير وتابع مصنف لجامعة تل أبيب، لذلك بشكل أوتوماتي أنت تابع للجامعة.
0: هذا الكلام كان قبل 4 سنوات. أنت ما شاء الله خزيلنا عنك في 39 من العمر، بال35 كنت قد حصلت على درجة الأستاذية البروفيسور في الطب، وكنت أصغر الأطباء العرب في حامل هذا اللقب على العرب وعلى اليهود. على علمك في حدا وراك اللي فات أخذ هذا اللقب وراك في أصغر منك؟
1: بتمنى إن شاء الله بكون أصغر كمان سنا وأكبر علما، يعني طبعا بتمنى. صراحة مش متابع، لأنه حكيت لك قصة الجيل مش كثير كانت بالنسبة لي إشي يعني كثير أساسي، بس عن جد بتمنى انه بكون كمان حدا. يعني كان في لي صديق اليوم هو موجود بالولايات المتحدة وكان هو من سكان القدس، وكان يتخصص عندنا في الباطنية باء في شيبة، فهو كان صغير سنا وقمت يعني بالدعم بشكل كبير إله، وكان يعمل على يعني حتى حكيت له يعني إذا بتشد حالك شوي ممكن أنك أنت تكسر هذا
0: الحواجز،
1: الحواجز وتحصل على اللقب بسن أصغر مما أنا حصلت عليه، ولكن شاء القدر أنه سافر لبريطانيا ومن ثم

0: مال الولايات المتحدة وترك المسار الأكاديمي في البلاد.
1: حينما تلقيت المكالمة أو الاتصال من جامعة تل أبيب بأنك حست على درجة الأستاذية للبروفيسور، مين أول واحد خبرته؟
0: الوالدي كانت طبعا. الوالدي كثير، هي طبعا ممرضة وبتحب كثير مجال الطب والأكاديمية طبعا، والوالد كان دائما متابع مسيرتي، ولكن قلبا ما طوعني لشيء غير أن أتوجه للوالدي طبعا، يعني الأهل بشكل، الوالدي والوالد، ومن ثم كانت زوجتي. وبعدها إذا أنت ممكن هسا تقول شيء غريب يعني، ولكن حقيقة كنت قاعد في المكتب، في مكتبي في مستشفى شيبة في الباطنية، كنت أعمل وقتها كنائب لمدير القسم، وكملت عملي بشكل اعتيادي يعني. ما يعني الناس بتفكر انه ممكن
1: تكون طقوس والالعاب الناريه،
0: لا ولا شيء، مكالمه هاتفيه بحت.
1: طيب تعطينا كمان هيك جملتين وموسعات عن هذين الجنديين المجهولين، والدك ووالدتك، اللي ربما لهما يعني قصد وافر في مسيرتك المظفره، هيك عن الاسم الكامل للوالدي للوالد، عمل كل منهما، مسيره كل منهما، ربما هاي فرصتك.
0: صحيح. اولا حقيقه ما اعتقدش انه حتى ولو تكون حلقة كاملة اني راح اوفيهم ما يستحقون من تقدير ويعني وشكر. الوالد هو ابراهيم عبد الله وتد، وهو طاهي بالمهني وكان شيف في مجاله في عدة اوتيلات في البلاد.
1: كان ولا بعده؟
0: اليوم الوالد ما يعني ما لا يعمل بشكل اعتيادي، ابن 72 سنة، بنسميها بتسلى اكثر هسه هيك يعني، متابع وداعم اكثر لعدة في قاعة افراح وبشكل غير ممنهج يعني.
1: وبالبيت مريح امك وبطبخ ولا بالبيت بصير شيء ثاني؟
0: انا ما اعتقدش انه وجود طاهي في البيت شيء بريح، بالعكس، لانه هذا بيعلي المعايير يعني. ما اعتقد انه ما كان الإشي سهل للوالدي، حتى أصبحت يعني بعتقد أنه تقريبا بنفس المستوى ممكن نقول. يعني أنا ربيت في بيت حقيقة الأكل بشكل عام ممكن نسميه أكل صحي، ولكن حقيقة بجودة جدا عالية. وجود الوالد طبعا أثر كثير على قدرة الوالدي في هذا المجال.
1: يعني استنتج من حديثك أنه هو مش الطباخ في البيت؟
0: لا
1: أحيانا،
0: لا لا، طلع إذا بيكون هناك مناسبات معينة بيشترك طبعا في الأشياء الأساسية، ولكن بشكل عام لا، الوالدي ما بدي يزعل، بس هي صراحة مش أقل طبعا، هذا بعود الفضل إله،
1: ورطتك أنا
0: لأنه هو المعلم، ف كل معلم بحب انه التلميذ يكون مثله وافضل، فاحنا معتادين يعني على اكله، حتى يعني انا وصلت درجه مرات من طعم السلطه او من طعم الاشي اعرف مين اللي عامل.
1: يعني تعرف
0: طبعا، لان كل واحد يعني حقيقه انه هناك نكهه خاصه لكل شخص اللي بيكون بتحضير طعام معين،
1: في اكل معين اللي يختص فيها، يتقنها، يجيدها. لما بتيجي على بالك بتقول انا هاي الاكل بدي ابوي يعملها في البيت، او اكل مفضل عنده.
0: هو بشكل عام أكلي مفضل عنده يعني، هو بحب اللحوم بشكل طبعا، لا يفرط في أكل اللحوم لأنه هو طبعا كمان ماشي على نظام صحي، ولكن بشكل عام يعني المحاشي والأكل الشرقي ويبدع فيه حقيقة، مع أنه كمان اشتغل خارج البلاد في فرنسا وفي ألمانيا وفي لندن كان فترة، فطبعا الأكل الغربي وكمان مختص فيه، ولكن الأكل الشرقي بما أن إحنا بنحب الأكل الشرقي فمنحس طبعا نكهته الخاصة.
1: والوالدي إلها اختصاص معين في أكل معين، بتقول هذا أبوي لو بصير طباخ الطباخين ما بقدر يعمل هاي الجودة.
0: بعرفش إذا بقدر أقول إشي من هالنوع، ولكن الوالدي في المطبخ الإيطالي مبدعة
1: كمان
0: طبعا حقيقة يعني، بتعمل
1: مش صدفة معناته رحت تتعلم في إيطاليا أنت.
0: يعني بعرفش إذا هي اختصت في هذا المجال بعد تعليمي ولا قبل تعليمي، ولكن حقيقة مبدعة.
1: طيب هذا والدك الله يحميه اللي تفضلت عنه، إبراهيم وتد. والدتك؟
0: والدتي منى علي وتد هي ممرضة، اليوم لا تعمل، خرجت تقاعدت، ويعني سنين طويلة اشتغلت في هذا المجال، بداية كانت في المستشفيات ومن ثم إلى صندوق المرضى في البلدة، وحتى قبل 3 سنوات تركت العمل، ولكن تركت بصمة كبيرة يعني في البلد حقيقة يعني. حتى اليوم بيجوا المرضى عندنا على العيادة وبيحكوا وين الحج منى يعني.
1: بعد كم سنة الحج منى طلعت تقاعد؟
0: تقريبا ممكن ان احنا نقول 40 سنة ممكن،
1: وهي سنوات كلها في معظمها في جد،
0: معظمها في جد،
1: في احدى من بلدية جد، مجلس محلي جد، لجنة شعبية بالبلد، اي جهة اللي

0: كرمك الله يعطيك العافية حجي منى بعد هذه المسيرة الكبيرة من الخدمات الطبية والصحية.
1: حقيقة بشكل عام أنا مش ذاكر مناسبة خاصة اللي كان، ولكن بعتقد أنه كان إشي معين أكثر نسائي إذا ذاكرتي ما بتخوني، ولكن كان إشي معين بس راح أتحقق منها يعني إذا كان الإشي كافي ولا لا.
0: التكريم وكلمة الشكر دائما موعدها ملائم في كل الأحوال.
1: صحيح يعني. صحيح.
0: وهذا طبعا جزء مهم لإلها وللمجتمع، هاي فيها رسالة مهمة، رسالة اقتداء، رسالة بناء إلى من يشارك ويقدم ويعطي العطاء والانتماء. هذا يعني جزء لا يتجزأ من عملية بناء المجتمعات والأمم والشعوب. هذا إشي مهم. وعلى المستوى الشخصي الإنساني طبعا الإنسان كلمة شكر بتشحن بكثير من الطاقة، في كثير من الأمل، في كثير من الاستمرار في العطاء.
1: حقيقة أنا خلال تجربتي فهمت هاي النقطة على الصعيد الشخصي، يعني لما الإنسان بصير يحس في عمله كعمل اعتيادي وإنه كل شيء مفهوم ضمنا، بتبلش تحس إنه في مشكلة على الصعيد المجتمع، ما بيقدر بشكل جيد نقول أو كافي لأصحاب المهن. على فكرة هذا في كل المجالات، مرات بتسمع هاي الجملة بيجي عندك بصاحب مهنة معينة في البيت وبتحكي إنه عمل 1-2-3 وشكرته، فبيحكي لك أنت ما أنت دفعت له. شو يعني إذا دفعت له؟ بالعكس
0: كلمة الشكر لا تقل عن المكافأة المالية.
1: 100%.
0: طيب أنت بتقول والدتك حاجي منا بنبعث لها كل التحيات، مع كمان لوالدك السيد إبراهيم هذا الطباخ العالم اللي
1: بارك الله فيه،
0: صارت له فرصة أنه يكون في العالمين في الشرق وفي الغرب. في دور لوالدتك أنك رحت في سكة الطب لما هي كانت ممرضة؟
1: في لها دور بشكل مباشر وغير مباشر. حقيقة أن الوالدين ما تدخلوا تقريبا في أي مجال اللي كنت أنا متوجه له، يعني الوالد كان يزرع قيم بشكل عام وليس بشكل خاص كالشيء اللي هو يعني متعلق بالمهنة المعينة. فكان دايما يقول يعني تعلم شو أنت بتحب وابدع بشو أنت تعلمت. فهذا الشيء يعني كان حقيقة يعني ترسخ في ذهوننا بشكل عام يعني في البيت. ولكن الوالدي طبعا كل شخص يعمل في مجال معين بحب أنه الأشخاص يتعلموا المجال اللي هو يعمل فيه. فإذا إحنا بنحكي عن ليش بشكل غير مباشر، أخوتها للوالدي الخال الكبير والخال المتوسط هم أطباء، وكان لهم أثر على شخصيتي.
0: ثلثين الولاد لخاله، فما بالك لما بكون أخواله اثنين،
1: يجب بالك من جهة الأعمام
0: تبالك شكاليات.
1: حقيقة الفضل يعود للجهتين يعني، أما ولكن الأطباء
0: أخوالك أطباء وعمامك شو؟
1: عمامي يعملون في مجال يعني مختلف، في معلم وفي كمان طاهي.
0: جميل.
1: وفي
0: الله يعطيهم العافية جميعا،
1: الله يبارك فيك. النقطة المهمة كانت أنه مرات الإنسان يسقط شخصيته متأثرا في الناس اللي هو عايش فيها.
0: يعني هو قرار إلك بس يمكن بالله واعي عندك تأثرت أنت بتوجهات أو بالبيئة المحيطة حواليك، ربما الاقتداء هذا الموديلينج اللي بنحكي عنه بشكل غير واعي أو واعي جزئيا أو واعي أثروا عليك إخوالك بهذا السياق. وين تكررت أنت بدي أروح أتعلم أصير طبيب؟
1: أنا نسبيا بمرحلة مبكرة صراحة، يعني نهاية الإعدادية أول الثانوية
0: أنا قررت أنا بدي أصير طبيب.
1: صحيح. وشاركت الأمر مع الوالد بداية، فالوالد كان مصر أني أدرس خارج البلاد صراحة. والسبب أنه كان دايما عند الوالد فكرة أنه الإنسان يعني يستثمر 6 سنوات في تعليم شيء معين، فهي فرصة ذهبية أنه يكتسب ثقافة وحضارة جديدة،
0: خاصة أنه كان في أوروبا مثل ما أنت
1: 100%. فكان جدا مهما
0: ولكنت نصيحته صحيحة أنت بنظرة للخلف.
1: صراحة ما أعتقدش أنه ما كان عندي الوعي فترتها اللي أقدر أفهم هاي النقطة، ولكن
0: اليوم تستطيع أن تقول أنه أنا في إيطاليا درست الطب بس كانت هاي نافذة على أوروبا، على إيطاليا، على ثقافات، على لقاءات. لابد أنه التقيت مع زملاء من اليمن للسودان لكندا لما بعرفش وين على مقاعد الدراسة.
1: هناك صحيح طبعا هناك يعني ممكن أن نقول في هناك حسنات وهناك سيئات
0: للغربة
1: للغربة
0: طبعا. يعني لمن انضم لنا الآن لهذا الحديث ضمن برنامج خارج الضوء في راديو الناس، معنا البروفيسور عبد الله إبراهيم وتد من بلدة جت، وهو أصغر بروفيسور في الطب عربا ويهودا في البلاد بجيل 35. اليوم أنت 39. قلنا أنه ما بنعرف إذا في حدا أخذ منك اللقب، بس بكل الأحوال أنت على الأقل كنت في جيل 35 أصغر طبيب يا يحمل درجة البروفيسور في البلاد. فتفضل للتنويه، لأنه مرات في ناس بنضموا للبث لاحقا يعرفوا مع مين نحكي.
1: كما قلت يعني هناك حسنات وسيئات للدراسة في الغربة، ولكن بداية إذا

0: كان نحكي يعني بشكل عام، إذا كان هناك صعوبة مثلا في القبول، أنا أنصح الشخص أنه يدرس في أي مكان، إذا أي مكان إذا هو مقتنع تماما في الموضوع اللي هو بده يدرسه.
1: جميل.
0: في أي مجال يريد يعني. الحسنات هي أنه طبعا يعني ذكرت أنه أنا أصلا مختص بأمراض الروماتيزم، وهذا يعود الفضل للبروفيسور اللي علمني وقتها، بروفيسور موريتسيو كوتولو، وهو كان رئيس جمعية أطباء المختصين بأمراض الروماتيزم في أوروبا وقتها، وكان إنسان يعني باهر حقيقة في مجال البحث العلمي، وكنت كثير متأثر بشخصيته، كان شديد وكان يعطي المحاضرة بشكل خاص، فتقربت من الموضوع وكأنه تقربا من شخصيته، فلذلك ذهبت للعيادة اللي يعمل فيها وكنت معه أجلس في العيادة، ومن ثم لمختصين آخرين يعني في مجال الروماتيزم، فحسيت أنه أنا حقيقة أتقرب لهذا الموضوع. والصدفة يعني في شيء يعني حقيقة يعني لذيذ ذكره، لما كنت أعمل امتحان أمراض الروماتيزم فبحكي لي واحد من الممتحنين هل سمعت في بروفيسور يهودا شينفيلد وقتها في الامتحان، ما عرفت مين هذا الشخص، ولما عدت للبلاد كان يعني شاء القدر أنه يكون معلمي الأساسي في مجال البحث، وحتى اليوم إحنا بعلاقة، إحنا بنحكي من 2012 يعني 14 سنة،
1: الدنيا صغيرة يا دكتور.
0: صحيح.
1: طيب سيرة العلم وأنت تتحدث عن الجامعة، سنتوقف لاحقا هيك ولو سريع عند محطة المرحلة الجامعية، نرجع للأساس الابتدائية. بدينا هذا الحديث كنا أن والدك عمل طباخا يعني بارزا في البلاد وبريت البلاد، ووالدتك كانت تعمل ممرضة، كيف طريقك أنت وصرت طبيب في الابتدائية؟ وين درست في جد؟
0: أنا درست الابتدائية والإعدادية والثانوية في جد المثلث.
1: ما شاء الله. وفي جهاز تعليمي ناجح ممتاز في جد.
0: جد صحيح يعني نسبيا المدارس بمستوى عالي، الطلاب أغلبهم الغالبية الكاسحة ممكن نقول إنه معنيين إنهم يتعلموا ويخرجوا في درجة معينة وفي المجالات المختلفة. المعلمين حقيقة يعني يعود الفضل إلهم شكر، وهي فرصة أن أشكرهم يعني فردا فردا. امبارح تم تعيين أستاذ نهاد غرة لمدير للثانوية، فأتمنى له كل التوفيق. الإدارة حقيقة على الفترات المختلفة كانت جدا داعمة للطلاب وحازمي في الأوقات اللي هناك حاجة، وحاضني في الأوقات اللي هناك حاجة أنك تحضن الطلاب. لذلك يعني المدرسة هي جزء جدا هام في صقل شخصية الإنسان وتوجيهه للمجالات المختلفة.
1: جميل. في يعني فضل كبير للمعلمين في جد وغير جد، لكن في جد على وجه الخصوص كما تقول، وأنت تتحدث عن تجربتك الذاتية، بس إذا بدي أسألك سؤال هيك أورطك كمان مرة، في معلم على وجه الخصوص كان له بصمة فيك اللي أنت بتستذكره دائما في الخير لسبب ما يرتبط بطريقته بأسلوبه بشخصيته بإخلاصه بعطائه وانتمائه؟
0: يعني حقيقة أكيد أكثر من معلم واحد، ولكن إذا يعني لازم أذكر شخص، صعب صراحة أذكر شخص، ولا يعني أنت بتفوتني على
1: حق الألغام.
0: حق الألغام
1: إذا بتكون أنت في مجموعة من المعلمين والمعلمات.
0: صحيح. يعني أنا ما بقدر أظلم أني ما أذكر المعلمين اللي كانوا في الابتدائي والمعلمين اللي كانوا في الإعدادي والمعلمين اللي علموني في الثانوية. يعني حقيقة يعني مش ذاكر شخص اللي ما كان له فضل على شخصيتي وعلى توجهي.
1: في عندك تفسير، وأنت ساكن في جد وابن جد ودرست من الأول للثاني عشر، ارتفاع نسبة الأكاديميين خريجي الجامعات في هذه البلدة في جد؟
0: عندي تفسير اللي هو يعود طبعا، حكولي رحمة الله عليه البروفيسور خالد أبو عصبي،
1: تعيش من فترة حياة أبو النعمان. طبعا
0: صحيح، كان لي جلسات معه، وطبعا أهل جد في سنوات السبعين كانوا الغالبية كانوا فلاحين، شافوا أنه الوضع الاقتصادي لا يوجد مستقبل مزهر ومستقر في هذا المجال، فاللي حصل أنه الأهالي أصبحت يعني تدفع الأبناء إلى التوجه الأكاديمي،
1: البحث عن أفق جديد.
0: صحيح.
1: لتأمين المستقبل يعني.
0: فحصل هناك نقلة نوعية، وحقيقة يعني إذا أنت بتشوف في جدة المثلث ما في هالمصانع والمحلات وإلى آخره، أغلب الأشخاص هم أشخاص متعلمين يعملون في شركات ويعملون في
1: خارج
0: في
1: البلدة.
0: صحيح.
1: هاي ظاهرة كانت وما تزال موجود اليوم.
0: طبعا لما الناس تعلموا فهموا أهمية التعليم ويعني اجتهدوا على المحافظة على هذا المسار. كمان نقطة مهمة أني أذكرها، أنه اللقب مش كل شيء، يعني هناك أشخاص حقيقة لا يحملون لقب أكاديمي ولكن في مجالهم، يعني لقب أكاديمي القصد أنهم متعلمين ولكن لا يحملون درجة مثلا الدكتوراه أو البروفيسور في الجامعة،
1: لكنهم
0: مبدعين يعني في مجالهم.

0: يعني لابد ان نذكر هاي النقطة
1: طبعا. بعدين المقياس الثاني انه المتعلم المثقف اللي بيفيد مجتمعه وبيئته، مش انه عايش
0: أهم
1: في
0: نقطة هاي.
1: في برج عاجل
0: اهم نقطة انك انت تعود باثر وبالنفع على مجتمعك، طبعا الدائرة القريبة ومن ثم الدائرة الاكبر، لانه غير هيك شو بدنا فيه الشهادات يا اخوي.
1: البروفيسور عبد الله ابراهيم وتد من بلدة جد، فاصل ونعود لسينا في هذه الرحلة الجميلة معك.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
5: نزار كلينيك،
6: بشرتك تستاهل الأفضل.
7: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
8: تستمعون إلى راديو الناس.
9: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
8: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: إذن عدنا وضيفنا العزيز اليوم البروفيسور الطبيب الشاب عبد الله إبراهيم وتد من جد. أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
0: أهلا فيك أخي.
1: أنا سعيد فيك دائما، الشباب ما شاء الله بيعبوا الأستوديو طاقة وحيوية وخف الدم.
0: بارك الله فيك.
1: يا مرحبا بك، الله يحميك. كنا قبل الفاصل كتوقفنا عند موضوع بلدة جت المثلث، وإحنا لما نقول جت المثلث لأنه في جت الجليل.
0: صحيح.
1: وهناك سؤال دائما كان يثار، لماذا تتميز جت بكثرة الجامعيين والخريجين الأكاديميين؟ فأنت توقفت عند هذا الموضوع، قلت في فضل للمدارس جمهور واسع من المربين والمربيات، والمدارس يعملون كجنود مجهولين، وهم هؤلاء يحتاجون كل المحبة والتحيات والتقدير لهذا الجمهور، جمهور المعلمين، جمهور المدارس، طبعا بدعم من السلطة المحلية دائما في دور الأهالي واهتمام. من هذا أمر ينبغي أن يقال دائما. خلصنا الثانوية أنت بنجاح كبير، قديش كانت نسبة البقروت عندك؟
0: بس صراحة لا أذكر الرقم الدقيق، ولكن أعتقد 115 ذاكر بالضبط.
1: سافرت من هناك فورا إلى إيطاليا ولا
0: يعني بعد ما وقع القرار بالنسبة لأي دولة؟ طبعا الدولة بسبب كمان تأثير أشخاص اللي درسوا في إيطاليا وهم ناجحين في المجال، مثل الدكتور جمال غرة مختص يعمل في رمبا مختص جهاز الهضمي في طب الأطفال، وكان له تأثير وكان جدا مهتم أنه يأثر على علي بقراري، واستطاع يعني أنه يقنعني أن أسافر إلى إيطاليا بعد التفكير في الأول في الولايات المتحدة ومن ثم ألمانيا وبريطانيا وإلى آخره. سافرت إلى إيطاليا وبلشت مسيرتي التعليمية هناك،
1: واستقررت في مدينة جنوة.
0: صحيح،
1: درست هناك.
0: صحيح،
1: هذه المدينة الساحلية الجميلة. بعد نصب التذكار هناك تبع كولومبوس. بدي أسألك قبل ما نفوت على الجامعة، هيك اللي من لا يعلم تنطينا كلمتين عن مدينة جنوة الإيطالية، بعض معلمها ملامحها، أي مدينة إيطالية هاي؟ بماذا تختلف عن روما، عن مدن أخرى؟
0: طبعا نابولي. جنوة هي مدينة تقع في الشمال في جهة الغرب من إيطاليا، تقريبا على الحدود الفرنسية. هي مدينة جدا جميلة، عالية من ناحية المستوى على سطح تقع على البحر، ولكن هي بشكل تلي. مدينة إيطالية كالمدن الإيطالية جميلة، في شوارع الصغيرة في وسط البلدة ومركز البلدة القديم والبنايات الأثرية. طبعا هي محيطها لجنوة هو جدا خاص، منطقة بورتوفينو وسانتا مارغريتا وتشينكويتيري، هاي المناطق هي حقيقة مناطق تكاد تكون من أجمل المناطق بالعالم. ما يميز جنوة أولا السن الكبير للأشخاص، يعني هي من أكثر المدن تقريبا بالعالم مع أصحاب السن الكبير،
1: معمرين.
0: عدد الأطفال في العائلات هو قليل جدا هناك، يعني تكاد تقول إنه لا يوجد عائلات مع أكثر من فرد.
1: يقال إنه في زيادة طبيعية هناك سلبية.
0: صحيح،
1: في تناقص في عدد السكان
0: خاصة في جنوة، يعني في في
1: بتجوزوش الناس هناك،
0: بتجوزوا بس بدهمش أولاد. يعني هاي العقلية اللي تغيرت مع السنوات تقلق يعني صراحة الحكومة الإيطالية وإلى آخره. الجامعة جامعة عريقة.
1: قبل الجامعة ودودين في التعامل مع الضيوف مع الأغراب؟
0: بشكل عام الشعب الإيطالي هو شعب دافئ، يشبه أطباعه، أنا بحكي بشكل عام هسا، يشبه أطباعه بأطباع العرب، هو مرحب بشكل عام. ولكن هناك كثير عوامل اللي أثرت على الشعب الإيطالي كالمغتربين وإلى آخره.
1: شمال أفريقيا
0: حقيقة يعود لكمية اللاجئين لإيطاليا وإلى آخره،
1: أثار مخاوف
0: صحيح صحيح.
1: طيب في مدينة جنوة بقيت 6 سنوات هناك، درست الطب. صحيح. هناك عملت خلال ذلك ولا كنت مركين على الوالد والوالدة؟
0: لا، لم أعمل صراحة خلال التعليم، وكان الوالد يعني
1: كائن بالواجب وزيادة،
0: كائن في الواجب، وكان يعني من الأشخاص اللي طلب مني أن لا أعمل خلال المسألة التعليمية.
1: مدلل انت يا دكتور.
0: يعني طلع، أنا قبل الفترة الجامعية عملت يعني اشتغلت في عدة شغلات، ولكن الوالد كان عنده نظرة معينة اللي يعني فهمتها بعدها، يعني فحكى لي الوقت اللي عندك استثمره في التعليم، لا تقلق من الناحية المادية،
1: لا حكينا على العمل، وهيك صار
0: 100%.
1: جميل. كل كاي بدي أسألك سؤال بما يتعلق بموضوع الكنة التليان والأغراب والضيوف، لابد أنه كان في لقاءات لك مع زملائك من كل العالم، بيحتفظ الإنسان، أي سنة خلص هناك؟
0: 2012.
1: تحتفظ ببعض العلاقات والصداقات على يعني مقاعد الدراسة الجامعية؟
0: أنا حقيقة في الدفعة اللي درست فيها ما كان كثير طلاب من خارج إيطاليا، يعني
1: محليين تليان
0: تقريبا، يعني إحنا بنعد على إيد واحدة 4-5 أشخاص كنا في الدفعة اللي إلي اللي هم مش طليان.
1: ظل لك علاقات مع التليان؟
0: إيه، خاصة اللي بيشتغلوا في مجالي. طبعا البروفيسور اللي ذكرته اللي كان معلمي بلتكي فيه في مؤتمرات
1: بعتز فيك طبعا لما بشوفك،
0: هو
1: يعني عبدالله الطالب اللي كان عندي بروفيسور في مختص،
0: هو ما كان، هو بعد فترة معينة، هي كمان قصة طريفة، ما كان ذاكر انه هو اصلا علمني يعني، فكان ينظر الي كبروفيسور عبدالله وتد المختص بمجال معين وبعطي محاضرات
1: بلتكي فيه،
0: فكان لي حديث مع بروفيسور ثاني اللي اسمه كارلو بيريكوني، هو من روما، وقعدنا على فنجان قهوة، فحكيت له هاي القصة، قلت له بتعرف انه انا يعني اصلا مختص بامراض الروماتيزم، يعود لموريتسيو كوتلو، ذكرناه يعني. وهذا ثاني يوم حكاله التقينا، فبيحكي لي انت كيف تحكي لي شيء من هالنوع، هذا شيء جدا مهم لي وانت، فبيحكي له شخص ثاني بقول له يعني هذا الانسان يعني جدا معروف في مجاله ولا خيره، وتعلم اصلا هذا المجال بسبب، فكان يعني عنده عزه وكثير بيفتخر في هذا الشيء.
1: طبعا هذا طبيعي وانساني جدا. عدت الى البلاد بعد 2012 ويعني يعني عادة الخريجين الطب العرب في البلاد بيستصعبوا لكم محل شغل، كانت ميسرة عندك أنت؟
0: بالفترة اللي درست فيها أنا يعني عدت شهر 7 2012، شهر 9 كنت عامل الامتحان، وفي شهر 1 كنت مبلش فترة التمرن في تل شمير. إذا بنحكي عن صعوبي، أنا حقيقة ممكن أقول إنه بالفترة اللي أنا أنهيت فيها الدراسة الجامعية كان هناك كثير حاجة للأطباء. ما بدي أقول إنه فقط هذا السبب، لأن أنا ما بدي إنه الأشخاص اللي اليوم يعني لأنه دراستهم

0: يفهم انه اليوم في فترة صعبة فيرفعوا ايديهم، لا، ولا مرة انه الانسان يعني هناك محل انه للاستسلام. بالعكس، انا دائما انظر الى الفترات هاي الصعبة كفترة زمنية، والامور راح تترتب بشكل يعني إن شئنا ام ابينا. الاطباء هناك حاجة لهم، وهناك يعني تقاعد طبيعي من قبل الأطباء المعمرين والكبار في السن، فهناك حاجة. ممكن أنه الأمور اليوم صعبة ولكنها راح تترتب في قريبا إن شاء الله.
1: ما غيرت مستشفى أنت؟ أجيت تدربت هناك وبقيت هناك في شيبة تلا شمير
0: لليوم، بدايتي لحتى اليوم.
1: واختصيت هناك اختصاص أمراض بطنية وعلى وجه الخصوص الروماتيزم.
0: صحيح.
1: أمراض المفاصل.
0: صحيح. طبعا في تخصص أمراض الروماتيزم كان عندي هناك فترة برضو في بريطانيا، ولكن كاستكمال لتخصص أمراض
1: تخصص فرعي بسموه، اللي هي تاتهيت محوت ولا جزء؟
0: تاتهيت محوت هي أمراض الروماتيزم، هي تاتهيت محوت بالتاتهيت محوت
1: ما شاء الله.
0: فمجال معين في أمراض الروماتيزم.
1: طيب يعني أنت اخترت هذا الموضوع ليه، هذا الاختصاص بالذات؟
0: يعني أمراض الروماتيزم بشكل عام ولا؟
1: نعم،
0: كما حكيت يعني أنا تأثرت بشخصية البروفيسور كوتولو، ولكن أكثر من ذلك تأثرت في علم الروماتيزم، اللي هو فترتها لما كنا نتعلم عن مرض معين كنا نشوف كديش أشياء، اللي إنه الأشياء المجهولة أكبر بكثير من الأشياء المعروفة.
1: العلم يكتشف يوميا أشياء جديدة. طب للي ما بعرف يا دكتور عبد الله، تعطينا فكرة شو هو الروماتيزم؟
0: أمراض كلمة الروماتيزم تأتي من اللغة اللاتينية وتعني مشاكل المفاصل، ولكن أغلب الناس لما يستعملوا خاصة على الصعيد الأشخاص اللي يعانون من مرض معين فبحكي لك أنا عندي روماتيزم، وهو يقصد أنه عنده التهاب مفاصل. ولكن إذا كنا نريد أن نحدد التعريف بشكل دقيق، فلابد أنه أمراض الروماتيزم هي أمراض المفاصل، وهي ممكن أن تكون أمراض التهابية أو أمراض غير التهابية، ولكن بشكل عام نابعة عن وظيفة غير مرغوب فيها من قبل جهاز المناعة، أي أنه جهاز المناعة يقوم بمهاجمة الجسم نفسه. هاي بشكل عام أمراض الروماتيزم. لذلك جهاز المناعة هو جهاز من أكثر الأجهزة تركيبا وتعقيدا في جسم الإنسان، وبشكل ما يعني أنا أتعلق بالأشياء المركبة يعني، وأحاول حقيقة فهمها.
1: يعني أنت بتقول أنه الروماتيزم يرتبط بشكل مباشر بموضوع المناعة،
0: 100%
1: منظومة المناعة، جهاز المناعة في الجسم،
0: 100%
1: ما لها علاقة بالوراثة الروماتيزم؟
0: طبعا لها علاقة بالوراثة، يعني جهاز المناعة أصلا يعمل ويتأثر في متغيرات جينية معينة عند الشخص اللي يجعل منه أكثر قابلية لتطوير مرض جهاز المناعة أو مرض الروماتيزم.
1: وعوامل بيئية
0: طبعا لها أهمية، هو ما يسمى فسيفساء، يعني نظرية الفسيفساء،
1: سلة أسباب.
0: في سنة 1987 قام بنشرها البروفيسور يودا شينفيلد اللي درست عنده، هو إنه يجب أن يتحقق أكثر من عامل في نقطة زمنية معينة حتى يخرج هذا جهاز المناعة عن المسار. طبعا هاي كانت اليوم ننظر إليها كنظرية بسيطة، الإشي أكثر بكثير تعقيدا، ولكن حقيقة هناك حاجة بما يسمى أكثر من عامل في نقطة زمنية معينة، حتى في اللغة الإنجليزية يسميه first hit second hit، يعني أنت بيلزمك أكثر من ضرب للجسم الإنسان، وإن كانت متغيرات جينية أو إن كانت متغيرات بيئية.
1: شو البيئية مثلا ما بتقول إنه ممكن يتأثر على المناعة؟
0: يعني الأبحاث تشمل الكثير من العوامل البيئية، ولكن الأكثر معروفا في مجال جهاز المناعة هو التدخين. التدخين من أكبر العوامل التي يزيد من الخطورة في تطوير جهاز تطوير نسبة
1: بهدم المناعة وبزيد احتمالات،
0: مش بهدم المناعة، هو ممكن أنه يخرجها عن مسارها السليم. فاللي بيصير أنه إذا بدنا نحكي هسه شوية يعني مع قصة التدخين، أنه الإنسان لما يقوم في التدخين هناك يحصل تغيير في مركبات بروتينية معينة، وهي أكثر بيبتايد فالتحديد، فيعني يقوم هناك إنزيم بتغيير حامض أميني معين حتى يصبح هذا البيبتيد وكأنه بيبتيد مجهول عند جسم الإنسان، فيقوم جسم الإنسان مثلا هذا أكثر في التهاب المفاصل الرثيانية يعني مثلا، فيقوم جسم الإنسان بإصدار أجسام مضادة، يعني يتعامل معه كأنه جسم غريب. هاي الأجسام المضادة ممكن أنها تروح وتقع في السينوفيوم وهو المفصل، ومن ثم تهدم المفاصل
1: تعمل حرب أهلية يعني داخل الجسم.
0: يعني شبيه بما يحصل في مجتمعنا.
1: وين الأوجاع يعني تتجلى في مثل هاي الحالة في التهابات المفاصل؟
0: الإشي يتعلق في المرض المحدد. يعني أمراض الروماتيزم هي حقيقة أمراض جدا مختلفة، كل مرض يختلف عن الثاني. ولكن إذا ذكرنا أمراض الروماتيزم أو التهاب المفاصل الرثياني أو الروماتويد أرثرايتس بما يسمى، المفاصل الصغيرة والمفاصل الكبيرة ممكن أنها تصاب. وإذا ذكرنا السبوندولو أرثرايتس هو المجال اللي أكثر

0: أنا أبحث فيه من ناحية بحث، فيصيب أكثر العمود الفقري والإنثيزيز، وهي النسيج الموصل اللي يربط الوتر في العظمي.
1: غير العمود الفقري والظهر، وين الإنسان اللي بعاني من الالتهاب في المفاصل بحس في الوجع في الأطراف؟
0: لا، ممكن أعاني في المفصل المصاب، يعني إن كانت الركبة مصابة فيحصل في ألم هناك في الركبة، وإن كان هناك بالمفاصل الصغيرة في كفات الإيدين فيحصل آلام، وبما يسمى آلام وتصلب الصباحي، يعني الشخص يستيقظ من النوم وعنده صعوبة إنه يسكر إيديه، وهذا الشيء ممكن يستمر حتى ساعة. فهذا أحد المؤشرات اللي إحنا يعني لما نسمع إشي من هالنوع نبدأ في التفكير في إنه هناك التهاب مفاصل.
1: طيب، أنت تتحدث هناك في دراساتك الكثير عن دور العلاجات البيولوجية في مثل هاي الأمراض الالتهابية، شو المقصود بالعلاجات البيولوجية؟
0: العلاج البيولوجي هو بشكل عام يعني تعريفا إنه هناك كان تدخل شيء حي في إصدار العلاج. بشكل عام الناس تتخوف من كلمة علاج بيولوجي، لأنه ذهنيا يذهبوا يعني يفكروا في الأشياء اللي تخص السرطان. معنى علاج بيولوجي هو فقط تدخل شيء حي في إصدار العلاج، وهناك علاجات بيولوجية يعني بحر في في في في عالم العلاجات البيولوجية. منها يهبط جهاز المناعة، ومنها يحفز جهاز المناعة. اللي يخص مجالي هي العلاجات البيولوجية التي تهبط جهاز المناعة، لأنه جهاز المناعة يعمل أكثر من اللازم، وهو يقوم بمهاجمة الجسم نفسه. فهناك هي تسمى أجسام مضادة، قمنا بإنتاجها خارج الجسم ونقوم بحقنها للشخص المعين حتى تقوم باستهداف مادة معينة، بروتين معين، بروتين التهابي ويسمى السيتوكاين، مثل تين اف او ايل 6 او او ايل 17 والى اخره.
1: هذا دكتور مستحدث، قديش عمره هذا ال...
0: ده العلاجات البيولوجية في عالم الروماتيزم يعني موجودة اكثر من 20 سنة.
1: طيب، نسألك عن إشي جديد باختصار دكتور عبد الله ابراهيم وتد من جد، وانت بروفيسور في الطب في مركز الطب شيبة تل شمير. ذكاء الاصطناعي في موضوع الروماتيزم والمناعة، شو علاقة؟ في علاقة يعني اليوم اللي حديثي جديدة اللي ممكن الاستفادة من موضوع الذكاء الاصطناعي؟
0: الذكاء الاصطناعي اليوم هو شيء أساسي في فهمنا لأمور مختلفة، وهي بشكل عام الأمور المعقدة. قبل سنوات لما كانت تكون مجموعة في بحث معين كنت تحصل مرات على نتائج اللي العقل الإنساني مش دائما عنده القدرة إنه يربط أشياء معينة مع عوامل مختلفة وإلى آخره. اليوم الذكاء الاصطناعي بيساعدنا نفهم نتائج أبحاث مختلفة، يعني خاصة إذا أنت بتيجي بتكون بتحليل جينوم معين عند شخص مصاب في مرض الروماتيزم، وتحصل على مادة جينية يعني معقدة، مئات الجينات وإلى آخره، أنت كعقل إنساني ما بتفهم شو علاقة يعني شو هذا الجين، شو وظيفته أصلاً، ليش طلع معي عند هذا الشخص. فالذكاء الاصطناعي بيكون بتحليل
1: أسرع من الطبيب بألاف المرات في التشخيص،
0: في التشخيص وفي ربط العوامل مع بعض. يعني بيجي بيقول لك هذا، اعتقد انه هذا الجين له علاقه مع هذه الظاهره، اللي انت كانسان ما عندك القدره في كميه
1: الصراحه. انت كطبيب مش على عميان تمشي وراه،
0: لا لا لا لا،
1: انت بتتعامل معه بطريقه نقديه.
0: أنا اعتقد انه الذكاء الاصطناعي والطبيب الباحث مكمل واحد للثاني.
1: تمام. طيب، في موضوع هيك باختصار شديد دكتور عبد الله وتد، انتقال المرض الصدفي، انت كمان بتعالج يعني مواضيع اللي هي بالاساس روماتيزم وامراض باطنيه، بس انت بتتحدث عن انه انتقال مرض الصدفي مرات من مرض جلدي لالتهاب مفاصل، في علاقه بين بين الصدفي وبين المفاصل الصدفيه؟
0: طبعا، يعني التهاب المفاصل الصدفي وهي اكثر التهابات المفاصل المعروفه يعني في مجال الروماتيزم، اللي كل شخص مصاب في الصدفية هو معرض إنه يطور التهاب مفاصل. النسبة بشكل عام تختلف حسب الأبحاث، ولكن تتراوح بين 10-30%.
1: يعني ولا في أنواع؟
0: تقريبا 3% من المجتمع مصاب في البسورياسيس. من 10-30% من الناس المصابين في الصدفية معرضين إنهم يطوروا التهاب المفاصل. أنا كباحث في هذا المجال، ويعني التهاب المفاصل الصدفي وأحد الأشياء اللي أنا أقوم في بحثها، هي إنه كيف أنا ممكن أمنع تطور التهاب المفاصل عند الأشخاص المصابين بالصدفية.
1: في إمكانية يعني ملاحظة عوارض مبكرة للمرض؟
0: طبعا، يعني اليوم إحنا قبل 3 سنوات كنا بنشر بحث اللي يتحدث عن العوامل الأكثر معروفة التي تضع الشخص بما يسمى هاي ريسك في خطورة
1: عالية.
0: تطوير عالي في تطوير التهاب المفاصل،
1: منها
0: أنه صدفية تصيب مثلا الرأس، ومنها أنه هناك صدفية في الأظافر، ومنها أنه هناك عائلية يعني في العائلة أشخاص مصابين في أمراض الروماتيزم والأخير.
1: طب كيف ممكن نكتشفه مبكر هذا النوع المرض من الجلد اللي كمان يتحول إلى يعني مرض مفاصل؟
0: إذا كان الشخص مصاب في الصدفية هناك بما يسمى استمارات اللي تسأل دائما عن إذا عندك وجع مفاصل، عندك تصلب في الصباح وإلى آخره، ولكن

0: اليوم إحنا إذا شخص بيعاني من أي وجع مفاصل حتى لو إنه ما في عنده التهاب مفاصل نستعمل الأجهزة مثل الألتراساوند والإمراي حتى نحصل على كشف مبكر لالتهاب المفاصل.
1: طب دكتور في فارق بين العرب وبين اليهود بكل ما يتعلق بموضوع أمراض المفاصل على سبيل المثال وموضوع المناعة ولا ما في علاقة؟
0: طبعا يعني هي علاقة وراثية إن شئنا أم أبينا ولكن يتعلق بالمرض. هناك أشخاص يعني اللي من أصول مثلا شمال أفريقيا معرضون لإصابة بأمراض معينة محددة أكثر من الأشخاص اللي من أصل أوروبي، وهناك أمراض اللي من أصل الأشخاص اللي من أصل أوروبي معرضين إنهم يصابوا أكثر. لذلك المادة الجينية لها دور كبير، فلذلك لما يأتي شخص عندي أول شيء أسأله هو جذورك، يعني خاصة في المجتمع اليهودي لأنه هذا الشيء يغير مثلا مرض البهجة يعني يصيب فئة معينة، أعرف إنه هذا الشخص تقريبا مستحيل إنه يكون مصاب في هذا المرض. ومثلا الFMF
1: حوض البحر المتوسط
0: حقيقة هذا مرض يصيب الشمال أفريقيا والأشخاص من الأصل العربي لأن هناك الجين يصيب أكثر هذه الفئة من الأشخاص.
1: 200 منشورة علمية أنت ناشر حتى الآن، وأنت رغم أنك ما شاء الله يعني شاب في مقتبل العمر
0: يفضل أكثر من 200، أما يعني في ما أعرف العدد الدقيق.
1: شفت على ذمة عرب 48 قرأت أنا هناك
0: هاي لما حصلت على البروفيسورة اليوم بعتقد أنه 270 بين 260-270.
1: الله يعطيك ألف عافية. وطبعا أنت تشارك في مؤتمرات دولية وحائز على عدة جوائز محلية ودولية، منها جائزة أفضل باحث في الأمراض الباطنية من اتحاد الطب الباطني في البلاد، جائزة البحث العلمي المتميز في العام 2015، جائزة شلبي وغيرها من الجوائز. بترفع الرأس. شفتك كاتب بشي محل أنت عن عناصر النجاح، وربما هي فرصة لنسألك فيها ونختتم هذا اللقاء الجميل معك بروفيسور عبد الله إبراهيم متد من بلدة جت، وأنت طبيب مختص في الأمراض الباطنية بشكل على وجه الخصوص في الروماتيزم أمراض المفاصل. تقول أن هناك 4 عناصر للنجاح.
0: طبعا يعني إنسان يجب أن يحدد هدف في الأول، يعني إذا ما كان عندك هناك هدف معين،
1: هدف واضح،
0: هدف واضح. الاجتهاد هو من أهم العناصر،
1: العمل الجاد، يعني
0: العمل الجاد،
1: الإرادة كاتب أنت في الأول،
0: الإرادة هي في الأول وفي الوسط وفي الآخر. يعني بدون إرادة إذا الإنسان، طبعا الإرادة والإيمان يعني إذا الإنسان ما بيؤمن في نفسه، هي يعني إنك تؤمن بنفسك، والإرادة هي شيء
1: والتصميم
0: طبعا هذا الشيء جدا مهم، وأن تجد مرشد.
1: هذا الرابع،
0: هذا من أهم الأشياء.
1: إرادة، هدف واضح، عمل جاد، ومرشد يؤمن بك.
0: صحيح.
1: مين لقيت مرشد أمن فيك؟
0: أكثر من شخص على فترات المختلفة، بداية يهودا شينفيلد،
1: استهدك في الجامعة التليانية.
0: هناك ما أعتقدش أنه كان مرشد، وكان أكثر مؤثر على شخصيتي، ولكن اللي أرشدوني وكانوا داعمين إلي في فترتي نبدأ بيهودا شينفيلد، هوارد عميتال، ودينيس ماكغونغل من بريطانيا. هؤلاء 3 أشخاص هم الأكثر كانوا لهم أثر على سيرتي المهنية.
1: كم ساعة بيشتغل الدكتور عبد الله وتاد باليوم؟
0: بين 12 و15 ساعة، واليوم أقل بكثير من السابق. يعني في الفترة اللي كنت فيها كثير يعني مستثمر في ساعات
1: في ورديات بعد اللي يعني
0: لا لا لا
1: معناها
0: لا.
1: عمل غير إنساني، طبيب بيشتغل يومين ورا بعضهم أو يوم ونص.
0: هذا كان في فترة التخصص في الباطني، يعني ما بفضل يعني الحمد لله نسيتها هاي الفترة.
1: شو بيعمل في أوقات الفراغ البروفيسور عبد الله وتاد؟
0: ما في كثير أوقات فراغ، ولكن في وقت الفراغ بحاول أستثمر ساعات مع أولادي اللي أنا مقصر فيهم بشكل كبير. عندي ولدين وبنتين.
1: شو أسمين الله يحميهم؟
0: عندنا ماريا وإبراهيم، وعندنا سارة ومحمد الله يحماهن. مقصر فيهن، إذا بيسمعوا هذا اللقاء بعد سنوات يعني الإشي
1: هذا اعتراف
0: اعتراف على العلن.
1: غير اهتمام بالأطفال، في عندك قراءة، مطالعة،
0: طبعا
1: القراءة، سباحة، مشي.
0: القراءة عندي أسبح في إذا كنا بنحكي عن رياضة، في السباحة اللي هو الشيء الوحيد اللي بعمله في هاي الفترة.
1: ما شاء الله أنت يعني قادر أن تكون سباح ماهر زي السهم الله يحميك، ندق على الحشر جسمك زي السهم.
0: سباح ماهر ما أعتقدش، ولكن للحركة وال يعني ونظام صحي أكثر.
1: وعلاقاتك الدبلوماسية مع الموسيقى مع الغناء بعد هذا الكم الهائل من ساعات العمل في اليوم،
0: مش
1: شيء برايحك؟
0: مش كثير مع صراحة مع الموسيقى، ولكن إذا بدنا نحكي عن هواياتي كانت ركوب الخيل أكثر شيء. وطبعا من زمان ما ركبت على الخيل، طبعا بأخذ أولادي أشركهم لأنه أنا بحب تمام زي شخص يعملوا الأشياء اللي كنت أحب أعملها.
1: الرماية وركوب الخيل والسباحة أخذت ثنتين منهن أنت حسب المقولة التاريخية العربية.
0: لا والرماية كمان رماية.

0: الإذاعية، وجواد العمري وعرين نصر ودانا أبو بكر في قسم التصوير والديجيتال. مرة أخرى بنقول لك يا دكتور عبد الله، كثر الله أمثالك.
1: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: يا مرحبا بك.
1: الله يبارك فيك.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للوحدي على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
5: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب عضو الكنيسة عفر كسيف والقائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، وسمحت لهم بخوض انتخابات الكنيسة المقبلة. وقالت المحكمة أن المواد المقدمة ضد المشتركة والموحدة لا تستوفي المعايير القضائية المطلوبة لشطب قائمة انتخابية، فيما أعرب جميع قضاة الهيئة عن رفضهم لتصريحات ومواقف صدرت عن كسيف دون أن يروا فيها أساسا كافيا لمنع ترشح. دعت لجنة المتابعة العليا إلى مشاركة واسعة في مسيرة إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى المقررة غدا السبت في عرابي، والتي تنطلق عند الرابعة عصرا. في حديثه لراديو الناس دعا رئيس لجنة المتابعة العليا دكتور جمال زحلقة إلى مشاركة واسعة في المسيرة غدا، معتبرا أنها تأتي أيضا للتعبير عن مواجهة سياسات الحكومة في قضايا الأرض والمسكن والتعليم والجريمة والعنف.
1: ندعو الجميع للمشاركة في هذه المسيرة وفاء لذكرى الشهداء ولإعلان موقف أننا نتصدى للهجمة السلطوية علينا في كل المجالات، في العمل وقضية الأرض والهجم المنازل والنقب والتعليم. الهجمة بحاجة إلى وحدة ونريدها أن تكون مسيرة وحدوية كفاحية. انطلاقة المسيرة القطرية ستكون في عرابي الساعة الرابعة، لكن

0: منذ الصباح من الساعة 8 تبدأ زيارات الأضرحة ونصب الشهداء في جت وأم الفحم ومعاوي وكفر كنة والناصرة وكفر مندة وسخنين وعرابي.
1: قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن التحقيق في حادثة طائرة فلاي دبي بدأ يكشف تفاصيل أوضح مدعيا أن منفذ الهجوم خضع لعملية تطرف إسلامي وكان يعتزم تحطيم الطائرة بمن فيها. أضاف نتنياهو أن التحقيق يفحص ما إذا كان المنفذ قد تحرك بتوجيه من جهة خارجية مهددا بأنها ستدفع ثمنا باهظا جدا. إلى ذلك شهد مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش بقائد طائرة فلاي دبي الهندي الذي تعرض للطعن خلال حادثة الرحلة قائلا إنه أظهر شجاعة ومسؤولية في مواجهة تهديد إرهابي خطير وكارثة محتملة. دعا قرقاش إلى تجنب التكهنات ونظريات المؤامرة مع التشديد على ضرورة اليقظة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب في أول توصيف إماراتي للحادثة باعتبارها عملا إرهابيا. هجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين أثناء قطف الزيتون شرقي بلدة بيتا فيما منع عدد من أصحاب الأراضي من الوصول إليها بعد إعلان المنطقة عسكرية مغلقة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس بلدية بيتا محمود برهم إن مئات الأهالي توجهوا منذ ساعات الصباح لقطف الزيتون بشكل جماعي قبل أن يتعرضوا لإطلاق نار من مستوطنين.
0: وجهوا في البداية بإطلاق نار من قبل عدد من المستوطنين المتطرفين الذين أقاموا عدد من الخيام في منطقة العرمة. هذه الخيام تحت بند مزارع رعوية فقاموا بإطلاق النار وتدخلت قوات إسرائيلي وبدأت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه المزارعين. نهاية ما يحدث في الضفة الغربية من عمليات قتل وسرقة وتدمير وحرق منازل والاستيلاء على منازل المواطنين هي أصبح حقيقة واقعة ليس للاتحاد الأوروبي فقط بل للعالم بأسره. المطلوب اليوم قرار سياسي جريء من الاتحاد الأوروبي وبالفعل لاحظنا في الأيام الأخيرة موقف بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية.
1: أفاد الجيش الإسرائيلي والشباك باغتيال تامر حمايدي الذي قال إنه عمل قناصا في حركة حماس بغارة جوية في منطقة خان يونس. وبحسب البيان عمل حمايدي خلال الحرب على تنفيذ عمليات قنص وهجمات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين الإسرائيليين. قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الرياض ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين باكستان وتركيا والسعودية لبحث هجمات الحوثيين ضد السعودية. أحوال الطقس. يتوقع هطول أمطار محلية الليلة خاصة على امتداد السهل الساحلي، ما غدا فيستمر احتمال هطول أمطار محلية خفيفة حتى ساعات الظهر خاصة في شمال البلاد مع ارتفاع نضافي لتصبح الأجواء ضمن معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. ختام النشرة في أمان الله.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
2: يوم واحد حلو
3: بس اليومين أحلى ونص.
2: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
3: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
2: يوم السبت 10/10 مع ناديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
3: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11/10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10/11/10 ببستان الباشا عكا.
2: التذاكر على موقع تذكرتي.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو

0: حجزه على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينك
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
4: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال وأم الفحم.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كارت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب عضو الكنيسة عفر كسيف والقائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، وسمحت لهم بخوض انتخابات الكنيسة المقبلة. وقالت المحكمة أن المواد المقدمة ضد المشتركة والموحدة لا تستوفي المعايير القضائية المطلوبة لشطب قائمة انتخابية، فيما أعرب جميع قضاة الهيئة عن رفضهم لتصريحات ومواقف صدرت عن كسيف دون أن يروا فيها أساسا كافيا لمنع ترشح. دعت لجنة المتابعة العليا إلى مشاركة واسعة في مسيرة إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى المقررة غدا السبت في عرابي، والتي تنطلق عند الرابعة عصرا. في حديثه لراديو الناس دعا رئيس لجنة المتابعة العليا دكتور جمال زحلقة إلى مشاركة واسعة في المسيرة غدا، معتبرا أنها تأتي أيضا للتعبير عن مواجهة سياسات الحكومة في قضايا الأرض والمسكن والتعليم والجريمة والعنف.
1: ندعو الجميع للمشاركة في هذه المسيرة وفاء لذكرى الشهداء ولإعلان موقف أننا نتصدى للهجمة السلطوية علينا في كل المجالات، في العمل وقضية الأرض والهدم المنازل والنقب والتعليم. الهجمة بحاجة إلى وحدة ونريدها أن تكون مسيرة وحدوية كفاحية. انطلاقة المسيرة القطرية ستكون في عراب الساعة الرابعة، لكن منذ الصباح من الساعة الثامنة تبدأ زيارات الأضرحة والنصب الشهداء في جت وأم الفحم ومعاوي وكفر كنة والناصرة وكفر مندى وسخنين وعرابي.
0: قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن التحقيق في حادثة طائرة فلاي دبي بدأ يكشف تفاصيل أوضح، مدعيا أن منفذ الهجوم خضع لعملية تطرف إسلامي وكان يعتزم تحطيم الطائرة بمن فيها. أضاف نتنياهو أن التحقيق يفحص ما إذا كان المنفذ قد تحرك بتوجيه من جهة خارجية، مهددا بأنها ستدفع ثمنا باهظا

0: إلى ذلك شهد مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش بقائد طائرة فلاي دبي الهندي الذي تعرض للطعن خلال حادثة الرحلة، قائلا إنه أظهر شجاعة ومسؤولية في مواجهة تهديد إرهابي خطير وكارثة محتملة. دعا قرقاش إلى تجنب التكهنات ونظريات المؤامرة مع التشديد على ضرورة اليقظة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب في أول توصيف إماراتي للحادثة باعتبارها عملا إرهابيا. هجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين أثناء قطف الزيتون شرقي بلدة بيتا، فيما منع عدد من أصحاب الأراضي من الوصول إليها بعد إعلان المنطقة عسكرية مغلقة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس بلدية بيتا محمود برهم إن مئات الأهالي توجهوا منذ ساعات الصباح لقطف الزيتون بشكل جماعي قبل أن يتعرضوا لإطلاق نار من مستوطنين.
1: وجهوا في البداية بإطلاق نار من قبل عدد من المستوطنين المتطرفين الذين أقاموا عدد من الخيام في منطقة العرمة، هذه الخيام تحت بند مزارع رعوية، فقاموا بإطلاق النار وتدخلت قوات إسرائيلي وبدأت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه المزارعين. نهاية ما يحدث في الضفة الغربية من عمليات قتل وسرقة وتدمير وحرق منازل والاستيلاء على منازل المواطنين هي أصبح حقيقة واقعة ليس للاتحاد الأوروبي فقط بل للعالم بأسره. المطلوب اليوم قرار سياسي جريء من الاتحاد الأوروبي، وبالفعل لاحظنا في الأيام الأخيرة موقف بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية.
0: أفاد الجيش الإسرائيلي والشباك باغتيال تامر حميدي الذي قال إنه عمل قناصا في حركة حماس بغارة جوية في منطقة خان يونس. وبحسب البيان عمل حميدي خلال الحرب على تنفيذ عمليات قنص وهجمات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين الإسرائيليين. قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الرياض ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين باكستان وتركيا والسعودية لبحث هجمات الحوثيين ضد السعودية. أحوال الطقس. يتوقع هطول أمطار محلية الليلة خاصة على امتداد السهل الساحلي، ما غدا فيستمر احتمال هطول أمطار محلية خفيفة حتى ساعة الظهر خاصة في شمال البلاد مع ارتفاع نظافي لتصبح الأجواء ضمن معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. ختام النشرة في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة، أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفعامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفعامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

0: أجمل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: يوم واحد حلو،
2: بس اليومين أحلى ونص.
1: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
2: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
1: يوم السبت 10-10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
2: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا.
1: التذاكر على موقع تذكرتي.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كارت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. دعت لجنة المتابعة العليا إلى مشاركة واسعة في مسيرة إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى المقررة غدا السبت في عرابي، والتي تنطلق عند الرابعة عصرا. في حديثه لراديو ناس دعا رئيس لجنة المتابعة العليا دكتور جمال زحالقة لمشاركة واسعة في المسيرة غدا، معتبرا أنها تأتي أيضا للتعبير عن مواجهة سياسات الحكومة في قضايا الأرض والمسكن والتعليم والجريمة والعنف.
1: ندعو الجميع للمشاركة في هذه المسيرة وفاء لذكرى الشهداء ولإعلان موقف أننا نتصدى للهجمة السلطوية علينا في كل المجالات، في العمل وقضية الأرض والهجم المنازل والنقب والتعليم. الهجمة بحاجة إلى وحدة، ونريدها أن تكون مسيرة وحدوية كفاحية. انطلاقة المسيرة القطرية ستكون في عراب الساعة الرابعة، لكن منذ الصباح من الساعة الثامنة تبدأ زيارات الأضرحة والنصب الشهداء في جت وأم الفحم ومعاوي وكفر كنة والناصرة وكفر مندة وسخنين وعرابي.
0: ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب عضو الكنيسة عفر كسيف والقائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، وسمحت لهم بخوض انتخابات الكنيسة المقبلة. وقالت المحكمة أن المواد المقدمة ضد المشتركة والموحدة لا تستوفي المعايير القضائية المطلوبة لشطب قائمة انتخابية، فيما أعرب جميع قضاة الهيئة عن رفضهم لتصريحات ومواقف صدرت عن كسيف دون أن يروا فيها أساسا كافيا لمنع ترشحه. أفاد الجيش الإسرائيلي والشباك باغتيال تامر حمايدي، الذي قال إنه عمل قناصا في حركة حماس بغارة جوية في منطقة خان يونس. بحسب البيان، عمل حمايدي خلال الحرب على تنفيذ عمليات قنص وهجمات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين الإسرائيليين. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن التحقيق في حادثة طائرة فلاي دبي بدأ يكشف تفاصيل أوضح، مدعيا أن منفذ الهجوم خضع لعملية تطرف إسلامي وكان يعتزم تحطيم الطائرة بمن فيها. أضاف نتنياهو أن التحقيق يفحص ما إذا كان المنفذ قد تحرك بتوجيه من جهة خارجية، مهددا بأنها ستدفع ثمنا باهظا جدا. إلى ذلك، فادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق بأن مساعد

الطيار العماني المشتبه بمحاولته تحطيم الطائرة من المتوقع أن يخضع للتحقيق من قبل إسرائيل. من جهته أشاد مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش بقائد طائرة فلاي دبي الهندي الذي تعرض للطعن خلال حادثة الرحلة، قائلا إنه أظهر شجاعة ومسؤولية في مواجهة تهديد إرهابي خطير وكارثة محتملة. دعا قرقاش لتجنب التكهنات ونظريات المؤامرة مع التشديد على ضرورة اليقظة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب في أول توصيف إماراتي للحادثة باعتبارها عملا إرهابيا. قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الرياض ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين باكستان وتركيا والسعودية لبحث هجمات الحوثيين ضد السعودية. أحوال الطقس. يتوقع هطول أمطار محلية الليلة خاصة على امتداد السهل الساحلي، أما غدا فيستمر احتمال هطول أمطار محلية خفيفة حتى ساعة الظهر خاصة في شمال البلاد، مع ارتفاع إضافيا لتصبح الأجواء ضمن معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

كلامي مسخن حار دار الديك تدوق بريد الجكس الرايق وبكرة المروق.

0: الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

is your radio. Radio الناس.

عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة

0: المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب، وعليكم التفاصيل. دعت لجنة المتابعة العليا إلى مشاركة واسعة في مسيرة إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى المقررة غدا السبت في عرابي، والتي تنطلق عند 4 عصرا. في حديثه لراديو الناس دعا رئيس لجنة المتابعة العليا دكتور جمال زحلقة لمشاركة واسعة في المسيرة غدا، معتبرا أنها تأتي أيضا للتعبير عن مواجهة سياسات الحكومة في قضايا الأرض والمسكن والتعليم والجريمة والعنف.
5: ندعو الجميع للمشاركة في هذه المسيرة وفاء لذكرى الشهداء ولإعلان موقف أننا نتصدى للهجمة السلطوية علينا في كل المجالات، في العمل وقضية الأرض والهدم المنازل والنقب والتعليم. الهجمة بحاجة إلى وحدة، ونريدها أن تكون مسيرة وحدوية كفاحية. انطلاقة المسيرة القطرية ستكون في عراب الساعة 4، لكن منذ الصباح من الساعة 8 تبدأ زيارات الأضرحة ونصب الشهداء في جت وأم الفحم ومعاوي وكفر كنة والناصرة وكفر مندى وسخنين وعرابي.
4: ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب عضو الكنيسة عفر كسيف والقائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، وسمحت لهم بخوض انتخابات الكنيسة المقبلة. وقالت المحكمة أن المواد المقدمة ضد المشتركة والموحدة لا تستوفي المعايير القضائية المطلوبة لشطب قائمة انتخابية، فيما أعرب جميع قضاة الهيئة عن رفضهم لتصريحات ومواقف صدرت عن كسيف دون أن يروا فيها أساسا كافيا لمنع ترشحه. أفاد الجيش الإسرائيلي والشباك باغتيال تامر حمايدي، الذي قال إنه عمل قناصا في حركة حماس بغارة جوية في منطقة خان يونس. بحسب البيان، عمل حمايدي خلال الحرب على تنفيذ عمليات قنص وهجمات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين الإسرائيليين. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن التحقيق في حادثة طائرة فلاي دبي بدأ يكشف تفاصيل أوضح، مدعيا أن منفذ الهجوم خضع لعملية تطرف إسلامي وكان يعتزم تحطيم الطائرة بمن فيها. أضاف نتنياهو أن التحقيق يفحص ما إذا كان المنفذ قد تحرك بتوجيه من جهة خارجية، مهددا بأنها ستدفع ثمنا باهظا جدا. إلى ذلك، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق بأن مساعد الطيار العماني المشتبه بمحاولته تحطيم الطائرة من المتوقع أن يخضع للتحقيق من قبل إسرائيل. من جهته، أشاد مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش بقائد طائرة فلاي دبي الهندي الذي تعرض للطعن خلال حادثة الرحلة، قائلا إنه أظهر شجاعة ومسؤولية في مواجهة تهديد إرهابي خطير وكارثة محتملة. دعا قرقاش إلى تجنب التكهنات ونظريات المؤامرة، مع التشديد على ضرورة اليقظة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب، في أول توصيف إماراتي للحادثة باعتبارها عملا إرهابيا. قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الرياضة ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاقية مكة.

الدفاع المشترك بين باكستان وتركيا والسعودية لبحث هجمات الحوثيين ضد السعودية. أحوال الطقس. يتوقع هطول أمطار محلية الليلة خاصة على امتداد السهل الساحلي، أما غدا فيستمر احتمال هطول أمطار محلية خفيفة حتى ساعة الظهر خاصة في شمال البلاد، مع ارتفاع إضافيا لتصبح الأجواء ضمن معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، في أمان الله.

0: يوم واحد حلو،
1: بس اليومين أحلى ونص.
0: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شيلين ليومين كاملين مكملين،
1: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
0: يوم السبت 10/10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دام،
1: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11/10 بمهرجان أخو شيلين. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكم معنا لحظة.

حال الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى السميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعة، مركسال، وأم الفحم.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب فتى يبلغ 13 عاما بجروح متوسطة أثناء قيادته مركبة رباعية الدفع في مدينة اللد، وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل الفتى إلى المستشفى لتلقي العلاج. أفادت تقارير إسرائيلية بأن فلسطينيين حاولا إلقاء زجاجة حارقة باتجاه مزرعة في منطقة بنيامين، وبحسب التقارير أطلق صاحب المزرعة النار باتجاه أحدهما وأصابه، فيما احتجزت قوات الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بعد وصولها إلى المكان. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات إضافية تستهدف الشبكة المالية لحركة حماس، وتشمل عضوا في جناحها العسكري وجهات لجمع التبرعات وكيانات أخرى. قالت الوزارة أن الجهات المستهدفة حولت أكثر من مليوني دولار إلى حماس على مدى سنوات عبر جمعيات خيرية قالت إنها استخدمت كواجهات إلى جانب قنوات تعتمد على العمولات المشفرة. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن التحقيق في حادثة طائرة فلاي دبي بدأ يكشف تفاصيل أوضح، مدعيا أن منفذ الهجوم خضع لعملية تطرف إسلامي وكان يعتزم تحطيم الطائرة بمن فيها. وأضاف نتنياهو أن التحقيق يفحص ما إذا كان المنفذ قد تحرك بتوجيه من جهة خارجية، مهددا بأنها ستدفع ثمنا باهظا جدا. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز بنقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق بأن مساعد الطيار العماني المشتبه بمحاولته تحطيم الطائرة من المتوقع أن يخضع للتحقيق من قبل إسرائيل. من جهته أشاد مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش بقائد طائرة فلاي دبي الهندي الذي تعرض للطعن خلال حادثة الرحلة، قائلا إنه أظهر شجاعة ومسؤولية في مواجهة تهديد إرهابي خطير وكارثة محتملة. ودعا قرقاش إلى تجنب التكهنات ونظريات المؤامرة مع التشديد على ضرورة اليقظة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب في أول توصيف إماراتي للحادثة باعتبارها عملا إرهابيا. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أقليمية وغربية بأن السعودية تخطط لعملية عسكرية ضد الحوثيين خلال الأسابيع المقبلة، تشمل الخيارات المطروحة فيها تأمين الملاحة في البحر الأحمر أو تنفيذ هجمات على عدة جبهات. من جانبه قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الرياض ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين باكستان وتركيا والسعودية لبحث هجمات الحوثيين ضد السعودية. أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة لإصابة من مصدر مجهول في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق وانقطاع الكهرباء بالكامل على متنها. أضافت أن الحريق أخمد لاحقا وواصلت الناقلة إبحارها دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية. أحوال الطقس. يتوقع طول أمطار محلية الليلة خاصة على امتداد الساحل الساحلي، أما غدا فيستمر احتمال هطول أمطار محلية خفيفة حتى ساعات الظهر خاصة في شمال البلاد مع ارتفاع إضافي لتصبح الأجواء ضمن معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة.
1: نقول من وراء الكواليس، فما هي الكواليس؟ المصطلح من أصل فرنسي أن كوليس، وقد عرفه معجم اللغة العربية المعاصرة بأنه مصطلح من عالم الفن، ويعني أماكن على المسرح لا يراها المشاهدون، وإنما يكون فيها الممثلون قبل ظهورهم على خشبة المسرح. وقد استخدم هذا المصطلح في شتى المجالات، بدءاً من الأمور الشخصية وانتهاءً بالأمور السياسية. فإذا قام الإنسان بأمر بالخفاء واكتشف أمره فيما بعد، قالوا قام بكذا من وراء الكواليس ومن غير أن يدري به أحد. وفي العلاقات الدولية نسمع عن الكثير من الإجراءات والاتفاقيات التي تتم سراً، فهي من وراء الكواليس.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: كونسرت مع الياس مرجي.
4: لأن الموسيقى سلطنة، وكل نغماتها فيها سلطنة، وتعبير عن المشاعر كمان فيه سلطني، وكل قصة وكل كواليس بنحكيها في كونسرت نتاجها بالآخر أغنية بتدغدغ مشاعرنا. ولهيك دائما برافق كل أغنية كواليسها، روايات عنها، قصص وكواليس من إن كان الشاعر أو الملحن أو حتى كل من غنى الأغنية، وحتى الموروث الغنائي المنقول إله محل عنا. باختصار كل هاي التفاصيل موجودة في الكونسرت، لهيك دائما خلوا الكاسيت معكم لحتى نحط الكاسيت في المسجل ونبلش أنا وياكم في برنامج
3: كونسرت مع الياس مرجي.
4: مرحبا مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. أنا الياس إبراهيم مرجي معكم، وإنتم معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان من خلال تطبيق ناس من كل مكان إنتوا فيه وحابين تسمعونا من خلاله. حملوا تطبيق ناس واسمعونا بأحسن جودة، وكمان تعالوا هيك نبني أنا وياكم مزاج كونسرت من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس على الرقم 050-5577-399. كونسرت اليوم للناس الرايقة، ومحطتنا الأولى من هالأغنية. الناس الرايقة من أجمل أغاني جمعت طبعا البوب ستار رامي عياش مع الكبير الفنان الراحل عنا أحمد عدوية بالعام 2009. وقبل ما نفوت بتفاصيلها، رامي عياش البوب ستار بعيد هالتجربة في العام 2026 بعد كتير وقت في دويتو كمان مع أحمد سعد وأغنية سلطنة. والحلو أنه كمان أخذت نفس الروح تبعت الأغنية الأولى بحب الناس الرايقة. أغنية سلطنة فيها هيك سلطنة مصرية لبنانية ولا أحلى من هيك. أما الناس الرايقة على إيقاع المقسوم الشرقي اللي دوري هيك بخلي الأجواء فيها نكهة شعبية مصرية، إن كان بوجود ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية، وكمان باللحن والإيقاع والروقان. على فكرة رامي عياش كان له بصمة لبنانية ممكن نقول كمان، وهي بطريقة عزف الدف بالأغنية، وكمان في سولو الموسيقي بين الأبيات فيها من أجواء الدبكة. الناس الرايقة من كلمات الرايق أيمن بهجت أمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد عادل. أما الكليب كان عفوي مليان حياة وبهجة، تعالوا نسمع قصتها وكواليسها من البوب ستار رامي عياش.
0: لما سمعني محمد يحيى أغاني كثير حبيبي محمد بوجه
5: طبعا وتحية. ملحن رائع محمد.
0: ما اتفقنا على هول الأغاني قلنا خلينا نعمل غير نوع أغاني. أنا كنت عب فل فعبيسمعني إفيه عشان يضحكني مش كل من قالوا في يوم قرشين وزيادة ونام على فرشين حيتملعن. خلافنا معاك ما فيش موضوع غير انه شبع من بعض يكوع. انا عايز الاغنية دي. قال لي انت بتهرج يعني هادي مش متلق لك. قلت له بدي هذا اللون. قال لي بس دي مش اغنية دي موال. قلت له خلينا نعمل عليها اغنية. هو بعبقريته طلع بالناس الرايقة للموال. واحنا قاعدين بنفس الليلة. قلت له بدي غنيها مع احمد عدوية. اسوار انغام. هيك طلعت الفكرة.
5: الفكرة جات لك بعد ما سمعت اللحن.
0: كان موجود معنا المهندس صوت استاذ هاني محروس. قال لي انا بعرفه انا وبحكي. قلت له اوكي. بس قال لي هو ما بيغنيش الا مع ابنه. قلت له بيعتبرني مثل ابنه. بيعتبرني زي ابنه يعني. ففعلا. ما فيش أسبوع سجلنا الأغنية ما فيش أسبوعين صورناها ونزلت.
4: هذا كان رامي عياش والأغنية وليدة اللحظة. والفكرة بتيجي هيك بتانية إذا منفكر فيها. دائما الصدفة إلها وزنها في صناعة الأغنية بشكل عام لأنه الأغنية بتعبر دائما عن مشاعر أو بتعبر عن حالة موجود فيها هاي اللحظة إن كان الفنان اللي بده يغني أو حتى الملحن أو الشاعر. فتخيلوا هو طالع وقفوا على الباب وقال له محمد يحيى غنى له الموال عمليا. واللي صار بعد هيك جزء من أغنية الناس الرايقة اللي رح نسمعها بصوت رامي عياش.
6: ماليش في الدمع لا لا
4: هاي المحطة الأولى
6: ولا
4: خلي الناس الكل رايقة. كونسرت معكم لحد آخر الساعة. يلا بلشوا بعتولنا اختياراتكم على واتساب راديو الناس وإحنا علينا نشغل ونسلطن وندندن.

بعتولنا كمان وكمان على واتساب راديو الناس الرقم 050-5577-399. وخليكم رايقين مع رامي عياش محطتنا الأولى. يلا

0: بحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة
1: أنا لا ماليش،
0: لا ماليش بدون. مكملين في كونسرت أنا وإنتو وكمان أغنية ولا أجمل من هيك، ودربنا على أوائل التسعينات بالتحديد العام 1991 مع مين؟ من البوب ستار للسوبر ستار راغب علامة.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
0: زي ما قلت، من البوب ستار للسوبر ستار راغب علامة، واحدة من أجمل أغنياته خاطبة، يعني من العام 1991 لليوم بتخيلش إنه في حدا ما بعرفها. قلب عشقها والعيون هويتها وأهلها ما يدرون. القصة راغب بيقول إنه لحن الأغنية، وكمان كان معاه وقتها أخته الصغير كان عمره 17 سنة، وكانت أول إنسان بسمعها وبتغنيها معه. بيحكي إنه فرحة أخته ورقصتها على هالأغنية وعلى أنغامه كانت من أجمل الذكريات اللي بتربطه بهاي الأغنية. أما التميز أكتر، قلب عشقها عملت طفرة بالعالم، عالم الفيديو كليب. وقتها ما كان في كليبات كتير معمولة بهيك مستوى، الكليب كان فعليا تجربة حقيقية بترسم ملامح الفيديو كليب العربي الجديد والحديث. والأغنية بعدها عايشة معنا بوجداننا ووجدان الناس، كل ما نسمعها بنتفاعل معها. بالضبط هيك رح يصير معنا بعد شوي، رح نسمعها، ويمكن بحسب رأيي سر نجاح الأغنية ببساطة كلماتها. وأول دخول لراغب علامة على معترك الفني من أبوابه في مصر، قلب عشقها والعيون،
1: وأنا كل ما اشتاق
0: إكسبو دبي عام 2020. راغب علامة بغني مع جمهوره قلب عشقها. هاي المحطة الثانية عم بتغنوا معه؟ أنا عم بغني

ولكل مين بلش يشاركني كمان باختياراته على واتساب راديو الناس، أهلا وسهلا فيكو جميعا مستمعينا دائما المزوقين، واختياراتكم أكثر من رائعة. ذكرتوني بأغنية حلوة، يا عيني يا ليل، ده اللي قلت عليه حبيب. بعد شوي رح نسمعها وقصتها من لؤي نجم الأغنية الوحدة والوحيدة. عم نتنقل بين سنين، لسه احنا مع قلبي عشقة من عام 91.

قلبي عشقها والعيون لحنها رغب علامة. في محطة الأولى كانت في مصر، من هناك نجومية بعد مستمر ليومنا، وبعده بيطلع بأغاني جديدة بعيش أجواءه من وقتها لليوم. هادو سوبر ستار رغب علامة، لهيك هو سوبر ستار. كملين.

هذا الجنون سمعناه بين راغب علامة وشيرين عبد الوهاب لما غنوا مع بعض قلبي عاشقها والعيون في شير ستوديو. أنا بشكل شخصي بتمنى إنه شيرين عبد الوهاب ترجع لنجوميتها ولصوتها، لأنه فعلا صوت بيستاهل، يعني الظروف شوي خانتها بالفترة الأخيرة.

0: اتمنى رجعتها تكون قريبه
1: وابني عينيه
0: من خلال
1: يا ويلي
0: ملحنين وشعراء اللي كمان حبوا يساندوها
1: اهلي ما
0: هادو رغب علامه قلب عشقها والعيون مكملين في كونسرت انا وانتو
2: كونسرت مع الياس مرجيه
0: حكيت قبل شوي عن فنان أو نجم الأغنية الوحيدة لؤي الفنان لؤي صاحب أغنية يا عين يا ليل أغنية عملت حالي وشهرة كبيرة مش طبيعية فكرة للعام 2003 وقتها كان فنان صاعد اسمه لؤي لا عنده مدير أعمال ولا عنده فرقة وكل اللي على لسانه أنا مش فاهم أي حاجة وانت فهم؟ تعالوا نسمع منه من برنامج صاحبة السعادة مع الفنان الكبير سعد يونس كشف عن كواليس يا عين يا ليل
3: عملت لي حالة غريبة ما فهمتهاش في الأول طبعا انت أول ما نزلتي ما فيش فرقة فيش مدير أعمال لسه كل ده لسه
4: لسه صغنونة
3: بالظبط فاللولة مش فاهم أنا هعمل إيه فلقيت واحد صاحبي موزع وراح مديني نمرة راجل برضو جميل كده ومش معانا دلوقتي سافر خد يا معلم ده مدير أعمال وادي الفرقة وظبط كل حاجة تمام التمام ونزلت أشتغل بالفعل ابتديت ألاقي بقى رد الفعل من هنا
4: ابتديت أشتغل بقى حفلات بقى وبتاع
3: أشتغل أفراح بقى وحفلات
4: على حس يا عين يا ليل
3: طبعا على حس يا عين يا ليل مش فاهم حاجة اشتغلت رمضان وبتاع مش فاهم حاجة برضه وبعد ما خلص رمضان جه العيد وخلصت العيد وكل ده ما شاء الله الحمد لله كان شغل وبتاع كنت نازل شهر 8 خلصت كل ده وبرضه انا عدت السنه ومش فاهم حاجه فهمت امتى بقى فهمت في اخر 2003
4: يا لهوي
3: استلمت جايزه من مصر ولبنان
4: على ايه على الالبوم
3: ان انا قفلت السنه ان انا يعني ايه ان انا يا عين يا ليل هي دي السنه اللي بتاعت السنه
4: يا سلام
3: الحمد لله فمن هنا فهمت قلت ايه ده تمام طيب
4: ده انا مشرب
3: اهلا وسهلا
0: أي سعد يونس وعفويتها كمان في دائما الحديث مع الفنانين ولؤي واحد من الفنانين اللي كتب كلمات أغنيته أمير طعيمة الحان خالد عز لؤي بغني يا عين يا ليل في برنامج صاحبة السعادة بتوزيع شوي مختلف جميل جدا اسمعوا مني تعالوا نسمعها كمان وكمان تحيات وهداءات واختيارات ومزاجيات على واتساب راديو الناس 050-5577-399 عم تسمعونا على راديو الناس 103.3-107.8 FM كونسرت معكم لحد آخر الساعة ويلا نسمع مع لؤي ونغني معه يا عين يا ليل

لؤي نجم الأغنية الوحدي والوحيدة بين 2002 و2003 طلعت الأغنية أخذت جائزة أفضل أغنية بالعام والوقت اختفى عنا لؤي عمل شوية أغاني بس ما نجح كتير فيهن

0: Koncert Mahalia z Marzini.
1: مكملين في كونسرت أنا وإنتم، وكمان أجواءنا بعدها في مصر، والأغنية راح تحبوها كتير. بعد ما كنا بال2003 راح نرجع شوي لورا للثمانينات، ولخلطة كومبينيشن كيف بيقولوا ما بين الشعبي والغربي. كيف زبطت هيك راح نسمع بعد شوي. راح نروح لعند كمان محطة، كيف ما قلت زحمة يا دنيا زحمة. والحلو بالأغنية اللي ممكن نسمعها كل مرة هيك بصيغة شكل، بس فيها تفاصيل معينة، بالرغم من أنه هي أغنية شعبية بنسمع فيها كتير من التفاصيل الغربية. حتى فريق اسمه جيبسي كينجز أخذ الأغنية زي ما هي وسماها رونا وغنوها. طبعا هي من ألحان هاني شنودة، الموسيقار العريق والكبير والراحل عنا. تعال نروح بدون طول سيرة نسمع زحمة يا دنيا زحمة. الأغنية اللي ما بتقدم ولا بتنتصر لما عدوية وهاني شنودة اجتمعوا.

0: شنودة حكى عن سرقة اللحن زي ما هو من فريق اسمه جيبسي كينجز. تعال نسمع بصوته.
1: جيبسي كينجز خدوا الأغنية دي غنوها وسموها رونا رونا رونا، وأنا رفعت قضية عليهم وكسبت القضية وكتبوا اسمي ودفعوا المستحقات. الكل اللي كسبوه من الأغنية دي جالنا هنا، بس ما وصلنيش أنا، ما عرفش اللي يعني في السكة حاجة حصل.
0: هذا كان هاني شنودة. أما الصيغة أو النسخة بسموها رونا، اسمع منها حتة بعد شوية.

زحمة يا دنيا زحمة. تعال نسمع بالصيغة الثانية حتى على نفس الطبقة.

0: هاني شنودة رفع قضية عن طريق منظمة سيسيم لحماية حقوق الفنانين الموجودة في فرنسا، وبعدها أخذ حقوق الملكية حتى استخدامها. هاي هي رونا، زحمة يا دنيا زحمة، نكملي أنا وياكم في كونسرت كمان وكمان زحمة أغاني ولا أحلى
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: أغنية رائعة استشوي من العام 1999، رضا والله ورضيناك، دلع حتى ودلعناك، والأصل بصوت الفنان طلال سلامي، كلمات علي الفضيلي، والحان يعقوب الخبيزي. أما كواليسها الأغنية بالأصل كانت معروضة على فضل شاكر في ألبوم بياع القلوب بعني، حبيته ليه خدعني، كمان فكرة حلوة نسمعها. أما بنرجع لرضا والله ورضيناك، الملحن يعقوب الخبيزي خبز اللحن لفضل شاكر وأعطاه أغنيتين، بس فضل اختار أغنية تانية وترك رضا والله ورضيناك. وقتها أجا طلال سلامي واللي كان معجب جدا بأغنية رضا والله ورضيناك، لما سمع

لحن من علي الخبيزي، يعقوب الخبيزي، قرر يسجلها ويغنيها. راح نروح ونسمعها أنا وإنتو من حفل بيروت رضا والله ورضيناك.

رح نسمع النسخة اللي بغني فيها محمد خيري الفنان السوري، بغني هالأغنية وبصراحة بغنيها بطريقة كتير حلوة، بيسلطن فيها وبدندنها وبعيش كل كلمة فيها. جاهزين لنسمع؟ أنا وإنتو رضا والله ورديناك.

وما بين تناولنا بين السنوات بين التسعينات الألفينات الثمانينات شوي وما بين ثلاث قارات كنا في آسيا ولسه وجهتنا على شمال أفريقيا بعد شوي كنا في بلاد الشام مناطق عديدة بس كله بصب في نتيجة واحدة موسيقى تغني القلب والروح كمان وكمان تحيات تبعتوا لي على واتساب راديو الناس 050-55-77-399 مزاجكو بعتوا لي على واتساب راديو الناس لحتى نسمعوا أنا وإنتوا في كونسرت لحد آخر الساعة مكملين مع محمد خيري

0: الله عليك الله يا محمد يا خيري ابن حلب وسلطن رضا والله ورضا كل من طلب يسمع بصوت طلال سلامي موعدكم حلقة الجاي رح نسمع بصوت صاحب البصمة الصوتية المميزة طلال سلامي
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: زي ما قلت لكم موعدنا إسا مع شمال أفريقيا وعلى وين الدرب أغنية عملت حالي مش طبيعية وقت ما طلعت للنور زلزل فيها على زلزلة العالم العربي كله وغنى لموني اللي غاروا مني بس الأغنية مش لإله أجواء أندلسية قاعة رومبا فلامينكو أغنية لموني اللي غاروا مني فيها للصاحب وعلى زلزلة اللي لا لمو كتير على أداء لها الأغنية بس الحق يقال هو أصدرها ورجع للسمع بس الأغنية إلى قصة وكواليس والأصل بصوت الفنان التونسي الهادي جويني كمان من ألحانه وأول ظهور لها كان في العام 1955 كلمات الشاعر الليبي بشير فهمي في حيمة أما كواليسها بيحكوا عن شاب حارب قبيلة كاملة عشان حبيبته السمرة والكواليس بتقول من عند الشاعر الليبي البشير فهمي كان مقيم في تونس عام 1955 واجتمع مع المطرب والملحن الهادي جويني واحدة من مقاهي بلدي وقال انه هاي قصة حب شهدتها قبيلة في ليبيا قبيلة كبيرة واحدة من القادة قادة القبيلة حب مدبرة منزل خادمة وحارب كل القبيلة عشان لحد ما هرب فيها لتونس وهيك يقال طبعا أما الجويني عجبته القصة ممكن تكون حقيقية ممكن تكون لا بس إلها بصمة من الإيقاع الأندلسي رح نسمعها بعد شوي من كلمات وصوت ولا أجمل من هيك رح نسمع بعد شوي شو رأيكم تعالوا نسمعها من أشهر أغاني المغرب العربي فردوس فنانة جمعت بين الشرق والغرب بصوتها حتى التوزيع لايف كان كتير كتير رائع اسمعوا

الفردوس بنت المغرب شمال أفريقيا، تجمع ما بين الجاز البلوز، مش عارف شو تسموها، خلطة عجيبة وحلوة مع ترومبت. لموني اللي غاروا مني

زي ما قلت الحق يقال علاء زلزلي زلزل العالم العربي فيها بعد ما رجع لسمعنا وقت ما كان واحد من نجوم العالم العربي. بعده معنا علاء زلزلي رجع للساحة الفنية بالفترة الأخيرة وسألوني كانت سبب لنجاحه. كملين مع فردوس

0: ركزت على هالعرب من شمال أفريقيا. تريد مارك شمال أفريقيا.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: ومكملين كمان مع شمال أفريقيا ومن تونس سيدي منصور صابر الرباعي من عام 2000 اللهجة التونسية والفولكلور جابوا من تونس سيدي منصور جددها توزيع جديد. هون ختامنا لكونسرت لكون مستمتع. بعت لي كمان مزاجاتهم. شكرا لكل مين سمعني واستمتع معي. كنت أنا معكم الياس إبراهيم الريب الإعداد.

بشكر زميلي محمد علي بوليب بالهندسة الإذاعية وجياس عبد الملك ولكل مين بيسأل ليش الموسيقى لغة. ببساطة لأنها لغة يفهمها كل الناس. اسألوني أنا من عند صابر الرباعي. ختامنا بس موعدنا بتجدد يوم أحد 4 جمعة الساعة 8 المساء والسبت الساعة 9 المساء. دايما دايما كونوا على السمع. يلا يا صابر من عندك الختام أجمل ختام.

إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صلاة.

بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.

0: راديو الناس.
1: لا تهمني في قاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة في كل الأوقات.

أنا عمري لحب الخاين ولا حب الكذابين. ما تروحش تبيع الميه في حرد سقاي على من على

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: برشا برشا.
1: حلوة حلوة. استنتج
2: نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.
3: اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.